صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 اف ام ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والاوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور عبر أثير صوت كلبنان وين ما كنتوا برفقتنا أصدقائنا. بداية نهار موفق الجمعة 10 تموز 2026 للجميع.

عرض سريع لأبرز برامجنا لهالنهار. 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بعد موجز أخبار 9:15 برنامج الاقتصاد أولا، برنامج بتقدمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب وضيف اللقاء رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف. حنين مع شادي معلوف بعد موجز أخبار 10:15 صباحا. واحد ونصف فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم، وبعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات وإضاءة على الهيئة الإدارية الجديدة لنقابة أصحاب صالونات التزيين والتجميل في لبنان مع النقيب الجديد سهيل العبر. لكل محبي أجواء الرياضة اللبنانية بامتياز بلاي باي بلاي مع أنطوني مجدلاني بعد موجز أخبار 3:15. وشو ما كانت المشاكل النفسية، كارلا كيشيشان وكيم بتحلها بليتل تشويسز بعد موجز أخبار 4:15، بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أعلن مسؤول أمريكي الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 من تموز الجاري سيكون جلسة نقاش مغلقة ستمكن الحكومات من تسليم العمل إلى الفرق الفنية التي ستعمل على جميع القضايا المحددة في الإطار. وقال المسؤول الأمريكي إن أول منطقة تجريبية ستطلق في خلال أيام، مضيفا أنه يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها، وأشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق مع كلا البلدين للمضي قدما. وقال سنبدأ قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بفاعلية في هذه المناطق وفي أنحاء البلاد على نطاق واسع. هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على تطبيق المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية. تحضر دوائر بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس عون أكد أن زيارته واشنطن تهدف إلى إبقاء الملف اللبناني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، معولا على دور الرئيس ترامب في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد واستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد. وشدد عون في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط على تمسك لبنان بسيادته واستعادة كامل أراضيه، مؤكدا أن الجنوب يجب أن يكون تحت سلطة الدولة والجيش اللبناني فقط، وأن قرار التفاوض يخص الدولة اللبنانية وحدها. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس وناقشا الوضع في إيران، وتم الاتفاق في خلال الاتصال على مواصلة التنسيق في مختلف الساحات. وشدد نتنياهو لترامب على ضرورة الحفاظ على المناطق الأمنية في لبنان. في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير وقصف في عدد من البلدات شملت كونين، الخيام، الطيب، حداثة، حولة، وطيري. كما استهدف القصف المدفعي أطراف دير سريان، وشنت مسيرة غارة على تلة علي الطاهر، فيما أدى تمشيط بالرشاشات من بيت يحوم باتجاه برعشيت إلى تضرر عدد من المنازل. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين كبار في تل أبيب يترقبون ضوءا أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على إيران. في غضون ذلك، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن المجال متروك للدبلوماسية حاليا. هذا في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن عدم شن ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد. من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء وسائل إعلام إيرانية بأن عبور هرمز غير مسموح به إلا بمسارات تحددها طهران كاذب، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على المضيق. في الغضون أوضح مسؤول أمريكي أن مذكرة التفاهم قائمة على الأداء وتصرفات إيران تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، مؤكدا أن واشنطن ما زالت ملتزمة بإيجاد حل والمحادثات الفنية مستمرة. الخبر الأخير، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة رصدت مؤخرا تدفق معلومات استخبارية تشير إلى مخطط محتمل لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، وأن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة الاغتيال. ورأى مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي عن المخطط الإيراني قد يكون محاولة لدفع ترامب نحو التصعيد. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
0: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

0: أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 10 من تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عنوينها: الاتفاق الإطار وفد عسكري أمريكي إلى بيروت لمتابعة التطبيق، حرب تموز 20 سنة وسؤال عن النصر الإلهي. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: لم تكن زيارة القيادي في حماس موسى أبو مرزوق إلى موسكو على مستوى توقعاته، ولم يفلح بحسب مصدر دبلوماسي في إقناع المسؤولين الروس بالأفكار التي قدمها حيال غزة وعلاقة تنظيمه مع السلطة الفلسطينية. وفي أسرار الآلهة أيضا: حصل شجار على هامش جلسة نيابية بين نائب تغييري ومستشار وزير، وفيما تردد أن الثاني رفع صوته في وجه النواب المشاركين الذين اعترضوا على أسلوب مخاطبته لهم، تم تبادل التهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصدرت توضيحات عدة لم تبلغ هدفها في توضيح ما حصل فعلا. إلى رئيسية النهار ونقرأ منها: أكد السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن ما سيجري في روما التي انتقل التفاوض إليها لأسباب تقنية هو استكمال ما اتفق عليه في واشنطن، مشيرا إلى أن اجتماعات عدة ستعقد في العاصمة الإيطالية أو في غيرها من الدول لمتابعة التنفيذ وفق المراحل التي سيتم الاتفاق عليها، علما أن اجتماع روما في 14 و15 من تموز الجاري ذات طابع تنظيمي وتنفيذي لما ورد في صيغة الإطار، لا سيما لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تولى تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن من ترتيبات قد تحتاج إلى اختصاصيين قانونيين أو تقنيين تبعا للمواضيع المطروحة. في صفحة مقالات: جاد فقيه كتب: لا توقيف احتياطيا ولا محكمة مطبوعات، ماذا يتضمن قانون الإعلام الجديد في لبنان؟ من هذه المقالة نقرأ مقتطفات من أبرز ما يرد في مشروع القانون الذي يتألف من 129 مادة: إلغاء التوقيف الاحتياطي بشكل مطلق، إلغاء محكمة المطبوعات واستبدالها بغرف مدنية متخصصة في المناطق. وفي سياق الموازن أكدت مصادر نيابية للنهار أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة إلى جلسة عامة قبل نهاية تموز الجاري للتصويت على 3 مشاريع قوانين مدرجة على جدول الأعمال، وهي مشروع قانون الإعلام، مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام الذي نقش في اللجان النيابية المشتركة بالتزامن مع مشروع قانون العفو العام، إضافة إلى مشروع قانون يرمي إلى تصحيح بدلات ورواتب العسكريين بحسب مصادر نيابية لصحيفة النهار هذا الصباح. ونقرأ من صفحة مقالات في النهار: رضوان عقيل كتب: ملاحظات تركية على لبنان تبددها زيارتا عون وسلام. سابين عويس كتبت: ترامب يطلق المسار العسكري السوري في لبنان. إبراهيم بيرم كتب: هل انطوى الخطاب الأخير لقاسم على وعد بإسناد إيران إذا أعادت الحرب؟ الحزب يرصد الخطوات التالية للشروع في تنفيذ المندرجات العملانية لاتفاق الإطاري والتي تتضمن المناطق التجريبية ووعود الانسحاب الإسرائيلي. ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عنوينها: ترسيخ الاستقرار يتقدم ووفد عسكري أمريكي للإشراف على بدء الانسحاب الإسرائيلي. في رئيسية اللواء نقرأ: يتقدم الوضع في لبنان بخطى ثابتة نحو ترسيخ مناخ الاستقرار وإبعاد مخاطر تجدد الحرب الأمريكية الإيرانية أو الإيرانية الإسرائيلية عن الجنوب والمناطق التي عاد إليها المواطنون النازحون بعد وقف النار بموجب مذاكرة ذاكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والتي وقعت إلكترونيا بعد وساطة باكستانية، وهي حظيت بدعم عربي وخليجي. وبعد جولة للسفير الأمريكي ميشيل عيسى، شملت الرئيس جوزيف عون ورئيس نبيه بري ورئيس نواف سلام، حيث سلم رئيس الجمهورية الدعوة لزيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس دونالد ترامب في 21 من الجاري. وتناول في السراي جهود تنفيذ الإطار الثلاثي، لا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي في المناطق التجريبية تمهيدا لانتشار الجيش اللبناني. وفي السياق قال مسؤول أمريكي: انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ الإطار، وستكون روما اجتماعا مغلقا يتيح للحكومتين إحالة الملفات إلى الفرق التقنية والتي ستعمل على معالجة جميع القضايا الواردة في الإطار. وتبلغ الرئيس عون من السفير عيسى أن وفدا عسكريا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من المنطقتين التجريبيتين تطبيقا لاتفاق الإطار التجريبي. وستتولى القيادة المركزية التنسيق مع لبنان وإسرائيل للمضي قدما في المناطق التجريبية بحسب قول مسؤول أمريكي بحسب مصادر صحيفة اللواء. وفي تطور سياسي، وصل وفد إيراني إلى بيروت والتقى أمس الرئيس بري ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وضم معاون وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وشؤون الإيرانيين في الخارج وحيد جلال زادي، يرافقه مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا مهدي شوشتري. ونقل جلال زادي للرئيس بري رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان وزير الخارجية عباس عرقجي، وجدد زاد تأكيد التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف إلى جانب لبنان. وبحسب المعلومات، من المرجح أن يكون قد تم بحث أزمة اعتماد السفير الإيراني الجديد محمد رضا شيباني الذي رفض لبنان قبول أوراق اعتماده. من ناحية ثانية، وفيما يختص بجلسة مجلس الوزراء، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، وبحث الجلسة في تعيين رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولة ومدير عام التعليم العالي ورئيس هيئة كهرباء لبنان وقضايا عادية وشؤونا عامة. وأعلن الوزير مرقس بعد الجلسة أنه وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس رني معوض في الإقليعات، كما وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك عبر التعاقد المباشر استنادا إلى المادة 46 من قانون الشراء العام وبعد استقصاء الأسعار. ووافق مجلس الوزراء على عرض وزارة المالية المتعلق بتكليف الموظفين في الإدارات العامة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقا للضوابط المحددة وتبعا لتوافر الاعتمادات اللازمة. أما من ناحية الجلسة النيابية المرتقبة، أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وعقوبة الإعدام، إذ ألغيت عقوبة الإعدام واستبدلت بالسجن المؤبد المشدد. ونبقى مع رئيسية اللواء. يترأس الرئيس بري الأسبوع المقبل اجتماع مكتب المجلس للبحث في موعد جلسة نيابية وجدول أعمال المطروح عليها، لا سيما اقتراحي قانوني الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: عون يستنجد بالسعودية لحشد دعم سني وتحييد بري وجملات، اجتماع روما خطوات تطبيعية قبل إعادة الانتشار، واشنطن طهران نحو حرب منخفضة الوتيرة. وفي العناوين: على ذمة صحيفة الأخبار، الحكومة تطوب وزارة الاتصالات لشارل الحاج. نقرأ من الصفحة الثانية والثالثة: من الأخبار في المشهد السياسي. وفد عسكري أمريكي إلى بيروت أو المنطقة التجريبية خلال أيام. أعلن مسؤول أمريكي للصحفيين أمس الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 من تموز الجاري سيكون جلسة نقاش مغلقة ستمكن الحكومات من تسليم العمل إلى الفرق الفنية والتي ستعمل على جميع القضايا المحددة في الإطار. من ناحية ثانية، علمت صحيفة الأخبار أن فريق رئيس الجمهورية يتصرف منذ أيام على أساس أن المسار الذي اعتمدته السلطة هو الخيار الصحيح، انطلاقا من قناعة بأن ما لم يتحقق في الجولة الماضية من الحرب قد يصبح قابلا للتحقق في أي جولة مقبلة. ويرى هؤلاء أن ردود الفعل على الاتفاق الإطار أظهرت أن حجم المعارضة الداخلية لا يفرض على السلطة إعادة النظر في موقفها، وأن الدعم العربي والدولي لا يزال قائما بما يسمح بالمضي في تنفيذ الاتفاق. وبحسب المعلومات المتداولة سيشهد اجتماع روما مطالب إسرائيلية مباشرة بتشكيل مجموعة من اللجان المشتركة لمتابعة ملفات الاتفاق، وتشمل لجنة سياسية وأخرى أمنية وثالثة تعنى بإدارة ما يسمى علاقات حسن الجوار. كما يقضي التصور المطروح بتوسيع الوفد اللبناني ليضم شخصيات سياسية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وقانونية إلى جانب الفريق المفاوض الحالي على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح. ونقرأ من الصفحة الثانية من الأخبار أيضا بقلم لينا فخر الدين: اعتراضات على صيغة عقوبة الإعدام تطيح بالعفو العام مجددا، أنواب السنة غائبون عن الحضور والنقاش في قضيتهم، سلام يحاول قطف اللا إنجاز. في وقت كان متوقعا أن تشكل جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس مدخلا لإقرار قانون العفو العام وإقفال ملف الموقوفين الإسلاميين، نصح عدد من النواب رئيس الحكومة نواف سلام بقطف الإنجاز وإظهار نفسه على أنه يقف خلف الجهود الآيلة إلى إقراره في محاولة للاستفادة سياسيا من الملف وتعزيز رصيده داخل الشارع السني. وانطلاقا من ذلك، وجه سلام دعوة إلى نواب السنة للاجتماع في السراي الحكومي الاثنين تحت عنوان البحث في قضية العفو العام بالتزامن مع اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة الثالثة بعنوان سلام يحاول قطف لا إنجاز. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف.
3: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بديسي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. ديسي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: عيسى زيارة عون تكتسب أهمية خاصة، واشنطن المناطق التجريبية خلال أيام. وفي العناوين: لبنان إلى روما لاستكمال مسار واشنطن ويتمسك بالدبلوماسية وسط نار الإقليم. في أسرار الجمهورية نقرأ: لوحظ أن أكثر من جهة مالية عربية استعادت اتصالاتها مع مسؤولين لبنانيين لاستطلاع آفاق المرحلة المقبلة من دون الانتقال بعد إلى التزامات استثمارية. وفي أسرار الجمهورية: همس زائر لإحدى العواصم المؤثرة بأن المجتمع الدولي يعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون اختبارا لمدى قدرة الدولة اللبنانية على تحويل الزخم السياسي إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. في رئيسيات الجمهورية نقرأ: أكدت مصادر رسمية للجمهورية أن لبنان قرر المشاركة في جولة المفاوضات المباشرة في روما في 14 و15 من تموز الجاري بعد تبلغه التوضيحات الأمريكية حول طبيعتها وبالتالي تأكيد حضور واشنطن لها. وأشارت المصادر بحسب الجمهورية أن مستوى التمثيل اللبناني في هذه الجولة التفاوضية لم يحسن بعد ولا يزال موضع بحث. وعلى الرغم من التعقيدات التي سبقت الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة المقررة في العاصمة الإيطالية روما، فإن لبنان يتمسك بموقف واضح يقوم على ضرورة تنفيذ الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها في صيغة الإطار. ونتابع مع رئيسيات الجمهورية: تباين أمريكي إسرائيلي، تكشف المواقف الصادرة عن واشنطن وتل أبيب استمرار وجود تباين واضح حول آلية تنفيذ صيغة الإطار، في حين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان استنادا إلى التفاهمات التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا ثقته بأن صيغة الإطار الموقعة ستفضي إلى تنفيذ مراحلها المختلفة. جاء الرد الإسرائيلي ليعكس مقاربة أكثر تشددا، وتشير الأوساط الدبلوماسية للجمهورية إلى أن هذا التباين يجعل من المرحلة المقبلة اختبارا حقيقيا لقدرة واشنطن على ترجمة تعهداتها إلى خطوات تنفيذية، خصوصا أن نجاح المسار الحالي يتطلب إلزام جميع الأطراف بما اتفق عليه وليس الاكتفاء بإدارة الأزمة سياسيا.

الديار كتبت في عناوينها: رسائل بالنار وحراك دبلوماسي في بيروت، مصير لبنان رهن مسارات متعددة ورهان الدولة على روما. في طريق الديار أو على طريق الديار، ارتفع سقف المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران على مستوى عال جدا، وبالتالي فإن أعلان القيادة الأمريكية تنفيذ 170 هجوما خلال يومين، وأعلن إيران أنها لن توقف إغلاق مضيق هرمز وأن أي سفينة لا تحترم ما تقرره إيران ستمنع، ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السياسة الإيرانية يجعل المواجهة مستمرة. في صفحة مقالات، كمال ذبيان كتب: من صاحب النفوذ داخل الطائفة السنية في لبنان؟ هكذا تتوزع المرجعيات والأدوار والعودة السورية. دولي بشعلاني كتبت: المؤتمر مؤجل، فرنسا ورهان على إعادة هندسة الأمن في الجنوب. ونقرأ من مقالة فادي عيد هاشم للديار: من الطبيعي انتقال التوتر الإقليمي إلى لبنان، ونخشى المزيد من الضغوط.

0: ومن مقالة سونيا رزق نقرأ مقتطفات من الديار. هل يتطور سجال جعجع جملات إلى افتراق سياسي؟ بحسب هذه المقالة الحزب الاشتراكي تشير مصادره للديار إلى أن النائب السابق والجملات يرى أن اتفاقية الهدنة مرجعية يجب الانطلاق منها في أي ترتيب لاحق بين لبنان وإسرائيل، كما يعتبر أن أي تسوية يجب أن تكون ضمن إطار الدولة اللبنانية والقانون الدولي مع عدم فصلها عن القضية الفلسطينية. واستبعدت المصادر وجود أي خلاف مع القوات اللبنانية لأن الجانبين يؤمنان بالدولة اللبنانية وبضرورة أن يكون القرار في يدها. أما نقطة التباين فهي في رؤية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ليس أكثر، إذ يعتبر أن الاتفاقية لم تعد تتماشى مع المتغيرات التي يشهدها لبنان والمنطقة بشكل عام. ونفت المصادر الاشتراكية أيضا وجود قطيعة مع حزب القوات اللبنانية. وما زلنا نقرأ في مقالة سونيا رزق من الديار في الصفحة الثالثة، رأت مصادر سياسية متابعة لما يجري بأن السجال بين جملاط وجعجع لن يتفاقم أكثر في إطار اتفاقية الهدنة، ولكن فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري فمن المرجح يتصاعد الخلاف خصوصا بعد الموقف الأخير الذي أعلنه جملاط، إذ وصف المفاوضين اللبنانيين بقليلي الخبرة السياسية والدبلوماسية وتحفظ على طريقة صياغة بعض البنود، لكنه لم يتبنى لغاية اليوم خطاب إسقاط هذا الاتفاق بحسب مصادر سياسية متابعة لصحيفة ديار وبحسب مقالة سونيا رزق لديار هذا الصباح بعنوان هل يتطور سجال جعجع جملات إلى افتراق سياسي؟ صحيفة الشرق كتبت الرئيس عون اللبنانيون والجنوبيون خصوصا تعبوا من الحروب، سلام منح تراخيص للنقل الجوي في مطار القليعات، بصعب اللجان المشتركة أقرت قانون الأعلام، مرقس نسعى لضمان حقوق العاملين في الأعلام العام، مسعى باكستاني وقطري لوقف الحرب، بقلم عون الكعكي من يمنع الحزب من تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وبقلم عون الكعك أيضا الشيخ ميشيل الخوري في ذمة الله. غيب الموت الوزير السابق الشيخ ميشيل بشار الخوري الحاكم السابق لمصرف لبنان ونجل رئيس الاستقلال الشيخ بشار الخوري، وبرحيله يفقد لبنان شخصية تاريخية وقامة وطنية كرست مسيرتها في خدمة الدولة ومؤسساتها. نتابع مع نداء الوطن وفي عناوينها أمريكا تتحسب لأسابيع من النار مع إيران، الحد الأدنى للأجور 1200 دولار على الورق، روبيو يفكك خلية إسلام أباد. في أسرار نداء الوطن نقرأ تتحدث معلومات متداولة في أوساط سياسية ودبلوماسية عن أن اسم وليد جملات بات حاضرا في نقاشات داخل بعض الدوائر الأمريكية والتي تراجع مواقف وشخصيات وقوى لبنانية في ضوء التحولات الإقليمية والملفات السيادية. وفي أسرار نداء الوطن أيضا لم تستبعد مصادر دبلوماسية عربية أن يكون مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادي ومعه الوفد المرافق قد حمل رسائل تتجاوز الإطار السياسي خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. في رئيسية نداء الوطن نقرأ علمت نداء الوطن أن اجتماع روما سيسمي اللجان، أما تسمية الأعضاء المشاركين في كل لجنة فتحصل بعد الاجتماع وكل بلد يسمي ممثليه، فعلى سبيل المثال ستكون هناك لجنة أمنية وأخرى تقنية ولجان تهتم بترسيم الحدود وغيرها من الأمور. بعدها تأليف اللجان ستتوالى المباحثات كل لجنة حسب اختصاصها، ولن تلغي هذه اللجان دور وفد المفاوضات برئاسة السفير السابق سيمون كرم، إذ تعتبر اللجنة السداسية أو السياسية هي الأساس وتجتمع كلما دعت الحاجة لتصويب بوصلة التفاوض، وتعتبر اللجنة الأهم ويراهن لبنان على نجاح صياغة الإطار والعمل بالمناطق النموذجية لأنها ستكون الخرق المطلوب لتأمين الانسحاب الإسرائيلي وتثبيت سلطة الدولة ونزع السلاح الإيراني بحسب ما علمت صحيفة نداء الوطن. إلى صفحة مقالات أمل شموني من واشنطن. كتبت في الصفحة الثالثة من نداء الوطن: روبيو العنيد جعل ضم لبنان إلى مذكرة التفاهم مع إيران بلا جدوى. ألان ساركيس كتب: صعود نجم عون وأفول صمام الأمان وبيضة القبان. سامر زريق كتب في الصفحة الخامسة: جملات وطيف طريف والحنين إلى السادس من شباط. ونقرأ من الصفحة الاقتصادية الثامنة والتاسعة من نداء الوطن بقلم رماح هاشم: مطلب معيشي يصطدم بواقع اقتصادي مأزوم، الحد الأدنى للأجور 1200 دولار على الورق. بات الحد الأدنى للأجور في لبنان بعيدا عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة بعدما التهمت موجات الغلاء المتلاحقة وارتفاع أسعار السلع والخدمات جزءا كبيرا من قيمته الشرائية، لتتسع الفجوة بين الدخل وكلفة الحياة بصورة غير مسبوقة. ومع كل ارتفاع جديد في الأسعار يزداد الضغط على أصحاب الدخل المحدود، فيما تتعاظم المطالب بإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع الواقع المعيشي. ويقول رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لنداء الوطن، يقول إن المقاربة في هذا الملف يجب أن تنطلق من الواقع الاقتصادي الذي يعيشه لبنان، مشيرا لنداء الوطن إلى أن الاتحاد يواكب حاليا ملف الزيادات في القطاع العام، آملا أن تحمل الفترة المقبلة مؤشرات إيجابية في هذا الإطار. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، يوضح الأسمر أن بعض الدراسات الأولية تشير إلى أنه يفترض أن يبلغ نحو 1200 دولار أمريكي، إلا أن احتساب الأجر لا يقتصر على الراتب الأساسي بل يشمل أيضا متمماته من غلاء المعيشة وبدلات النقل والمنح المدرسية والتعويضات العائلية. ويشير إلى أن مؤسسات في بيروت وجبل لبنان والشمال شهدت تراجعا في أعمالها بنسبة تتراوح بين 70-80% نتيجة الركود الاقتصادي، معتبرا أن البلاد تعيش حالة شبه شلل اقتصادي. والمقالة كاملة تستطيعون قراءتها في الصفحة الثامنة من نداء الوطن بقلم رماح هاشم بعنوان: الحد الأدنى للأجور 1200 دولار على الورق. الشرق الأوسط كتبت في عناوينها: واشنطن تضرب عمق إيران بعد الساحل، عون الجيش متماسك وإسقاط الحكومة بالشارع ممنوع. وقال للشرق الأوسط إنه يراهن على محادثاته مع ترامب وثمن الدعم السعودي للبنان. نقرأ من الشرق الأوسط لبنانيا: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع الشرق الأوسط أنه يراهن على لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الملف اللبناني على جدول الاهتمامات الأمريكية وحشد الدعم لاستعادة كامل الأراضي المحتلة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ودعم الجيش وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. ونفى عون وجود أي خلاف مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مؤكدا أن الجيش متماسك وينفذ قرارات الدولة ضمن الإمكانات المتاحة. وشدد الرئيس على أن قرار لبنان صنع في مؤسساته الشرعية وأن الدولة وحدها تتولى التفاوض دفاعا عن سيادتها ومصالحها، رافضا أن يتولى أحد التفاوض نيابة عن بلاده. ورأى الرئيس عون أن خيار التفاوض المباشر كان السبيل الوحيد لاختصار الاحتلال ومعاناة الجنوبيين والنازحين في ظل اختلال ميزان القوى، مؤكدا أن استمرار الحرب ليس خيارا وأن أبواب الرئاسة مفتوحة للحوار مع الجميع بمن فيهم حزب الله. ووصف الرئيس عون رئيس البرلمان بأنه رجل دولة ورفض إسقاط الحكومة عبر الشارع، معتبرا أن أي تغيير يجب أن يتم ضمن الأطر الدستورية. وثمن الرئيس عون الدعم العربي وخص السعودية بالشكر على مساندتها لبنان وقرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استئناف استقبال الصادرات اللبنانية، وقال إنه لا يشعر بالقلق على سلامته لأنه الحارس هو الله ولا يموت أحد قبل موعده. نصل إلى العرب الجديد. اتصالات لاحتواء المواجهات الأمريكية الإيرانية. رئيس الوزراء القطري يبحث التصعيد العسكري مع وزراء خارجية في المنطقة. اعتداءات إيرانية تشمل الكويت والبحرين والأردن، واتصال بين عرقشي وعاصم منير. وأيضا في العناوين، القوات الأمريكية تهاجم 170 هدفا بيومين وتقصف جسرا للسكك الحديدية. فانس: إما تلتزم طهران بالاتفاق أو يتكرر ما حدث. ونصل إلى مستقبل web.net. بري أمام سفراء أوروبيين، المجلس بإجماع نواب خلف تأمين الودائع كاملة عبر قانون الفجوة. اليونيفيل: رغم تراجع مستوى العنف منذ الأول من حزيران، الوضع لا يزال هشا. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحية مني سلام اللحاب وزميلي كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: ضمن تصفيات الربع نهائي لكأس العالم 2026، إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية

التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. في أهم من صحتك شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو $7.80، لوبي الكيلو ب89,000 ليرة.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
5: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وكريستيان ديب.

0: صباح الخير. بعبدة تحضر لزيارة واشنطن الرئاسية وعون، هدفي إبقاء الملف اللبناني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية. عيسى يوضح نقل المفاوضات إلى روما محل تقني، والمناطق التجريبية ستبدأ أوسع في غضون أيام. كلام ترامب عن التزام سوريا بتحجيم حزب الله يقلق بيروت، ودمشق تقول أسيء فهمه. وفد إيراني زار بري وحزب الله ومتري وأكد التزام طهران ربط لبنان بمسارها التفاوضي. مجلس الوزراء أقر دفعة تعيينات، واللجان النيابية ألغت الإعدام. هدوء على الجبهة الأمريكية الإيرانية، ومعلومات استخبارية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب. فرنسا أنهت حلم المغرب ببطولة كأس العالم 2026.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: رشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. على وقع ما ستحمله مفاوضات روما على مدى يومين بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي بمشاركة مباشرة من الخارجية الأمريكية، يستعد رئيس الجمهورية العم جوزيف عون لزيارة واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من الجاري. الرئيس عون سيطالب بالضغط على إسرائيل لإلزامها بمضمون الاتفاق الإطاري الذي ينص على وقف إطلاق النار بالكامل وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القرى والبلدات اللبنانية ووقف أعمال التدمير والتفجير وتمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وفي هذا السياق أكد مسؤول أمريكي أن العمل التطبيقي سيبدأ في غضون أيام قليلة مع وصول وفد عسكري أمريكي إلى لبنان لوضع خرائط الانسحاب وفق المناطق التجريبية. وفي الوقت الذي جال فيه السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرئاسات الثلاث حاملا تطمينات حيال بدء الانسحاب قريبا، كان وفد إيراني يزور عين التين وحزب الله ونائب رئيس الحكومة مؤكدا التزام إيران بالوقوف إلى جانب لبنان من خلال مفاوضاتها مع واشنطن. أما على الجبهة الإيرانية الأمريكية فهدوء ملحوظ أمس ترافق مع معلومات استخبارية إسرائيلية عن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، وضعها محللون أمريكيون في خانة الضغط لدفعه نحو التصعيد والبداية من محليتنا.
1: تحضر دوائر بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: تزامنا أكد الرئيس عون أن زيارته واشنطن تهدف إلى إبقاء الملف اللبناني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، معولا على دور الرئيس دونالد ترامب في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد واستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد. وشدد عون في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط على تمسك لبنان بسيادته واستعادة كامل أراضيه، مؤكدا أن الجنوب يجب أن يكون تحت سلطة الدولة والجيش اللبناني فقط، وأن قرار التفاوض يخص الدولة اللبنانية وحدها. وأوضح رئيس الجمهورية أن اللجوء إلى المفاوضات المباشرة جاء بسبب الظروف الأمنية وخشية توسع الحرب، معتبرا أنه كان الخيار المتاح لتقليص الاحتلال ومعاناة المدنيين. وفي الشأن الداخلي أكد الرئيس عون أن الحكومة مستقرة وأداءها جيد وأن استخدام الشارع لإسقاطها مرفوض، مشيرا إلى أن العلاقة مع حزب الله ليست مقطوعة وأن باب الحوار مفتوح، كما نفى رئيس الجمهورية وجود أي خلاف مع قائد الجيش وأشاد بالدعم الذي يقدمه كل من السعودية وقطر والإمارات للبنان، مؤكدا ثقته بمستقبل البلاد. سئل الرئيس عون إن كان يشعر بالقلق على سلامته فرد مبتسما: الحارس الله وما حدا بيموت قبل موعده.
1: في غضون ذلك أعلن مسؤول أمريكي أمس الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 من تموز الجاري سيكون جلسة نقاش مغلقة ستمكن الحكومات من تسليم العمل إلى الفرق الفنية والتي ستعمل على جميع القضايا المحددة في الإطار. وقال المسؤول الأمريكي إن أول منطقة تجريبية ستطلق في خلال أيام، مضيفا أنه يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها، كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق مع كلا البلدين للمضي قدما. وقال: سنبدأ قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بفعالية في هذه المناطق وفي أنحاء البلاد على أوسع نطاق.
0: هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على تطبيق المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية. وعشية المفاوضات جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء جوزيف عون نبيه بري ونواف سلام. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية فقد بحث عون مع عيسى زيارة رسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار، لا سيما وقف العمليات العسكرية وأعمال التجريف والتفجير في البلدات الجنوبية المحتلة.
1: وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما، لفت عيسى إلى أن انتقال الاجتماع إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، وأكد أن ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن، وأعلن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، مشددا على ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، قائلا إنه على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض.
0: وفي السرايا الحكومية، شدد رئيس الحكومة نواف سلام في خلال لقائه السفير الأمريكي على تنفيذ الإطار الثلاثي، لا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، فيما تناول لقاء عين تيني مع الرئيس نبيه بري ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.
1: جولة السفير الأمريكي على المقر الرئاسي تزامنت مع زيارة معاون وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده الرئيس نبيه بري، وسلمه رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي تؤكد التزام إيران بالوقوف إلى جانب لبنان. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري وحزب الله، مشددا التأكيد على أولوية الملف اللبناني في مسار جنيف.
0: في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة أن الأخير قدم له التزاما بخصوص المساعدة في التعامل مع حزب الله، وقال ترامب: نعم فعل ذلك ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات، لقد كان رائعا الليلة. وكالة أسوشيتد بريس أوضحت أن تصريحات ترامب أثارت قلقا في بيروت، بينما شددت دمشق على أن كلامه أسيء فهمه وأنها لا تخطط للتدخل العسكري في لبنان. وفي هذا السياق تشير معلومات لصحيفة المدن أن ما تعهد به الشرع لترامب ليرتبط بالتدخل عسكريا ضد حزب الله ولا الدخول إلى لبنان، بل من خلال تعزيز العلاقة مع الدولة اللبنانية وضبط الحدود بشكل كامل ومنع تهريب السلاح أو الأموال لصالح الحزب، وهذا سيجري من خلال التنسيق الأمني والعسكري بين بيروت ودمشق.
1: وتعقيبا على كلام الرئيس الأمريكي، أكد الرئيس نبيه بري لصحيفة الأخبار أن سوريا ليست في هذا الوارد، مشددا على أن لقاءه مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد. وأكد بري أيضا أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي بدأ التفاوض عليها في إسلام أباد.
0: وسط هذه الأجواء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشدد نتنياهو في خلال الاتصال على ضرورة الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان. أما في المواقف الداخلية، فأعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن اتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع إسرائيل يواجه معارضة وطنية واسعة تتجاوز الانتماءات الطائفية، واتهمت السلطة بمحاولة تبرير خياراتها السياسية داعية إياها إلى التراجع عن الاتفاق وإسقاطه، معتبرة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تشكل سببا إضافيا لإعادة النظر فيه. هل ستفي واشنطن بوعودها تجاه لبنان أم أن الالتزام مع إسرائيل أقوى؟ نسأل الخبير العسكري العميد ناجي ملاعب. جنرال ملاعب، صباح الخير.
2: صباح الخير، صباح النور.
0: هل تتوقعون توسيع المناطق التجريبية في المرحلة الأولى لإضفاء مصداقية أكبر على اتفاق الإطار؟
2: نعم، يعني الاهتمام الأمريكي بدأ بشكل كتير كبير، لأنه لما بيجي على لبنان قائد القيادة الوسطى الأمريكية من البحرين واجتماعاته بقيادة الجيش ومع فخامة الرئيس وكل شيء ترجم على الأرض، يعني أرسل وفد على كمان على القدس وعلى تل أبيب، وكمان تعين حدا يعني أنه يكون مسؤول عن القوة الأمريكية اللي بتشرف على التنفيذ واللي بتكون هي مسؤولة عن التنسيق حول الانسحابات من أماكن المناطق التجريبية اللي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعين ويبدو أنه بده يجي ويكون مكان إقامته بالسفارة الأمريكية الجنرال كليرفيلد. ويعني نعم هناك اهتمام أمريكي كبير، لكن هناك ثلاث صعوبات ما زالت يعني قوية. كيف بده نبلش يعني نكسر هالصعوبات هذه؟ أولا نحن كان أعيب على لبنان أنه كيف يفتح لوحده مفاوضات بالوقت اللي إيران وصلت لمحل أنه وقف إطلاق النار بشكل كامل وعلى كل الجبهات. بيّن أنه نحن يعني هذا الوثاق الأمريكي الإيراني ما وصل لنتيجة لحد هلق، وقابل أنه ينتزع بأي لحظة يعني يوصل لمحل غلط. يعني نحن نكون لوحدنا بيكون أفضل بكتير، هذا أول. ثانيا إسرائيل كل هم إسرائيل إنها كانت تمنع حصول انسحابات، لأنه كمان أمام انتخابات إسرائيل بحكومة يمينية تتمسك بكل شبر فاتت لإله هيك طريق يعني دائم لإسرائيل، لأنه تحقيق انسحابات كمان صعبة. لا، ستلزم بتحقيق انسحابات معينة حتى إذا لم تكن لآخر الحدود، ولكن هناك انسحابات ستحصل. لبنان كمان يعني الجيش حريص بشكل انه ما يبلش بشيء ويؤدي الى حالة صعبة داخل الجيش انه امام تصلب حزب الله بهذا الموضوع.
0: مش اكثر بشغلة وحدة
2: انه اليوم اذا فعلا حزب الله مثل ما بيقول دفاعا عن لبنان مثلا، خلي يظلوا سلاحه هلق منشان منع مشكلة مع سلاح حزب الله، يقول يظل سلاحه معه لفترة ما، سلاح بحوزته ما نقرب على السلاح، لكن قرار الحرب والسلم يعطيه للدولة اللبنانية. أي شيء خلي الدولة اللبنانية تقرر، ساعتها الموضوع موضوع قرار وليس موضوع تسليم سلاح. هل يقبل، هل يتجرأ الحزب، ولا بصير لبناني، ولا بده يظل قراره إيراني؟ كل ما صار في مشاكل بإيران بيوقف الشيخ نعيم قاسم وبيقول هذا لا يمكن تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
0: نعم جنرال، هل أقلقكم كلام الرئيس ترامب عن التزام سوريا حيال المساعدة بتحجيم حزب الله؟
2: أبدا لم يقلقنا، لأنه هذا الوضع سوريا أولا بعد جيشة يعني بعده قيد إعادة الهيكلة، واللي عم بتكون بهيكلته تشريحه وإعادة يعني تنظيمه هي تركيا، وتركيا لم يكن لديها أن تكون يعني بديل للنفوذ الإيراني في المنطقة أن تكون إسرائيل أبدا. يعني ما بيساعد على أنه تسيد إسرائيل بالمنطقة، لا هي مش واردة. ثاني شيء معلش يعني بعد إذا الأمور بدأت تتحرك وجيش سوري بدي يطلع برات سوريا، لا تركيا رح تقبل، وكمان عندك العراق بعده ما انحسم وضعه العراق، يعني كمان مع الحدود مع العراق ما في يدخل بأمور ضد ناس طائفيا ضد الشيعة وفي العراق على ايده. اكيد هذا الكلام غير يعني ما في تورط سوري بهذا الاتجاه، والرئيس الشرع اكد بهذا انه ما حدا يفهم كلامنا غلط، نحن نتعاطى مع لبنان من دولة لدولة.
0: العميد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك.
1: في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عملية تفجير وقصف في عدد من البلدات شملت كونين، الخيام، الطيبي، حديثة، حولة والطيري. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة بيك أب عند أطراف بلدتي شوكين كفر دجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة عاملين لبناني وسوري وتم نقلهما إلى المستشفى. كما سجل صباح اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع الاحتلال في البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وكان الطيران المسير قد استهدف مساء أمس المنطقة الواقعة بين تلة علي الطاهر ومعبر كفر تبنيت. كما واصل العدو الإسرائيلي مسلسل نسف وتفجير المنازل، وقد سمع فجر اليوم دوي 4 انفجارات في بلدة الخيام. كما سمع دوي تفجيرين في بلدة القنطرة وتفجير في بلدة مركبة تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان مسلسل التفجيرات قد تواصل يوم أمس، حيث سجل تفجير ونصف منازل في بلدات الطيب وحداثة وحولة والطير وبيت يحون، كما سجل عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والتي طالت زوتر الشرقية وحداثة وبيوت السياد ومجد الزون وبرعشيت. كذلك ألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدتي بيوت السياد والمنصوري. ويسجل هذا الصباح تحليق مكثف لطيران المسير في الأجواء الجنوبية، لا سيما فوق منطقة النبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي حتى الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف التطورات المحلية والإقليمية، إضافة إلى التحضيرات لانعقاد المنتدى العربي الروسي. رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة التقى أيضا الرئيس عون مؤكدا الثقة بقراراته.
4: فإنني أكرر وأؤكد على ضرورة الوقوف ومن دون تردد أو التباس إلى جانب الدولة اللبنانية، وأيضا في دعم خيار فصل مسار لبنان التفاوضي المباشر عن أي مسار آخر في الدفاع عن حصرية قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح وحق المفاوضة باسم الدولة اللبنانية.
1: ومن بعبدة أعلن نقيب أو رئيس نقابة المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي أنه جرى طرح مبادرة على رئيس الجمهورية لدعم رحلات شركة طيران الشرق الأوسط من الأردن ومصر والعراق عبر أسعار تشجيعية.
5: الأزمة اللي عشنا فيها واللي انتهت إلى حد أمل معين، شفناه مع توقيع الإطار اللي توقع وعودة اللبنانيين، وارتفع الدخول بالمطار بيروت اليوم من 8000 إلى 12 و 13000. سياحة لا يمكن أن تكون موجودة بدون استقرار مستدام. اليوم طرحنا حلول للخروج من هالأزمة بالوقت الحاضر بأنه يكون دعم من الدولة اللبنانية لشركة طيران الشرق الأوسط للخطوط اللي هي أردن مصر والعراق بتذاكر إغراقية تسمح للناس تيجي على لبنان، تشجعهم يجوا على لبنان. وسمعنا منه كل الوعود للاستمرار بالمفاوضات، للاستمرار بإيصال البلد للشاطئ الأمين، ونحن كلنا أمل بجهود عم بيقوم فيها.
0: أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الرئيس نواف سلام في السرايا الحكومية منح تراخيص للنقل الجوي المنتظم في مطار الرئيس روني معوض في القليعات، إلى جانب سلسلة تعيينات إدارية في عدد من المؤسسات الرسمية. الوزير بول مرقس تحدث في أعقاب الجلسة.
6: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس روني معوض بالقليعات. أيضا وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازة لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سندا للمادة 46 من قانون الشراء العام. الصيغة بتكون عندما تنضج وصيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات. مثل ما بتعرف، سبق أن أوضح دولة الرئيس بالجلسة الماضية أنه نحن أمام إطار فحسب، لسنا بعد أمام اتفاق. عندما يجهز هذا الاتفاق طبعا سيعرض على المؤسسات الدستورية، ومنها بالضبط وبالضرورة مجلس الوزراء، لكن بهالمرحلة حسب المادة 52 من الدستور لم نصل إلى ذلك كي يعرض على المؤسسات الدستورية أصولا.
1: يترأس الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل اجتماع مكتب المجلس للبحث في موعد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالسجن المؤبد المشدد، وعلى جدول أعمالها سلسلة مشاريع قوانين معيشية. وأمام سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسويسرا أكد الرئيس بري توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المترافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.
0: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين كبارا في تل أبيب يترقبون ضوءا أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على إيران. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن المجال متروك للدبلوماسية حاليا. هذا في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن عدم شن ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد.
1: من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء وسائل إعلام إيرانية بأن عبور هرمز غير مسموح به إلا بمسارات تحددها طهران كاذب، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. في الغضون أوضح مسؤول أمريكي أن مذاكرة التفاهم قائمة على الأداء، وتصرفات إيران تمثل فشلا على مستوى غير مقبول، وإذ وصف الهجمات الإيرانية على السفن البريئة بالأعمال الإرهابية، أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل والمحادثات الفنية مستمرة.
0: على صعيد آخر، نقلت CNN عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة رصدت مؤخرا تدفق معلومات استخبارية تشير إلى خطط محتملة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب، وأن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة الاغتيال. ورأى مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي عن المخطط الإيراني قد يكون محاولة لدفع ترامب نحو التصعيد. إلى جديد المونديال، إذ أنهت ثنائية كيليان مبابي وعثمان ديمبلي حلم المغرب بالانتقال إلى الربع نهائي من مونديال 2026، وخسر المنافسة أمام المنتخب الفرنسي ليودع كأس العالم من دور الثمانية. وستلعب فرنسا مباراة قبل النهائي الثلاثاء في دالاس، وستنتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا التي ستقام اليوم.
1: من الأجواء الحماسية الرياضية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد الشعور بالحر. يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فري واي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعه 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
3: معمول
4: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب95 سنت، جبنة إدام لوقية ب$.90.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: قرأت بالأمس للنائب في التيار الوطني الحر غسان عطلة تعليقا على قرار إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر، معتبرا أن الإخلاء قد لا يعني قانونا البراءة، لكنه يحمل سياسيا وأخلاقيا رسالة كارثية. وسأل عطلة شو بدكن تقولوا لأهالي شهداء الجيش، شو بدكن تقولوا للأم اللي دفنت ابنها ببدلته العسكرية، إنه دمه صار تفصيل وإنه لا دولة بتمحي كل شيء. وتابع متسائلا عن كيفية الحديث يوميا عن ضرورة تقوية الجيش ودعمه وتعزيز دوره في وقت يخلى فيه سبيل من ارتبط اسمه بحسب قوله بأحداث استشهد فيها عسكريون. في ظاهر الأمور وفي المبدأ كلام حق، إذ أنني من المعارضين لإطلاق فضل شاكر إذا كان مدانا ولو كان فنانا معروفا، إذ ليس للفنانين ولغيرهم معاملة خاصة، حتى النواب يجب أن يحاكموا على أفعالهم، وأيضا وخصوصا رجال الدين، لأن الأحكام عندنا تبدو كأنها مخصصة للفقراء أولا ولمن لا يملك واسطة ثانيا وللسياسيين ورجال الدين ثالثا، وأيضا وأيضا لرجال المافيا والعصابات الذين يمولون القضاء والأمن والإعلام معا في أحيان كثيرة. لنعود إلى كلام النائب غسان عطلة، وهو كلام حق يراد به باطل، لأنني ولو كنت من المنادين باستمرار بعدم جلد الذات وبعدم نبش الماضي، إلا أن كلاما كالذي ذكره فيه استغشام لعقول اللبنانيين، وقد أعادني إلى كتاب صدر أخيرا للعميد سليم كلاس قائد اللواء الثامن الذي حارب مع وبإمرة العماد ميشيل عون قائدا للجيش. يتحدث كلاس في الكتاب عن خيبة أمله من هروب الجنرال عون من قصر بعبدة إلى السفارة الفرنسية، تاركا العسكر فريسة المحتل السوري، ويروي كيف وقع قبل ليلة واحدة على صق استسلام واعتراف برئاسة الياس الهراوي وقيادة إيميل لحود للجيش، أملا في إنقاذ نفسه تاركا الجنود والضباط الذين اؤتمن عليهم رهينة الموت والأسر والتعذيب، ثم ذهب لاحقا ليتصالح مع النظام السوري القاتل ويشيد به من دون أن يسأله عن مصير المفقودين أقله. هنا يسأل النائب عطلة وغيره بأي كيل يكيلون لغيرهم ولماذا لا ينظرون في المرآة؟ كلامه حق، ولكن كان عليه إذا كان صاحب مبدأ أن ينطلق من الأقربين أو يلتزم الصمت. حرام الشعب اللبناني يتلهى بتصاريح تحاول أن تستغبيه لتركب الموجة.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان. في ختام اليومية تذكير بالعناوين: أبا عبدة تحضر لزيارة واشنطن الرئاسية، وعون هدف إبقاء الملف اللبناني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، عيسى يوضح نقل المفاوضات إلى روما محض تقني، والمناطق التجريبية ستبدأ أوسع في غضون أيام. كلام ترامب عن التزام سوريا بتحجيم حزب الله يقلق بيروت، ودمشق تقول أسيء فهمه. وفد إيراني زار بري وحزب الله ومتري، وأكد التزام طهران ربط لبنان بمسارها التفاوضي. مجلس الوزراء أقر دفعة تعيينات، واللجان النيابية ألغت الأعدام. هدوء على الجبهات الأمريكية الإيرانية، ومعلومات استخبارية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب. فرنسا أنهت حلم المغرب ببطولة كأس العالم 2026. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 آذار، بدأ العديد من الأهالي بالعودة إلى القرى التي تأثرت بدرجات متفاوتة. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل المزيد عن ذلك.
1: UNIFIL peacekeepers continue to remain in positions across South Lebanon.
2: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
0: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
1: As the conflict gradually intensified,
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديد من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض. كما لا يزال وجود ذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل

والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال، وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقا على ذلك، قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال. وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن يمكننا القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسبان التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياء للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام 6 الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكلين من الزهور تخليدا لذكراهم وتقديرا لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم، لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام الإسبان في اليونيفيل أثناء أدائهم لمهامهم. ومؤخراً ومنذ استئناف الجولة الأخيرة من الأعمال العدائية في أوائل آذار من هذا العام، فقدت اليونيفيل 7 من حفظة السلام الذين ضحوا بحياتهم في سبيل السلام في جنوب لبنان.

0: ضمن تصفيات الربع نهائي لكأس العالم 2026، إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شربي الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: كنا متأمل.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70 415 455 01 687 312.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: سين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف، وساره عبده بمسرحيه معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعه 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبه انطوان او على 03-540-459.
8: معمول.
9: يا دار السلام،
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنيل، شركة ميديا.

تريد تدعيكم للمشاركة بزحلة ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و70 سنت.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وكريستيان ديب.

صباح الخير. عناوين النشرة: مفاوضات روما تسبق الزيارة الرئاسية واشنطن، بعبدة تحضر وعون يقول هدف إبقاء لبنان ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، عيسى يوضح المناطق التجريبية ستبدأ أوسع في غضون أيام، ونقل المفاوضات إلى روما محض تقني، كلام ترامب عن التزام سوريا بتحجيم حزب الله يقلق بيروت، ودمشق تقول أسيء فهمه، وفد إيراني زار بري وحزب الله ومتري وأكد التزام طهران ربط لبنان بمسارها التفاوضي، دفعة تعيينات خرجت من مجلس الوزراء، واجتماع لهيئة مكتب المجلس الأسبوع المقبل بعد إلغاء اللجان الإعدام، عودة الهدوء إلى الجبهة الأمريكية الإيرانية، ومعلومات استخبارية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب. فرنسا أنهت حلم المغرب ببطولة كأس العالم 2026.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هدأت الأمور مؤقتا على الجبهة الأمريكية الإيرانية، في حين تبقى القيادة المركزية جاهزة لتنفيذ ضربات ضد إيران عند الحاجة، وهذه الحاجة تتبلور لدى استهداف السفن العابرة في مضيق هرمز. وعلى الرغم من المناوشات التي تطال دول الخليج، تؤكد واشنطن أن ورقة التفاهم مع طهران ما زالت قائمة. الهدوء على الجبهة الإقليمية يمنح بيروت فرصة لتنفس الصعداء، وقد ترجم هذا الأمر من خلال جولة السفير الأمريكي ميشيل عيسى على المقار الرئاسية، معلنا قرب البدء بالمناطق التجريبية التي ستتوسع ويتولى التنسيق بخصوص خرائطها. وفد عسكري أمريكي سيصل قريبا إلى بيروت. بالانتظار يخوض الوفد اللبناني مفاوضات مع الوفد الإسرائيلي في روما على مدى يومين في 14 و15 من الجاري، وسيحمل الرئيس جوزيف عون حصيلة هذه الجولة إلى البيت الأبيض، حيث سيستقبله الرئيس دونالد ترامب في 21 من تموز الجاري. وعلى خط موازن، زار وفد إيراني بيروت والتقى الرئيس نبيه بري وحزب الله ونائب رئيس الحكومة، مؤكدا إصرار طهران على ربط لبنان بمساراتها التفاوضية.
4: تحضر دوائر بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
3: الرئيس عون أكد أن زيارته واشنطن تهدف إلى إبقاء الملف اللبناني ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، معولا على دور الرئيس دونالد ترامب في الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد واستكمال انسحابها من الأراضي اللبنانية ودعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار وتحريك الاقتصاد. وشدد عون في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط على تمسك لبنان بسيادته واستعادة كامل أراضيه، مؤكدا أن الجنوب يجب أن يكون تحت سلطة الدولة والجيش اللبناني فقط، وأن قرار التفاوض يخص الدولة اللبنانية وحدها. وأوضح أن اللجوء إلى المفاوضات المباشرة جاء بسبب الظروف الأمنية وخشية توسع الحرب، معتبرا أنه كان الخيار المتاح لتقليص الاحتلال ومعاناة المدنيين. وفي الشأن الداخلي، أكد رئيس الجمهورية أن الحكومة مستقرة وأداءها جيد، وأن استخدام الشارع لإسقاطها مرفوض، مشيرا إلى أن العلاقة مع حزب الله ليست مقطوعة وأن باب الحوار مفتوح، كما نفى رئيس الجمهورية وجود أي خلاف مع قائد الجيش، وأشاد بالدعم الذي يقدمه كل من السعودية وقطر والإمارات للبنان، مؤكدا ثقته بمستقبل البلاد. وسئل الرئيس عون إن كان يشعر بالقلق على سلامته، فرد مبتسما: الحارس الله وما حدا بيموت قبل موعده.
4: في غضون ذلك، أعلن مسؤول أمريكي أمس الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الموقع في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، موضحا أن الاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 من تموز الجاري سيكون جلسة نقاش مغلقة ستمكن الحكومات من تسليم العمل إلى الفرق الفنية التي ستعمل على جميع القضايا المحددة في الإطار. وقال المسؤول الأمريكي إن أول منطقة تجريبية ستطلق في خلال أيام، مضيفا أنه يجري حاليا تحديد مناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها، كما أشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنسق مع كلا البلدين للمضي قدما. وقال سنبدأ قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بفعالية في هذه المناطق وفي أنحاء البلاد على نطاق أوسع.
3: هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على تطبيق المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية. وعشية المفاوضات جال السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد بحث عون مع عيسى الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب، مشددا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإلزام إسرائيل بتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار، لا سيما وقف العمليات العسكرية وأعمال التجريف والتفجير في البلدات الجنوبية المحتلة.
4: وأوضح السفير عيسى بعد اللقاء أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات، وهي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه أو الذي يوليه الرئيس ترامب بلبنان. وردا على سؤال عن الاجتماع المرتقب في روما، لفت عيسى إلى أن انتقال الاجتماع إلى العاصمة الإيطالية مرده إلى أسباب تقنية فقط تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، وأكد أن ما سيجري في روما هو استكمال لما اتفق عليه في واشنطن. وأعلن أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ ميدانيا، مشددا على ضرورة عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، قائلا إنه على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية يتم تحديد موعد بدء التنفيذ على الأرض.
3: وفي السرايا الحكومية، شدد الرئيس نواف سلام في خلال لقائه السفير الأمريكي على تنفيذ الإطار الثلاثي، لا سيما بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، فيما تناول لقاء عين التين مع الرئيس نبيه بري ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والالتزام الإسرائيلي بالانسحاب الكامل حتى الحدود الدولية.
4: جولة السفير الأمريكي على المقر الرئاسي تزامنت مع زيارة معاون وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زاده الرئيس نبيه بري، وسلمه رسالة شفهية من الرئيس الإيراني مسعود بزرشكيان ووزير الخارجية عباس عرقجي تؤكد التزام إيران بالوقوف إلى جانب لبنان. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري وحزب الله، مشددا التأكيد على أولوية الملف اللبناني في مسار جنيف.
3: في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة أن الأخير قدم له التزاما بخصوص المساعدة في التعامل مع حزب الله. قال ترامب: نعم فعل ذلك، ولن أفصح عما قاله لي، لكن نعم لقد قدم تعهدات، لقد كان رائعا الليلة. وكالة أسوشيتد بريس أوضحت أن تصريحات ترامب أثارت قلقا في بيروت، بينما شددت دمشق على أن كلامه أسيء فهمه وأنها لا تخطط للتدخل العسكري في لبنان. وفي معلومات لصحيفة المدن، فإن ما تعهد به الشرع لترامب لا يرتبط بالتدخل عسكريا ضد حزب الله ولا الدخول إلى لبنان، بل من خلال تعزيز العلاقة مع الدولة اللبنانية وضبط الحدود بشكل كامل ومنع تهريب السلاح والأموال لصالح الحزب، وهذا سيجري من خلال التنسيق الأمني والعسكري بين بيروت ودمشق.
4: وتعقيبا على كلام الرئيس الأمريكي، أكد الرئيس نبيه بري لصحيفة الأخبار أن سوريا ليست في هذا الوارد، مشددا على أن لقاءه مع وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الأسبوع الماضي طرحت فيه كل الأمور بوضوح شديد. وأكد بري أيضا أنه في نهاية المطاف لابد من العودة إلى ما ورد في شأن لبنان في مذاكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التي بدأ التفاوض عليها في إسلام أباد.
3: وسط هذه الأجواء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأخير تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، وشدد أمامه على ضرورة الحفاظ على المناطق الأمنية في لبنان. في المواقف، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة في بيان أن اتفاق الإطار الذي أبرمته السلطة اللبنانية مع إسرائيل يواجه معارضة وطنية واسعة تتجاوز الانتماءات الطائفية، وقالت إن الملحق الأمني للاتفاق يتضمن بنودا خطيرة دفعت عددا من القوى والشخصيات إلى إعلان رفضها والتحذير من تداعياته. واتهمت الوفاء للمقاومة السلطة بمحاولة تبرير خياراتها السياسية داعية إياها إلى التراجع عن الاتفاق وإسقاطه، معتبرة أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تشكل سببا إضافيا لإعادة النظر فيه. هل ما زال لبنان مرتبطا بالمسار الإيراني كما أكد الوفد الإيراني للرئيس بري وحزب الله أمس؟ نسأل النائب عبد الرحمن البزري. دكتور البزري، صباح الخير.
5: صباح النور لإلك ولأكيد كل اللي عم بيسمعونك. تفضلي ويشاهدونك.
3: هل ما زال لبنان على ارتباط مباشر بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية أم نجحت واشنطن بفصله؟
5: أعتقد أن يعني المفاوضات الأمريكية الإيرانية تأثيرها أبعد من إيران والولايات المتحدة، تأثيرها على المنطقة ككل، يعني سواء على هرمز وسواء على الدول الخليج العربي، إضافة إلى العديد من الدول الأخرى. وبالتالي هذه الاتفاقات سوف تعكس نفسها على كل الساحات. ما كان يحاول لبنان أو ما زال يحاول لبنان القيام به هو إعطاء نوع من الاستقلالية لمساره في المواجهة الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي أن يكون هنالك هامش من الحركة غير مرتبط بهذه المسارات لحد ما. لكن جميعنا نعرف أن جزء من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان والتوترات التي تحدث في المنطقة وخصوصا الهجمات الأمريكية والإيرانية المتبادلة أحيانا تكون مرتبطة بما يحدث على الساحة اللبنانية. لذلك فإن هذه المسارات التي هي موازية أو متوازية أحيانا في بعض الأمور، لكنها في الحقيقة يستطيع الواحد أي فرصة أو أي شخص أن يكون هنالك انفصال دائم عن أو بنسبة 100% عما يحدث في المواجهة الأخرى التي يبدو أنها تشهد توترا. ومن هنا ضرورة تحسين الساحة اللبنانية، لأن التصعيد الذي يحدث الآن بين الولايات المتحدة وإيران سوف يرخي بظلاله على مناطق متعددة، ونخشى أن يصل ذلك إلى لبنان أيضا.
3: من هنا ربما يكون ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.
5: يعني ما قامت به الحكومة اللبنانية هو كان محاولة لإعطاء دور للبنان في المفاوضات التي، وبالتالي في تحديد جزء كبير من ما يحدث في على ساحته. لكن الأمور تبقى أيضا مرتبطة بالتطورات الإقليمية، وهي تطورات ربما إذا استمرت قد تأخذ بعدا ليس فقط إقليميا وإنما بعدا دوليا.
3: دكتور بزري، هل أقلقكم ما ورد في الشق العسكري من الاتفاق الإطاري؟
5: المشكلة فيما يحدث أن الاتفاق الإطاري حتى هذه اللحظة هو اتفاق تم تداوله من خلال إما وسائل الإعلام أو ما نشر على صفحات وزارة الخارجية الأمريكية. هنالك العديد من النقاط التي لم يتم الحديث عنها بشكل واضح وصريح على المستوى الداخلي اللبناني، وخصوصا في المؤسسات الرسمية اللبنانية. يعني حتى مجلس الوزراء وهو طرف معني مباشرة بالمفاوضات، لأن صحيح رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، ولكن مجلس الوزراء هو شريك حقيقي في السلطة التنفيذية، وبالتالي يعني من المفترض أن يكون مطلع على المفاوضات. حتى مجلس الوزراء عندما يناقش العديد من النقاط المرتبطة في الاتفاق الإطاري فإن الأمور لا تكون فيها واضحة. يبقى حتى في إطار الاتفاق مناقشة الاتفاق الإطاري وهذا على مستوى السلطة التشريعية، أما التنفيذية عفوا، أما على مستوى السلطة التشريعية فأنا يبدو أن الاتفاق هو الآن في هذه اللحظة متأخر جدا للورود أو للوصول إلى السلطة التشريعية.
3: النائب عبد الرحمن البزري، شكرا جزيلا لك.
4: العميد المتقاعد ناجي ملاعب رحب بفصل المسار اللبناني عن ذاك الإيراني، وقال في حديث إلى صوت كل لبنان: المسألة ليست في تسليم السلاح، إنما تسليم قرار السلم والحرب للدولة، فهل سيجرؤ حزب الله على اتخاذ هكذا قرار؟
6: نعم، هناك اهتمام أمريكي كبير، لكن هناك ثلاث صعوبات ما زالت. أولا نحن كان عيبة على لبنان أنه كيف يفتح لوحده المفاوضات بالوقت اللي إيران وصلت لمحل أنه وقت إطلاق النار بشكل كامل على كل الجبهات. بيّن أنه نحن يعني هذا الوثاق الأمريكي الإيراني ما وصل لنتيجة لحد هلق، وقابل أنه ينتزع بأي لحظة، يعني يوصل لمحل غلط. يعني نحن نكون لوحدنا بيكون أفضل بكتير، هذا أول. ثانيا إسرائيل، كل هم إسرائيل أنها كانت تمنع حصول انسحابات، لأنه كمان أمام انتخابات إسرائيل بحكومة يمينية تتمسك بكل شبر فاتت لإله، هذه الطريق يعني دائم لإسرائيل، أنه تحقق انسحابات كمان صعبة، لا ستلزم بتحقيق انسحابات معينة حتى إذا لم تكن لآخر الحدود، ولكن هناك انسحابات ستحصل. بلبنان كمان يعني الجيش حريص بشكل أنه ما يبلش بشيء ويؤدي إلى حالة صعبة داخل الجيش أنه أمام تصلب حزب الله بهذا الموضوع. اليوم إذا فعلا حزب الله مثل ما بيقول دفاعا عن لبنان مثلا، خلي يظلوا سلاحه هلق من شان منع مشكلة مع سلاح حزب الله، يقول يظلوا سلاحه معه لفترة ما، سلاح بحوزته ما نقرب على السلاح، لكن قرار الحرب والسلم يعطيه للدولة اللبنانية أي شيء، خلي الدولة اللبنانية تقرر. ساعتها الموضوع موضوع قرار وليس موضوع تسليم سلاح. هل يقبل، هل يتجرأ الحزب، ولا بصير لبناني، ولا بده يظل قراره إيراني؟ كل ما صار في مشاكل بإيران بيوقف الشيخ نعيم قاسم وبيقول لا يمكن تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
3: نعم جنرال، هل أقلقكم كلام الرئيس ترامب عن التزام سوريا حيال المساعدة بتحجيم حزب الله؟
6: أبدا لم يقلقنا، لأنه هذا الوضع سوريا أولا بعد جيشة يعني بعده قيد إعادة الهيكل، واللي عم بتكون بهيكلته تشليحه وإعادة يعني تنظيمه هي تركيا، وتركيا لم يكن لديها أن تكون يعني بديل للنفوذ الإيراني في المنطقة أن تكون إسرائيل أبدا. إذا الأمور بدأت تتحرك وجيش سوري بدي يطلع برات سوريا، لا تركيا رح تقبل، وكمان عندك العراق بعده ما انحسم وضعه العراق. يعني
4: في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات تفجير وقصف في عدد من البلدات شملت كونيين لخيام الطيب حديث حولة والطير. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
7: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح، حيث استهدف الطيران المسير صباح اليوم سيارة بيك أب عند أطراف بلدتي شوكين كفر دجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة عاملين لبناني وسوري وتم نقلهما إلى المستشفى. كما سجل صباح اليوم تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقع الاحتلال في البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد، وكان الطيران المسير قد استهدف مساء أمس المنطقة الواقعة بين تلة علي الطاهر ومعبر كفر تبنيت. كما واصل العدو الإسرائيلي مسلسل نسف وتفجير المنازل، وقد سمع فجر اليوم دوي 4 انفجارات في بلدة الخيام، كما سمع دوي تفجيرين في بلدة القنطرة وتفجير في بلدة مركبة تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وكان مسلسل التفجيرات قد تواصل يوم أمس، حيث سجل تفجير ونسف منازل في بلدات الطيب وحداثة وحولة والطير وبيت يحون، كما سجل عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة والتي طالت زوتر الشرقية وحداثة وبيوت السياد ومجد الزون وبرعشيت. كذلك ألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدتي بيوت السياد والمنصوري. ويسجل هذا الصباح تحليق مكثف للطيران المسير في الأجواء الجنوبية، لا سيما فوق منطقة النبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي حتى الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها الرئيس نواف سلام في السرايا الحكومية منح تراخيص للنقل الجوي المنتظم من مطار الرئيس روني معوض في القليعات، إلى جانب سلسلة تعيينات إدارية في عدد من المؤسسات الرسمية. الوزير بول مرقس تحدث في أعقاب الجلسة.
8: وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل لمنح تراخيص نقل جوي دولي منتظم في مطار الشهيد الرئيس روني معوض بالإيعات. أيضا وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة ومجلس النواب الإجازي لهما بشراء بيوت جاهزة وفق الحاجة لإيواء من تهدمت منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية عبر التعاقد المباشر سندا للمادة 46 من قانون الشراء العام. الصيغة بتكون عندما تنضج، وصيغة الاتفاق أو ما يساوي الاتفاق لم تنضج لغاية تاريخه بسبب استمرار هذه المفاوضات. مثل ما بتعرف، سبق أن أوضح دولة الرئيس بالجلسة الماضية أنه نحن أمام إطار فحسب، لسنا بعد أمام اتفاق. عندما يجهز هذا الاتفاق طبعا سيعرض على المؤسسات الدستورية، ومنها بالضبط وبالضرورة مجلس الوزراء، لكن بهالمرحلة حسب المادة 52 من الدستور لم نصل إلى ذلك كي يعرض على المؤسسات الدستورية أصولا.
4: يترأس الرئيس نبيه بري الأسبوع المقبل اجتماع مكتب المجلس للبحث في مواعيد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالسجن المؤبد المشدد، وعلى جدول أعمالها سلسلة مشاريع قوانين معيشية. وأمام سفراء الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وسويسرا، أكد الرئيس بري توجه المجلس النيابي لإنجاز التشريعات والقوانين المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف بعد إعادة القانون من قبل الحكومة بصيغته الجديدة المترافقة مع ملاحظات صندوق النقد الدولي.
3: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مسؤولين كبارا في تل أبيب يترقبون ضوءا أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشن ضربات إسرائيلية مستقلة على إيران. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن هناك استعدادات لشن ضربات على إيران عند الحاجة، لكن المجال متروك للدبلوماسية حاليا. هذا في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن عدم شن ضربات جديدة على إيران أمس جاء نتيجة جهود إقليمية لخفض التصعيد.
4: من جهة ثانية، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ادعاء وسائل إعلام إيرانية بأن عبور هرمز غير مسموح به إلا بمسارات تحددها طهران هو كاذب، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. في الغضون، أوضح مسؤول أمريكي أن مذاكرة التفاهم قائمة على الأداء، وتصرفات إيران تمثل فشلا على مستوى غير مقبول. وإذ وصف الهجمات الإيرانية على السفن البريئة بالأعمال الإرهابية، أكد أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، والمحادثات الفنية مستمرة.
3: على صعيد آخر، نقلت CNN عن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة رصدت مؤخرا تدفق معلومات استخبارية تشير إلى خطط محتملة لاغتيال الرئيس ترامب، وأن إسرائيل شاركت واشنطن معلومات تفيد بأن إيران وضعت مؤخرا خطة الاغتيال. ورأى مسؤولون أمريكيون أن التقرير الإسرائيلي عن المخطط الإيراني قد يكون محاولة لدفع ترامب نحو التصعيد. إلى أخبار المونديال، حيث أنهت ثنائية كيليان مبابي وعثمان ديمبلي حلم المغرب بالانتقال إلى الربع النهائي في مونديال 2026، فخسر المنافسة أمام المنتخب الفرنسي ليودع كأس العالم من دور الثمانية، وستلعب فرنسا مباراة قبل النهائي الثلاثاء في دالاس، وستنتظر الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا التي ستقام اليوم.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر. يتشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.
3: ختاما تذكير بالعناوين: مفاوضات روما تسبق الزيارة الرئاسية واشنطن، بعبدة تحضر وعون يقول هدفي إبقاء لبنان ضمن أولويات الإدارة الأمريكية، عيسى يوضح المناطق التجريبية ستبدأ أوسع في غضون أيام، ونقل المفاوضات إلى روما محض تقني، كلام ترامب عن التزام سوريا بتحجيم حزب الله يقلق بيروت، ودمشق تقول أسيء فهمه، وفد إيراني زار بري وحزب الله ومتري وأكد التزام طهران ربط لبنان بمسارها التفاوضي، دفعة تعيينات خرجت من مجلس الوزراء، واجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد إلغاء اللجان النيابية عقوبة الإعدام، عودة الهدوء إلى الجبهة الأمريكية الإيرانية، ومعلومات استخبارية عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب. فرنسا أنهت حلم المغرب ببطولة كأس العالم 2026.
4: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كولي لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

انت مليون جديد توني كيوان. الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بالتعاون مع

بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار في القطاعات المحلية الواعدة واندفاعة رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا، محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو الزلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. غادر رئيس الحكومة نواف سلام لبنان متوجها إلى اسطنبول في زيارة رسمية يتوجها بلقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جنوبا، أصيب شخصان من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية شاحنة من نوع بيك أب أثناء قيامها بإفراغ كمية من النفايات عند أطراف بلدتي شوكين وكفر الجال في قضاء النبطية. وفي تطور ميداني آخر، أفيد عن قيام القوات الإسرائيلية بعملية تمشيط من الأسلحة الرشاشة من منطقة البياضة باتجاه بلدة بيوت السيات. وليلا، وصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية واسعة داخل بلدة الخيام، حيث سمع دوي 4 انفجارات متتالية هزت المنطقة. أكد النائب عبد الرحمن البزري أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية لا يقتصر تأثيرها على طهران وواشنطن، وأن أي تفاهمات بين الطرفين ستنعكس على مختلف الساحات الإقليمية ومنها لبنان. وأوضح البزري في حديث إلى صوت كل لبنان أن لبنان لا يزال يحاول الحفاظ على قدر من الاستقلالية في مقاربته للمواجهة مع إسرائيل، مع الإبقاء على هامش من الحركة، لكن المسارات التفاوضية تسير بشكل متوازن، ما يستوجب يجب تحصين الساحة اللبنانية لمواجهة أي تداعيات محتملة بعد التصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة. وفيما يتعلق بصيغة اتفاق الإطار، قال البزري إن ما جرى تداوله حتى الآن يستند إلى ما نشرته وسائل الإعلام أو ما ورد على صفحات وزارة الخارجية الأمريكية، موضحا أن العديد من النقاط لا تزال غير واضحة ولم تطرح بصورة تفصيلية حتى أمام مجلس الوزراء الذي يعد طرفا معنيا بالمفاوضات وشريكا أساسيا في السلطة التنفيذية. أكد الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب في حديث لصوت كل لبنان أن الاهتمام الأمريكي بالملف اللبناني بات واضحا من خلال سلسلة من التحركات، أبرزها حراك قائد القيادة المركزية الأمريكية، إضافة إلى إرسال وفد إلى تل أبيب وتعيين مسؤول أمريكي للإشراف على تنفيذ آليات التنسيق. لكنه لفت إلى وجود 3 صعوبات رئيسية قد تعرقل مسار التنفيذ. العقبة الأولى تتمثل في أن لبنان دخل في مسار تفاوضي في وقت لم يكتمل فيه التفاهم الأمريكي الإيراني، معتبرا أن فصل المسارين هو الخيار الأفضل. أما العقبة الثانية فتتعلق بإسرائيل التي قد تمتنع عن اتخاذ خطوات انسحاب في ظل اقتراب الانتخابات، لأن أي انسحابات قد تفرض عليها التزامات إضافية في هذه المرحلة. فيما العقبة الثالثة داخلية، الجيش اللبناني حريص على عدم المبادرة بأي خطوة قد تؤدي إلى تصعيد. وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال ملاعب إذا كان الحزب يؤكد أن سلاحه هو للدفاع عن لبنان فيمكنه الاحتفاظ به، لكن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية، عندها تصبح القضية مرتبطة بقرار استخدام السلاح وليس بوجوده. والسؤال، هل يجرؤ الحزب على أن يكون قراره لبنانيا أم سيبقى مرتبطا بإيران؟ وعن احتمال تدخل سوري إلى لبنان، اعتبر ملاعب أن هذا السيناريو غير مرجح في ظل مشهد إقليمي لا يزال معقدا، فدمشق لا يناسبها إشعال صراع طائفي داخل لبنان، وتركيا لن تسمح بذلك بأن ينتقل النفوذ في المنطقة من إيران إلى إسرائيل، والتطورات في العراق لم تتبلور بشكل نهائي بعد.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية قولها إن الأجهزة الأمنية تحد من ظهور مشتبه خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي تحسبا لهجوم أمريكي جديد، مشيرة إلى أن مشتبه خامنئي يتعافى من إصابته لكنه لم يستعد عافيته بشكل كامل. كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططا أوكرانيا لاستهداف المطار العسكري ب13 مسيرة مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و80 سنت، لوبي الكيلو ب 89 ألف ليرة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان،
2: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. رغم الانفتاح السعودي والإماراتي على لبنان والأجواء الإيجابية التي تسود المشهد العام، يبقى موسم الصيف محفوفاً بالعديد من المخاطر، فيما لا تزال نتائجه غير مضمونة، وتشير الأرقام إلى وصول ما بين 12-13 ألف وافد يومياً عبر مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، وهو رقم يعد جيداً مقارنة بالأشهر السابقة، لكنه يبقى أقل من المستوى المسجل خلال فترة نفسها من العام الماضي. غير أن التطورات السلبية التي شهدها اليومين الماضيين، ولا سيما توترات في مضيق هرمز والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من استهدافات طالت الكويت والبحرين، إضافة إلى المخاوف من عودة الحرب الشاملة، كلها عوامل تحد من دفاعات اللبنانيين للمجيء إلى بلدهم، كما تضعف حركة السياحة ولا سيما السياحة العربية خصوصا من الإمارات وقطر والكويت. وعلى هذا الأساس يبدو أن المؤشرات الأولية لموسم الصيف ستكون محدودة، فالموسم لن يكون سيئا إلى حد التسبب بأزمة اقتصادية، لكنه في المقابل لن يكون جيدا، بما يكفي لوضع لبنان مجددا على مسار النهوض الاقتصادي. صباح الخير لكل المستمعين. يعني نحن ناطرين مثل كل مرة، ناطرين الوقت وما يروح الوقت والفرص، وقد ما بتكون كل شيء. على كل حال ما رح نطول بالمقدمة، يمكن لازم نستمع شوي اليوم، حلقة كتير مهمة، استمعونا تابعونا إلى آخر اليوم. في معي اليوم بالستوديو ممكن مدرسة أو فينا نقول أنه جامعة لسبب لي، دكتوراه شرف من أهم المعاهد في لبنان، هو بريزيدون جاك صراف، يلي رجل امتيازات، رجل النجاحات، رجل الصمود والتحدي والوطني الكبير. بريزيدون صراف هو رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين والقيادي في الهيئات الاقتصادية. صباح الخير بريزيدون، بتشرفنا تكون معنا دائما هون بالستوديو.
2: انا متشكرك على المقدمة هاي، وان شاء الله بكون اتسلزلنا الناس دائما. بدي اقول لك حضوري هون دايما هيك بيعطيني نفحة مختلفة، وان شاء الله دايما يكون لبنان اولا بتفكيرنا، يعني دايما نقول لبنان اولا.
1: نعم. بريزيدون جاك صراف، يعني انت بنفحتك شفنا رغم كل الصعاب، انت بكل المحافل اللي بتنوجد فيها والاجتماعات وكل لقاءاتك حتى داخل الهيئات الاقتصادية، بس تشوف بصيص امل، تندفع لقدام بالايجابية، واخر مرة بالاجتماع فلنكون ايجابيين، فلنطعش لقدام، فلنعطي اجواء ايجابية. لي بريزيدون جاك صراف دائما يندفع الى الامام وبايجابية مطلقة.
2: هو ما هو اندفاع شخصي،
1: نعم،
2: أكثر ما هو واقع بصير.
1: حلو.
2: أنت بالمقدمة تبعك قلت أنه عم نطلع من 2000 زائر إلى لبنان إلى 12,000.
1: نعم.
2: امبارح وزير الأشغال أعلن أنه في احتمال للـ20.
1: نعم.
2: فإذا الأرقام هي بتحقق حالة بحالة. ما فينا نبدأ بأرقام، ما فينا نحكي غير عن الحقيقة. الفونس، خلينا نتفق انه شو هي المشكلة الاقتصادية بلبنان.
1: نعم.
2: الاقتصادية، مش عم بحكي السياسية، هلا بنرجع بنحكي شوي، مع انه كل شيء مترابط بين الاقتصاد والسياسي. المشكلة الاقتصادية بلبنان هي مش فقط نقص المال، كثير بيقولوا ما معنا مصاري، في مشكلة اقتصادية.
1: نعم.
2: شفنا بسنة الماضي وعم نحكي سنة 2025 استيرادنا كيف طلع ل 21 مليار، هو ممول من القطاع الخاص.
1: نعم.
2: فإذا المشكلة منا مشكلة نقص مال، المشكلة الحقيقية هي غياب رؤية، غياب رؤية. وقت ما عندنا رؤية شو من صور نشوف؟ خلينا نبلش بالشيء اللي صار مؤخرا. أنت قلت إنه في تفاؤل، وقت صار اتفاق الأمريكي الإيراني عطانا نوع من التفاؤل. صحيح اليومين تزعزع هذا التفاؤل برؤية أخرى.
1: نعم.
2: واقفين على كف عفريت، في اتفاق او ما في اتفاق. هالشيء هذا نحن لو بيمشي الاتفاق بنقول فاذا في عودة الانفتاح اللبناني وعودة الانفتاح الخليجي علينا.
1: نعم.
2: هالانفتاح اللبناني على الامن هو من عنه انه بالباب الكبير هو مهم لنا، انه عم بيجينا تكامل من الانفتاح الخليجي. كنت عم بطلع اليوم من عبكرة على بعض الاشياء الاخبار انه الخليج حاضرة تعطينا، الدول الخليجية حاضرة تعطي حكومتنا، حاضرة تحكي دولتنا مساعدات مالية.
1: نعم.
2: وهالمساعدات المالية لتكون لمشاريع، فاذا نحن كقطاع خاص كمان نكون مهيئين تنقدر نلاقي هالاتفاق اللي عم بيصير بين القطاع الخليجي الدولي الخليجية ولبنان.
1: نعم.
2: مشان هيك انا بقول لك الاتفاق الامريكي الايراني، عودة الخليج لنا، ومثل ما بتعرف قصة الصناعة كيف انفتح لها عن جديد اسواق السعودية، هيدي كلها اشياء مهمة لنا بدون ما نذكر التحويلات عم بتصير بسوريا.
1: 100% التحويلات في سوريا 100%. بريزيدون جاك صراف، اليوم انا وياك في يعني كثير محاور بدنا نناقشها، وانا بتمنى يعني بطريقتك المعهودة أن يكون عندنا هذا التسلسل حتى نوضح كل نقطة بنقطتها. اليوم نحن اليوم، فإذا أنت اليوم مرتاح للأداء الاقتصادي في لبنان أو للنشاط الاقتصادي في لبنان، صار بيعطيك شوية انفراجي. ما بقى كنا بنعرف نحن من شهر شهرين كان هناك تخوف من انهيار جديد وسقوط مالي جديد. اليوم أنت بهذا الوضع الحالي جاك صراف مرتاح للوضع؟
2: نحن هنكون مرتاحين.
1: نعم.
2: مع التراكمات الفئة التفاؤلية أكثر من هلا لآخر السنة.
1: نعم.
2: يعني منقول طبعا في قرار عم بيرجع بربطه إيراني أمريكي، إيراني دولي، بدنا نشوف لوين بده يقطع هذا، هل حنوصل لاتفاق أو لا حنوصل للحرب. يعني السنة واقفين على كف عفريت،
1: على كف عفريت.
2: هالقصة هيدي نحن البوادر الأخرى.
1: نعم.
2: سوريا ايه تفاؤلية لنا، الخليج ايه تفاؤلية لنا، بارح فرنسا عطتنا 100 مليون يورو مساعدات للبنان، هي تفاؤلية لنا. فإذا هالنقاط التفاؤلية عم بيقولوا لنا يا لبنان كل ما بتقدموا فشخة منقول أبيكم فشختين. فإذا الاتفاق إذا من هلا لآخر السنة ما حقيقة عملنا فشخات كبيرة بعنوان لبنان أولا، لا ما فيني أقول لك شيء من هلا لآخر السنة.
1: يعني
2: شغلة بتخزني بدي أعطيها كتير أهمية، بالتاريخ ما راح رئيس جمهورية على أمريكا بشكل رئيس جمهورية مسؤول بلبنان مثل ما نرايح فخامة الرئيس جوزيف عون ب 21 الشهر
1: بكامل الأوصاف. يعني
2: هون أقول بكامل الأوصاف مثل ما بتقول الغنية ماشي معك بكامل الأوصاف، بس نحن بنرجع لأساس أمريكا ما كانت حاطة لبنان على خارطة
1: مية.
2: يعني كانت مقاطعة سوريا مقاطعة لبنان، ظهرت سوريا من لبنان، هلا حطت لبنان عن جديد على الخارطة تبعها.
1: نعم.
2: وهيدي زيارة كتير مهمة، صحيح كان يروح رؤساء حكومات بالقبل، بس هيدي زيارة كتير مهمة لإلنا تيقدر يعالج المشكلة، وقت القرار بيجي من أمريكا نحن منكون عم نشوف التفاؤل، وهيدي نقطة إضافية بتحطها من هلا لاخر السنه.
1: كثير منيح. انا يعني بدي احكي حضرتك حكيت بريزيدون جاك صراف اللي فات معنا هلا عم يسمعنا على الراديو، انا معي بريزيدون جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين القيادي في الهيئات الاقتصاديه، اسمعونا وتابعونا كلام كثير كثير مهم علمي موضوعي، واخر شيء ما تاخذوا من حدا خبير بالتاريخ بالوطنيه بالاقتصاد وبيعطيكم اياها من الاخر بدون ما تعذبوا، ما عنده اي نيه لا يزور معلومات ولا يدور معلومات ولا شيء مثل ما هي. مش هيك اسمعونا، انا بتمنى تابعونا. بريزيدون انت حضرتك حكيت ما تحكي على دعم خليجي للبنان، ما يحكوا ويحكوا ويحكوا الى اخره، وما تربط دائما لبنان اولا. من حضرتك وقت كنت تروحوا كهيئات اقتصادية ولقاءات مع السفراء الخليجيين كم مرة سمعتوا من يمكن قبل أول 2025 كنت معكم أنا يمكن السفير القطري قالكم نحن عنا مشاريع مشاريع مشاريع مشاريع، يعني طلعنا من فوق ويمكن فعلا والسعودية والإماراتي، ولكن من أول 2025 هذه المشاريع لم تترجم إلى أرض الواقع، لماذا برأيك؟
2: ما نكون في حرب.
1: نعم.
2: يعني الجماعة كانوا متأملين منا نحن كقطاع خاص، وشايفين أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية عم نحكي 2025 بأول السنة
1: 100%
2: بعد منا تكلف رئيس حكومة وكل هالأشياء والحكومة جديدة، عطت نفحة أمل بال2025.
1: نعم
2: هذا الشيء ما تنفذ بسبب المشاكل العسكرية الغير أمنية اللي ما حطت لبنان أولا
1: 100%،
2: حطت غير بلدان أن تكون أولا. نحن اليوم كمجتمع لبناني إذا ما منا نتضامن مع بعضنا، ما منا نشوف الرؤية مختلفة مع بعضنا إنه لبنان أولا بالعنوان الكبير، مثل ما هلا بنرجع بنقول رئيس جوزيف عوراي أمريكا تقول لبنان أولا. لا سوريا أولا ولا إيران أولا ولا البلاد العربية، لا لبنان أولا. أمريكا تحكي معنا كلبنان أولا.
1: نعم بريزان جاك صراف، يعني كمان بدول الخليج الدال الاستهدافات يلي صارت أثرت على دور المغتربين وحتى يمكن على قدرة هاي الدول لمساندة لبنان في المرحلة المقبلة، هل يعني وضع اللبنانيين هونيك رح يكون يأثر سلبا على الاندفاع أو الانفعال، أو لا الأمور ترجع بتاخذ طبيعتها في وقت
2: لأول مرة بالمئة سنة اللبنانية؟ يعني احنا بنعتبر المئة سنة اللبنانية 1920-2020 كان دايما المشاكل بلبنان، وآخر 50 سنة كمان دايما المشاكل بلبنان. نحن بالخمسة وعشرين وستة وعشرين صحيح لا تزال المشكلة بلبنان، إنما صارت أخف علينا، لأنه إذا بتطلع هاللي صار بالستة وعشرين لأول مرة بالمية وخمس سنين صار في مشكلة اسمها مشاكل الخليج. يعني اليوم إيران بتضرب الكويت، بتضرب الإمارات، بتضرب البحرين، بتضرب مين ما كان يكون. هون الحرب صارت كمان عندهم، اخذوا طعمة الحرب بذات الوقت اللي احنا كانت قهرنا، وكتير من اللبنانيين صمدوا بالخليج ودلوا. اليوم عم بيرجعوا يقضوا الفرصة بلبنان. بالنهاية الحرب هالمرة كلنا شفنا شو طعمتها بالبلاد بالمجتمع العربي والاختلاف المهول الموجود مع إيران. نحنا بدنا بس نقول شغلة واحدة ومهمة كتير، صرنا أكثر تضامنا بين بعضنا كمجتمع خليجي وعربي بشكل عام كله.
1: نعم.
2: وهذا الشيء حيكون له تفاؤل، نتيجة تفاؤل لنا ببداية 26
1: يعني دائما
2: 27
1: دائما بتعطيه النفحة التفاؤلية. واليوم ما تحكي عن نقاط السي بريزون جاك صراف، كان زيارة فخامة الرئيس على أمريكا والمشاريع المحضرة لبنان والدعم وعدتها، وهيدا كتير منيح. ولكن بريزون جاك صراف في المقابل يمكن الدولة وجهاز الدولة والسلطة والمؤسسات الدستورية هي عنوان للثقة وللعمل الاقتصادي والاستثماري. اليوم بريزون جاك صراف مع هذا الوضع الجديد في لبنان، برأيك هل بدأت تستعاد الثقة في الدولة اللبنانية؟
2: والله يا صديقي انت قلت اشياء كتير مهمة، هلأ سميت نقطة الثقة.
1: نعم
2: الثقة بمين؟ الثقة هي بدء الأزمة، الثقة بالدولة اللبنانية. نحن اليوم نعاني من أزمة كتير كبيرة، إنه المواطن هو طرف آخر، هو طرف آخر بثقته بالدولة. يعني ما عنده أساس ثقة بالدولة. المال موجود بالعالم وما في أي اختلاف، نال بدهم يعطونا مال للبنان موجود المال. موجود بالخليج، حتى إذا بدنا نطلع بشكل موجود بالاغتراب اللبناني، يعني المال إذا نطلع عليه. بس في ثلاث شروط أساسية بتنقص لبنان. شو هي الشروط؟ وهون إذا مندونها ومنشوفها بشكل عام، أول شرط أساسي الاستقرار الأمني. إذا ما في استقرار الأمني ما حنقدر نعمل شيء. مشان هيك أنا متمنى وبقول إنه من هلا لآخر السنة حيصير في استقرار أمني، لأنه في قرار دولي ماشي مع الاستقرار الأمني. النقطة الثانية الإصلاح المؤسساتي. المؤسسات تبعنا اليوم فيها قصة بدها نفضة، بدها رؤية جديدة، بدها مؤسسات جديدة. بدنا نخلي هالإصلاح يضرب المؤسسات. المشكلة مش بالقطاع الخاص، المشكلة بالقطاع العام. وبعدين بدنا نفهم انه ما الحرب والسلم موجود مع قرار واحد الدولة اللبنانية، مش حرب واسم مين ما كان بيحق له يعمل حرب، ومين ما كان بيقدر يهاجم دولة بالعالم العربي او بالعالم كلياته، بيطلع رئيس حزب بيحكي على دول العالم. يا خي اهتم انت رئيس حزب على الساحة اللبنانية، اهتم بلبنان، حط حلو. لبنان اولا حلو. من هون انا بقول من دون هالشروط حيدل عنا الحديث، وهون النقطة المهمة، عن إعادة إعمار لبنان، حدل حديث بحديث وإمنية، مش ما أنه بينقصها خطة للتنفيذ، في خطط للتنفيذ كتير ومتعددة، بس أمني بالتفكير وليس بالتطبيق.
1: نعم كتير منيح بريزون جاك صراف، ما زال عم نحكي، حكيت عدة عوامل، ولكن اليوم وعم تحكي عن موضوع المؤسسات الدولة، كيف تقييمك لأداء الحكومة خصوصا بالملفات الاقتصادية؟
2: ليك كل وزير بفوت على وزارته عنده مشاكل متعددة الجنسيات.
1: نعم
2: صحيح، بجهازه الداخلي عنده نقص بالموازنة. يعني شو خد على سبيل المثال وزارة الصناعة، وبتعرف اني انا رجل اعمال صناعي، وزارة الصناعة غير انه بينقصها العامل البشري، بينقصها المال الكبير.
1: نعم.
2: بينقصها الهندسة الداخلية، واعادة وزارة الصناعة تكون مختلفة على ما هي اليوم. وزارة المال ما عندهم شيء اسمه كمبيوترز، يعني السيهن كهودي من ايام الرئيس فؤاد سنيورة وقت كان وزير مال. اذا بك تحكي بالوزارات، كل وزير بيطلع اليوم ما عم بيشتغل حياة تيطور، عم بيشتغل تيشيل حاله من هالبير الغميق اللي عنده اياه بإدارته.
1: نعم.
2: إن كان على الصعيد البشري اللي هو صار كتير متأخر، أو على صعيد هندسي رؤية جديدة بقلب الوزارة تقدر تعطي. أنا بكل شيء بقول لك نجح رئيس الحكومة بتوافقه مع رئيس الجمهورية.
1: نعم.
2: عفوا، وهيدي قصة كتير مهمة. نحن بالتاريخ دايما ونظام الطائف عطانا الاختلاف الدائم بين فخامة الرئيس الجمهوري ودولة رئيس الحكومة. نحن هون منقول اليوم في توافق، وهذا شيء كمواطن لبناني، وقت السلطة الأولى والتانية والسلطة الثالثة، الأولى والتانية والثالثة متفقين في قوة كتير منيحة للبنان، وساعتها الحكومة بتنجح، مجلس النيابي بينجح مع رئيسة الجمهورية.
1: كثير منيح. هلا رح نتابع انا وياك هالملفات ونشوف رضاك على الملفات بالتنفيذ، ملفات كبرى، اداء الحكومة، اداء السلطة، هل هو يستجيب للتطلعات القطاع الخاص؟ بريزدون جاك صراف، رح نكون انا وياك باتصال مباشر مع رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر في لبنان نائب جون عبود. صباح الخير بريزدون، رئيس جون.
3: صباح الخير، تحياتنا للبريزيدون.
2: اهلا اهلا بالرئيس.
1: يا نقيب، يعني نحن بتعرف دائما معك بدنا ناخذ ارقام، لانه هلا موسم الصيف، ودائما السياحي قطاع كتير مهم في الحركة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الكلي. في كلام كنا عم نحكي باول اسبوع حوالي 12-13 الف وافد لبنان، امبارح وزير سامني رفع التوقعات كثير، قال ممكن نوصل على حد 20 الف. حاليا الان ما هي الارقام المسجله؟ وانت يمكن عندك مثل ما قلنا كل مره على الشاشه، يعني تفضل بليز.
3: الارقام يعني في اكيد مش مثل هذيك السنه، مع انه هذيك السنه ما كانت سنه ذهبيه يعني.
1: نعم.
3: الارقام بجون في تراجع بحدود 17-18%، اذا ما نقارنا بجون 2025. هلا امبارح وصلت لنا اخر احصاءات تبع اول 9 ايام من جولاي.
1: نعم.
3: اول 9 ايام من جولاي واصل عدد الارايفلز 115 الف، يعني بمعدل 10500 او 11 الف بالنهار.
1: نعم.
3: هيدا لحديت هلا، يعني نحن يعني بالظروف الراهنه وبالايام اللي عم نمرق فيها وبالتقلبات وبالطلعات والنزلات اللي عم نشهدها على على على صعيد سياسي وعلى صعيد امني.
4: نعم
3: يعني مقبولة
4: 10,000. نعم رئيس جو عبود، بالنسبه للحجوزات المستقبليه انت عندكم، انتم فيكم تطلعوا من خلال المواقع اللي خاصه بالحجوزات كمكاتب سياحه والسفر، الحجوزات عندكم كيف المؤشراتها؟
3: مؤشراتها انه عدد الرحلات تراجع، يعني بهالفتره هيدي كان يكون المفروض يوصل على مطار بيروت بحدود 80-90 رحله.
4: نعم.
3: هلا ما بتتعدى 70-72، بس انه وحتى الملاءه بال 72 طياره او 70 طياره ما وصلت لل 100%، وفي شركات لتاريخ اليوم كانت جدولتها 4 مرات بالنهار تجي على بيروت وتطلع من بيروت، هلا عم تعمل مرتين. طيران تركي مثلا كان يجي 4 مرات مثل هالايام على بيروت، عم يجي مرتين. الاميرتس كانوا يجوا مرتين بالجمعه، عم يجوا مره وباخر الجمعه مرتين. يعني في يعني ما في طلب لحتى شركات الطيران تزيد رحلات، تعمل اكسترا فلايت او تزيد رحلات اضافيه،
4: يعني حتى توقعات المستقبليه غير موجوده هذه الامور.
3: انا انا انا برايي انه اول شيء يعني بتعرف يعني كريز بكل المنطقه بالخليج، واول مره بنشهدها. كان عاده كان يكون في عندنا مشاكل اقتصاديه نحن لحالنا، هلا الامباكت تبع الحرب عم بيشمل الخليج والسعوديه والامارات وبيروت، هيدي عملت يعني تداعيات سلبيه على الوضع، ما زياده عن الوضع اللي نحن.
4: نعم. بيجي ده جو بدي اسالك سؤال.
3: ادت الى غلاء التذاكر يعني بنسبه كتير كبيره، بنسبه 40-45%.
4: يمكن كمان التذاكر بتحد من
3: وبذات الوقت، وبذات الوقت في انكماش اقتصادي يعني عند كل العالم.
4: نعم.
3: صار يعني الغلاء والانكماش الاقتصادي اثر على الطلب، يعني بطل يكون في طلب مثل العاده. لهالسبب شركات الطيران مش عم تقدر تحط اكسترا فلايتات لانه العرض مكفي الطلب وزايد يعني.
4: بريزيدون جاك سراف بدي اسالك سؤال.
2: رئيس الجو والطقس هونيك اللي عم بيصور باوروبا، هالشوب العالي اللي مش متعودين عليه، ما اثر كمان كتير من الرحلات من لبنان الى اوروبا؟ انه اللبناني اليوم بيقول لك ليه بدي اروح انا تشوب وافطس بالشوب هونيك بحراره 35-40 وقت عندي بلبنان ب 23-26؟
3: صح.
2: ما اثرت كمان؟
3: هذا واقع مظبوط، يعني هذا اثر على السياحه الصادره على الطالع من بيروت مش على اصلا السياحه الصادره مأثرة كثير. يعني قلت لك في مشكل اقتصادي عند العالم، وفي خوف والمورال مش ضابط مع كل الناس.
4: نعم.
3: لهالسبب يعني السياحة الصادرة يعني مأثرة بذات النسبة مثل السياحة الواردة.
4: يعني بتتوقع السياحة الصادرة من لبنان كانت متراجع حوالي بين 15-20% هالسنة كمان؟
3: طبعا على قليلة.
4: طيب بريزون جون عبود رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر، ما رح أطول عليك، دائما نحن رح ناخذ الأرقام من مصادرها أنت الصحيحة تنقول للعالم شو عم بيصير. نحن بنشكرك ودائما رح نبقى اتصال. شكرا لك.
3: احترامي لك.
2: أهلا أهلا.
0: الاقتصاد أولا،
4: منتابع حلقة يوم برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيفي بريزيدون جاك سراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين والقيادة في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. بريزيدون جاك، شفت الأرقام، يمكن ما خلينا نسأل، نحطه بمواجهة الوزير رسامني تسألني بطريقة تانية. خدنا معلومات أكيد اليوم الوضع بالمسا وعلى المسا والسياحة فيه يعني عوامل تحد من أن يكون موسم سياحي كتير مزهر في لبنان.
2: هلا طبعا الريجون عطى ارقام الواقع.
4: نعم.
2: الوزير بيعطي ارقام اللي بيشوفها هو بالعوامل الاخرى، هذا يعني مش انه بيتعارضوا بالارقام. انا شو بكره هلا بشهر، بتعرف الناس بيجوا على لبنان الكل من امريكا بالخاص او من استراليا، بيجوا بشهر تموز واب وايلول، بيرجعوا نحن اليوم خلينا نقول شغله وحده مهمه، انه اللبنانيه خلقوا سياحه جديده، من المواطن اللبناني عمل سياحه جديده. اليوم بتروح على مناطق الشمال بتلاقي بالشمال، طبعا ما حاحكي بجنوب لانه جنوب خربان، بالشمال صار في انفتاح هائل على بلدان ما كانوا اللبنانيين يزوروها.
1: نعم.
2: هيدي بنسميها السياحة الداخلية. وهون وقت وزيرة السياحة عم تقدر تشتغل على هالعوامل هاو. وفي مشاريع، تتذكر معي سنة الماضية.
1: نعم.
2: فتح بين 140 ل 150 مطعم وأوتيل، فتحوا هودي أوتيلات صغيرة بكل الجبال تبعنا بنوع خاص بالشمال وبكسر وين
1: بيوت الضيافة.
2: بيدي أنا سميتها أوتيل ما نعم. بديها تفهموها بيوت ضيافة. أنا هيك بشوفها نعم. لي المهم أنه نحن خلينا نتفائل، ما بدنا ناخد العنوان بورقة نعوي، خلينا ناخدها بعنوان ورقة التفاؤل. خلينا نقول ما حدا بيشيل لبنان إلا اللبنانيين أولاً.
1: نعم.
2: لبنان أولاً واللبنانيين أولاً. خليني أقول لك شغلي اليوم، إذا بدنا نفكر دايماً شو هو زمننا اليوم، زمن 26 27 30 هو زمن التنمية. ما بقى والله بدنا نعمل استيراد وتصدير، ما بدنا نعمل بس، بدنا نحكي التنمية بكل شيء. بدنا ننمي المناطق، بدنا ننمي القطاعات، بدنا نشوف قطاع الزراعة شو بده، قطاع التجارة شو بده. إذا ما انطلقنا من زمن التنمية إلى زمن الخدمات كمان، نحن اللبناني عنده قيمة مضافة كتير مهمة، هو كيف يقدر يعمل خدمات جديدة ويطور خدمات جديدة مختلفة عن ما كانت بسنين السابقة.
1: 100% بريزون جاك صرف. كنا ما نحكي اليوم على الثقة بالدولة بالمؤسسات الدستورية، وكنا عم نحكي عداء الحكومة بالملفات الاقتصادية. يعني انت اعطيتهم بومبوا ومرتاح ولا اخري، ولكن كل مرة بيفاجئوكم. شو رأيك بالموضوع الرسوم الجديدة يلي فرضوها، هاي الرسوم البيئية؟ يعني انه هذه من المفاجأة غير صارة وغير متوقعة وغير منطقية واقتصادية وعلمية.
2: هي عم بتكون متسرعة.
1: نعم.
2: التروحات اللي عم بتصير بعد الأوقات هي تروحات كتير متسرعة، تم أقول بس متسرعة لدرجة بتبين على قلة فهم الواقع الحقيقي.
1: نعم.
2: يعني نشكر الله تراجعوا على القرار،
1: بس رجعوا شكل اللجنة الوزارية.
2: مالي هيدي الفوز. خلينا اتفقنا وياك نشكل تنقول انه احنا ما غلطنا. لا، انتو غلطتوا نص. يكون عندكم الجرأة تقولوا انا رئيس حكومة. لا سحابة دغري، ما في 48 ساعة، خلينا نقول خلال 24. بس هون بده دايما يحافظ على القرار دايما عم بيكون سريع. شو القرار السريع؟ كيف بدنا نجيب مصاري، نشفط مصاري. انا اقول كلمة شفط، بتذكر عندك هالطاولة اقول لك شاطرين بهالدولة الكريمة بالشفط.
1: 100%
2: ما شاطرين ب 380 ألف موظف موجود عندهم، عندهم جهاز 150 ألف تقاعد. هو ما في موجود قاعدي. يعني هون لازم صاروا عندنا رؤية جديدة كيف نحل مشكلة للتقاعد، كيف نخصص ضريبة التقاعد تنشيل هالمرض اللي عندنا إياه بالمؤسسات الحكومية. ما فينا اليوم ندير دولة بالحقيقة فيها نقص هائل بالإداريين، وعندها 230 ألف موظف فوق 150 ألف تقاعدي.
1: 100%
2: يعني هالأرقام هاي مؤسفة. هالضريبة اللي انحطت، فيني أعطيك عدة ضرائب حتى لليوم الساعه وزارة المالية بتحكي فيها قصة الدولار واللولار، اجوا حطوا علينا ضريبة 17% على صيرفة. يا جماعة يا جماعة يا أهل البيت، من وضع صيرفة في النظام اللبناني؟ مش وزارة المالية، مش مصرف لبنان. هني قالوا يا لبنانيين اليوم الدولار 15 ألف، هني سعروه، مش عرضوا طلب. هني سعروه بال15 وهني طلعوا على 33 35، وهني طلعوا على 89 و500. وقالوا صيرفة. طيب أنا كرجل أعمال إذا ما استعملت صيرفة أصبحت مخالف، رحت اشتري مصيرفة تدفع فواتيري، ادفع مستحقاتي. قالوا هذا عم بيعمل ربح. يعني ربح بشو؟ قولوا لي ربح بشو؟ لشو الدولار الموجود عرض وطلب؟ وهالشيء نحن بيقوم الوزير المالية مع احترامي ومعزي له يا معالي الوزير حطيت مال لانه لازم نقدم، ونحن كشركات تحترم حالها دفعنا ضريبة صايرة، فما انه موجود عندك بالنظام. بس تعال اقول لك، انت اللي وضعته كان كتير مخالف، انت وضعت النظام او سلفك وضع النظام صايرفة، وهو حط هو سعر وعمل كل شيء، انت جيت جبت دفعنا 17% زيادة. يعني نعم. كأنه شخص وقت كان 15 الاس صار ب 33، بك ما انتو طلعتوا من 15 ل 33 ليش؟ وفي سعر. وهون انا بتمنى نحن نعم. نطرح الموضوع اليوم، انه حتى لتاريخ اليوم اسه المهل عم تنمد بسبب انه عدم وجود المهل.
1: نعم.
2: وسي مجلس النواب عم بيدرس، بينما بالقانون كنت اذا ما طبقته بدك تدفع كمان جزوات وياخذوك على مخالفات، يعني بحط السكين فوق راسك بيلك طبق طبق القانون. يا اخي ما بيصير هالرؤيه هيدي، شفط المال لاهداف اخرى، لاهداف اخرى بنقولها ثلاث مرات.
1: نعم.
2: لاهداف اخرى ما عم نفهم شو هي، ما في مشاريع عم تتحقق. احنا اليوم كهيئات اقتصادية الفونس،
1: ما هي بدي لك يا مازال كهيئات اقتصادية، ما
2: انا
1: كهيئات اقتصادية مازال انتو في تعاون معهم، لم يكون في شراكة بيسألوكم
2: ما بيحبوا بيغاروا. نعم. انا بقول لك يا مفاك مجاوات بيغاروا من القطاع الخاص، ما انه كل الناس بتقول لو ما في قطاع خاص
1: ما في
2: وجود. نعم. لوزراء بوزاراتهم، ما في وجود لنواب بمجلس النواب، اخدوها بالقانون. بس منيع بيقبضوا لهم القطاع الخاص عم بيدفع ضرائب وبيطلعوا بالتشريعات، مشان هيك بيركضوا دايما ما قدروا حلوا مشكلتهم بالمصارف. بس بدي ارجع لموضوع نحن بالهيئات الاقتصادية اليوم، بنقول لهم طيب عم تلموا مال، طيب تفضلوا هلا حيجينا المال ان كان مساعدات او اي شيء. مثل امبارح فرنسا عملنا ورقة، هالورقة اساسية لنا، سميناها مشاريع حكومية قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، بالشراكة مع القطاع الخاص. منو يا دولة الكريمة، لبنان أولا ما بيقوم على موصفين الدولة والمتقاعدين، لبنان أولا بيقوم على قطاع خاص مسؤول بكل الجهات ومتحملها بدون ما يشارككم بهمومكم ومراكزكم وسفراتكم وقصصكم ودوينكم. نحن كل شيء بنقوله، أول شيء في عنا أوتوستراد تبع بيروت لبقاع، هذا تنقدر نقوي اقتصادنا. اقتصاد يعني ما بنعمل مشروع بدون ما يكون له مردود.
1: مردود ايوه.
2: اقتصاد نعمل اوتوستراد يوصل على سوريا باسرع وقت، نقوي السياحه بين سوريا والعراق على لبنان كمان، هون قصه. نعمل اوتوستراد العربي، اوتوستراد العربي كتير مهم لنا، وهي بنوع خاص عندنا الوصله بين الكحاله والبقاع، من هون نشتغل عليها. اوتوستراد جوني يا عم، تروح اليوم على الشمال، تروح اليوم على الجنوب، طرقات بجنوب مسكرة، بس على الشمال في جوني عندنا مطرح ما في 100 متر، لك زبطوه هذا، خصصوا له مبلغ، دفعوا نص المبالغ وما دفعوا النص الباقي، واليوم يشكر رئيس بلدية جوني.
1: نعم.
2: على هالأشياء اللي عم بيعملها. بس نحن اليوم
1: بريزدون، بس سؤال، انتو بالهيئات الاقتصادية هيدي طارحينا انه الدولة ما تدفع، القطاع الخاص هو بده يدفع
2: الشراكة. نحن حكينا فيها تنفيذ بالشراكة مع
1: حلو.
2: القطاع الخاص
1: يعني بمول
2: المفروض بالشراكة في قانون الشراكة، طلع كل شيء من ايه بيفكروا انه جاي نربح، لك يا خي ما جاي نربح،
1: تعب الربح
2: يعني سهل. لا لا مالك، جاي نسهل شيء فشلتوا فيه، عم نجي نقلكم الطريق انتم اللي قطعتها، نحن نزفتها ونعمل كل شيء، سهلوا لنا المهمه تبضاعتنا تكاميوناتنا تتصديرنا تاستيرادنا يقوى ويكون سهل. قصص بقول لك اياها، لو بدنا نجي ناخذ قصه مصفات طرابلس، هل مسموح اليوم العراق ما يعطينا من نفطه ونشغل مصفات طرابلس؟ يا خي منجيب شركات دوليه، مثل ما كان في شركات روسيه عم تستغل هالموضوع، اجوا هربوها لاسباب في نفس يعقوب. مشاريع على الحيلة نحن حنقدمها لرئيس الحكومة.
1: نعم.
2: وبنشتغل مع رئيس الحكومة بإمكانياتنا. إذا بدي أقول لك مطار رياء، هذا إنجاز بحد ذاته مطار رياء.
1: على كل حال بدنا البريزدون توقف مع فاصل إعلاني وبنرجع من كفي، وعلى كل حال مبين لا بدهم يشتغلوا، لا بيشتغلوا ولا بيخلوا حدا يشتغل. نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود.
0: الاقتصاد أولاً. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. VDLnews.com.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
6: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
7: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,221,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,239,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,812,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
6: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: الاقتصاد أولاً.
1: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. أكيد ضيفي بريزون جاك صراف، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين والقيادة في الهيئات الاقتصادية اللبنانية. كنا قبل الحلقة بريزيدون عم تحكي عن المشاريع اللي بتقدمها الهيئات الاقتصادية للحكومة، ويمكن رئيس جمهورية ومجلس نواب، رئيس مجلس نواب، حول مشاريع مؤثرة جدا في الاقتصاد وبدها تمويل، وانتم بتفوتوا فيها شراكة مع الدولة تسهلوا حياة المواطنين وتؤهلوا موضوع انه تنمية الدولة. بهالإطار هذا، شو رأيك بموضوع تلزيم مطار، إعادة تشغيل مطار الليعات، وأنه احنا فتنا بالمرحلة الأخيرة من الإنشاءات؟ وما يحكي امبارح وزير الأشغال أنه بأكتوبر تشرين الأول في أول طيارة بتطلع منه. شو رأيك بهيدي الإشارة؟
2: هيك هو أهم شيء بهالمشروع، أنا بشوفه بعين مختلفة.
1: نعم.
2: هو منطقة عكار ككل، هالمنطقة اللي منعطى حقها بتاريخ لبنان، يعني نرجع 100 سنة لورا، عكار لا تزال العاصمة أو البلد أو المساحة الآمنة اللي ما بيصير عليها مشاكل، إنه ما بينعطى حقها تطيش. تعرف إنه جيشنا اللبناني أكتريته مسميه عكاري، يعني من بلاد عكار. ونحن هالمطار هو أول مشروع بينعطى عكار حقه فيه، من هو على مساحة عكار. وهون مهم كتير لإلنا انه هذا احد رجال الاعمال بيت الملا زياد الملا، من الاشخاص اللي هو عضو باتحاد مستثمرين اللبنانيين ودائما بيفكر على مجال الاستثمار. وانا حابب احكي ونوه بزياد ملا بالشيء عام، يعني وقت في مشاريع بالعراق زياد موجود. وقت في مشاريع بالاستشفى زياد موجود، وقت في مشاريع بالمطارات زياد موجود.
1: حلو.
2: وهون نحن لازم نكون كمجتمع لبناني، كأهالي عكار والشمال بنوع خاص، يكون لنا كل الدعم له. وباللقاء اللي عملناه مع الهيئات الاقتصادية، وكان زياد ضيفنا، ضيف شرف، ما أنه نشكره ونهنيه على هالخطوة هاي، كلنا قلنا شو فينا نساعدك يا زياد، نحن حاضرين نقدم لك ونساعدك، ما أنه نجاحك بيكون من نجاحنا نحن كرجال أعمال.
1: هل كرئيس اتحاد مستثمرين لبنانيين تلقيت هيدي الإشارة بالاستثمار والعمل، أنه صار في إمكانية الدولة تروح هيدا المنحة من الشراكة لتنفيذ مشاريع جديدة، وأنتم كاتحاد مستثمرين؟
2: حب رئيس الحكومة ووزير الأشغال يبعدوا هالرسالة هاي. بس الاستثمار يا ألفانس بده ثقة ثقة ثقة. آمن آمن آمن، يعني في عوامل، إذا ما أمنت اللبناني بكفي سره من العشرين، أو تما نقول نهار القطاع المصرفي لتاريخ 26، إيده بجابته عم بيمول مشاريعه، إيده بالمخاطر تحت الحرب وعم بيمولها. في شي مصنع فلس؟ في شي شركة فلست؟
1: أكيد لا.
2: في شي موصفين عملوا إضراب بالقطاع الخاص؟ الإضرابات كلها بالقطاع العام، ما أنه ما عم يوصلوا لحقوقهم. نحن بالقطاع الخاص جعنا معاشاتنا صارت 80-90%، تم أقول لك 100%، وإذا بتقول لك أكثر. المدارس ما عندنا مشكلة، عم نزيد معاشاتنا. نحن العامل لنا هو شريك في المؤسسة، وما فينا نشتج. بينما بالقطاع العام هو مختلف، هو الطرف الآخر. نقول أنا الإشارة تتجي، ونحن كاتحاد مستثمرين دائما ما فينا ندعي الأعضاء تبعنا، ما فينا نطلق الاستثمار إذا ما عندنا أولا لبنان أولا والثقة بدون مجال حرب عصر.
4: ويمكن بدها كمان قوانين إصلاحية، هي أسيسها
2: نصت إبلانين إبلانين شو بيني هوديك ثلاثة بس إبلان بدي أشتغل بدي أشتغل بدي أشتغل.
4: طيب شفتوا القطاع الخاص كيف يفكر؟ اسمعوا بريزون جاك صراف مندفع دائما بالحق بالصح بالمنطقة، أعطيني الاستقرار الأمن لبنان، أنا أشتغل جميعا لبنان أولا، والقطاع الخاص مستعد يروح لبعيد كتير. بريزون جاك صراف بدي بالنسبة للقطاع الخاص في الضغط وحيد، شفنا نحنا الاستثمارات بالقطاع الخاص كمان صار فيها تقدم، استثمارات جديدة، ولكن يمكن منه على المستوى المطلوب الكبير كمؤسسات كبيرة. في حدا كان معي هون دكتور بالاقتصاد قال استثمارات زئبقية، انه بتروح بتجي من سيبت كبيرة تبني الى الامام.
2: ما بعرف مين كان معك لانك انت مسافر، بس انا بذكرك لك انت شو كان عندنا بال 23؟
4: نعم.
2: شو كان عندنا بال 24؟ نعم. شو كان عندنا بال 25 والتاريخ اليوم؟ بالاستيراد، بالمكنات، بالمكننة، الصناعة زادت. بجوز بالتجارة خفت شوي، بينما بالأرقام زادت.
4: نعم.
2: يعني إذا بدنا نجي نطلع على الصناعة، الصناعة نعطى حقها بكتير مجالات إنه يكسر فيه.

0: ندو عندنا نسبة عالية من الصين المستوردة. نحن كنا ما نعرف ما أنه بدأت تمرق بخطوط معينة. وما معنى نعرف إذا أوروبا أو الخليج شو كانت المشاكل تبعنا. نشكر الله اليوم السعودية فتحت لنا مجال حنزيد بالصادرات. بس نحن عندنا مشكلة أكتر وأكتر. أو لبنان أولا.
1: لبنان أولا. هم بريزدون حضرتك رغم أنه مآمن بالرجل رجل الأعمال اللبناني وسيدات الأعمال اللبناني بيشتغلوا حول العالم في مناطق بعيدة بالخليج أوروبا أفريقيا، ولكن كنت دائما من دعاة التشجيع على التركيز أنه المشرق العربي هو مهم للبنان. اليوم شو رأيك، هل أين الأوان للمشرق العربي أنه يكون هو وجهة للرجال الأعمال الإسبار؟ ما شوف في اندفاع باتجاه سوريا، كيف بتقيم هذا الموضوع؟
0: شوف الأمن بسوريا أعطانا مجال كتير مهم لنا تنقوي علاقتنا مع العراق.
1: نعم.
0: المشرق هو لبنان سوريا العراق الأردن.
1: نعم.
0: بهالبلدين هودي المشرقيين كان دايما عندنا حاجز كبير هو سوريا.
1: نعم.
0: تنقدر نروح على العراق من نروح بالبحر، تنروح على السعودية كانوا يتهمونا بعملية كابتاجون بس ما نمرق بسوريا. فإذا سوريا اليوم الكونتينر اللي كنا ندفع حقه بالسعر 1500 صرنا عم ندفع حقه بالخمس 1500. نعم. يعني نزل عندنا السعر بالألفين 6000 5500. واليوم سكة الحديد اللي عم تتخطط صعيب بدها 3 سنين، بس دائما احنا بتفكيرنا ما بنطلع على السنة وسنتين، بنطلع على المجال البعيد. اليوم في سكة حديد عم تنعمل بين تركيا للسعودية، وهيدي حتمرق بسوريا. لبنان حيستفيد منها بربط، ونحن ده مشروع عاملينه بالهيئات الاقتصادية بتمويل من القطاع الخاص، نربط المينا بور مينا طرابلس مع الحدود السورية تنربط سكة الحديد، تنسو نشحن بضايعنا، يكون عندنا خزان التصدير بطرابلس، كل بضايعنا اللي بدنا نصدرها تروح على طرابلس أو تروح للعراق أو لسوريا ونشحنها بالترين، نوديها بالترين. الأفكار هيدي نقول لك إيه حيكون لها مردود كتير بالعلاقة. سوق العراق هو من أهم أسواق المشرق لألنا، من أهم أسواق المشرق، وإن شاء الله بالأيام الجاية العراق اللي هو عم بيتطور اليوم كتير وعم نشوفه بالناحية الأمنية كيف عم بيتطور، إعادته إلى الخريطة النظامية.
1: نعم.
0: العراق كمان مع رئيس حكومة جديد والحكومة الحالية في إعادة إلى خريطة
1: كيف النظامية. بتشوف هجمة رجال الأعمال للاستثمار في سوريا، وهل يعني
0: 1800 شركة تسجلوا بسوريا.
1: أوش.
0: 1800 شركة. نحن ألفنا مجلس رجال الأعمال، مجلس رجال الأعمال الهيئات الاقتصادية، مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري، وفي زيارة على سوريا مع رئيس محمد شقير تيقابلوا إن كان الوزراء المختصين اقتصاد وصناعة واستثمار، وبل احتمال يكون يشوفوا فخامة الرئيس كمان الشرح هوني. هيدي أشياء كتير ترجع ترجعنا إلى خارطة العلاقات الإنسانية بعلاقة أولا.
1: كلمة أخيرة أنا دايما بخدها منك بنهاية الحلقة بريزدون جاك صراف، شو بتقول للشباب اللبناني؟
0: ما حقلن إلا شغلي وحدي، ما هتقدروا تعيشوا إلا بلبنان.
1: حلو كلام.
0: عم بيصير اليوم بأوروبا، عم بيصير اليوم بأوروبا حيرجعوا يشوفوا إنه كانت يهربوا على فرنسا وعلى إنجلترا، اليوم بدهم يهربوا عن جديد يرجعوا للبنان. أنا مش عم بتمرجل، الإمكانيات عم نعطيها لشبابنا، واللبناني شاب مميز، اللبناني أو اللبنانية.
1: نعم.
0: يعني شباب وسيدات مميزين، مميزين بالعطاء.
1: نعم.
0: وهني مستقبل أولادنا وهني أولادنا.
1: أنا بهالكلام الجميل والنصيحة والرؤية الساخبة من جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين القيادي في الهيئات الاقتصادية بختم حلقتي اليوم. أنا بشكركم باسمي واسم زميلي كريستيان ديب، وقال اللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي. ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و 70 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تحضر دوائر بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واليوم بحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. لفت رئيس تكتل النواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى أن المسؤولين في السلطة أقسموا اليمين على وحدة اللبنانيين، ولكنهم مزقوا وحدة اللبنانيين من خلال ربطهم في اتفاقهم العار. والأسوأ أن هذه السلطة ربطت عودة الأسرى بيرون أراد، والأسوأ من ذلك هو أنهم يهددون المقاومة وشعبها باستخدام قوات أجنبية لتساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة. سجل تحرك لدبابات إسرائيلية في بلدة الخيام تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. صدر جدول أسعار المحروقات مسجلا زيادة 14 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين بنوعه و 32 ألف ليرة على المازوت، فيما لم يطرأ تعديل على سعر قارورة الغاز.
2: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تشير CNN نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن قائد حاملة الطائرات لينكولن في بحر العرب قد أبلغ أفراد طاقمها الحفاظ على جاهزيتهم. ختام موجز الأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: تحية لجميع مستمعي إذاعة صوت كل لبنان مع انطلاق هالحلقة الجديدة من حنين. مثل ما تعودتوا بكل حلقة نختار لكم مجموعة من المقتطفات الصوتية من أرشيف الإذاعة لدلالاتها التاريخية أو السياسية أو الاجتماعية، واللي بتودينا لأحداث وأزمنة وشخصيات مرت عبر الإذاعة وتركت بصمة بحديث أو رأي أو مناسبة. فقرات هالحلقة منوعة، رح نسمع خلالها أصوات مي منسة ونور سلمان ومنى الهراوي وريمون جبارة، وبطبيعة الحال أغنيات من زمن الحنين. فأهلا وسهلا فيكم مجددا وسماع ممتع لحلقة جديدة من برنامجنا.
2: لو

0: حنين. مش أول مرة بحنين منستعيد مقتطفات من حوارات أجراها الإعلامي جورج صليبي عبر إذاعتنا ضمن برنامج كان يقدمه بتسعينات القرن الماضي وعنوانه الوجه الآخر. ومثل ما الاسم بدل بوضوح، كانت أحاديث صليبي مع ضيوفه من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والفنية تتناول محطات من حياتهم على ضفاف يومياتهم المهنية، بتغوص بالجانب الإنساني من حياتهم وشخصياتهم. بأول آب 1999 كانت الكاتبة والصحفية مي منسة ضيفة الوجه الآخر مع جورج صليبي، ومي منسة هي بالأصل مي عبد الساتر من مواليد عام 1939، حملت دبلوم دراسات عليا بالأدب الفرنسي، وانطلقت مسيرتها المهنية نهاية خمسينات القرن الماضي كمذيعة ربط ومعدة ومقدمة برامج تلفزيونية مع بداية البث التلفزيوني بلبنان. لاحقاً خاضت الصحافة المكتوبة لا سيما بجريدة النهار ثم بمطبوعات أخرى، حيث كانت ناقدة فنية وثقافية بامتياز لعقود، خصوصا بمجال المسرح والموسيقى والأدب. إلى عملها الصحافي اليومي كانت مي عبد الساتر اللي أصبحت مي منسة بعد زواجها من الصحافي والإعلامي كميل منسة وحافظت على لقب العائلة منسة حتى بعد طلاقهم، كانت روائية وتركت عدة مؤلفات عبرت بمعظمة عن جوانب من سيرتها وحياتها الشخصية والعامة. ب 19 كانون الثاني 2019 غابت مي منسة وتركت بالوجه الآخر عبر إذاعتنا حديث شيق أجرى مع جورج صليبي بأول آب سنة 1999. رح نسمع منه هالمقتطفات.
1: الحقيقة من بعد هالاختبار الطويل عرفت أنه كلنا أصحاب أقنعة. ليه نحن أصحاب أقنعة؟ مش دايما لأنه منحب نمثل. القناع هو نوع من الخفر، القناع هو نوع من الخوف وخشية مقابلة الآخر، نتقنع حتى لا نكشف ولا نشي على أنفسنا، وغالبا ما نكون عديمي الثقة حيال ذواتنا. يعني نحط القناع لنخفي شيء ما، مش دايما لنكذب على الآخرين، وكأن القناع أولا هو الكذب على الذات. نتحلى بالمجوهرات، نتحلى بالفراء وبالعطور وبالمظاهر. لماذا؟ لأن وراء كل ذلك في ثغرات وفجوات فظيعة. إذا الإنسان تأمل بزيته بحس حاله وقع بالهوة الكبيرة قد ما في فراغ. هالفراغ الكبير بيعبيه الإنسان بهالأقنعة، هالأقنعة البراقة. لكن تعرفت على كتير ناس مجردين من هالقناع الكبير. صدقت إنسان لحد موته لحد وفاته اسمه وليد عقل. وليد عقل أثر فيه كتير لهالينبوع الواضح اللي كان فيه. هالشيء تأثر كتير وأثر كتير على الموسيقى تبعه. كانوا يقولوا الكل وليد عقل ممل عندما يعزف على البيانو. يمكن كنت أنا من القلائل اللي أقعد اتسمع على وليد عقل عم بدق بروكوفييف ولا بيتهوفن ولا رخمانينوف، لكن كنت هو عم بدقهم اكتشفوا لإله. اكتشف هالتجرد والتنسك اللي وصل عليه عبر هالمقطوعات الجافة اللي ما فيها مي ولا فيها نسخ، فيها روح وبس.
2: ست مي، حكيتي لي عن الأقنعة وعن القناع يلي الواحد بيستعمله مش دايما حتى يمثل ويكذب. حضرتك لأي درجة في قناع بأوقات معينة أو بحالات معينة بتستعملي؟ يمكن خجلا، يمكن لأخفاء خوف معين.
1: لا تقلك شو، يمكن العمر، السنين اللي مريت فيها بحس أنه مع كل تجعيدي على البشرة حسيت بانتصار كبير على الخفر وعلى الأقنعة. يمكن عندما نكون في سن الشباب تزداد الأقنعة أكثر. الهدية الكبيرة اللي عطاني إياها العمر هي أنه خليني أكشف عن ذاتي ومعود خاف من حقيقتي، أتمرى في المرآة الصحيحة اللي فيها طلاق صحيح، ما فيها قروح اللي بتخفي الحقيقة. هودي ما كانوا عندي. يمكن تولد، يمكن بعدني عم فتش على الحلم، ولكن بعدني عم فتش على المستحيلات على المطلق. والخيبات تتزايد وتتراكم فوق بعضها. أنا اليوم في هذه السن أنا ما عاد بحاجة لأقنعة. أنا بقول الحقيقة لإلي ولغيري مثل ما هي. مش تجرح بس حتى أكون صادقة. صرت شوف، صار عندي نظرة شفافة أكتر من قبل. الروح اللي عندي إياها العين، هالعين فتحت مع العمر، صارت تشوف الأشياء الخفية، الأشياء اللامرئية. هون بيصير الإنسان يتجدد، بيصير يقول أنا يا ريت الإنسان بيخلق خطيار بحكمة الخطيارية
2: ووضوح،
1: وبعدين بيصير طفل، بيصير طفل بما خزنه من صراحة ووضوح وعدم أقنعة.
2: بدنا صورة، فكرة عن مي عبد الساتر بجو عيلتها، بيتها، طفولتها، شو باقي بعد؟
1: حتى ما تروح الأشياء كتبتها بهالكتاب أوراق من دفاتر شجرة رمان. وبالنسبة لإلي ما في يمكن إنسان يقدر يكتب ذكرياته قد ما كتبتها بهالكتاب. كنت خايفة عليها بالحرب إنها تروح من بين إيدينا. كنت دايما أقول يا ربي بالحرب الموت ولا ضياع الذاكرة. ما ضيعت الذاكرة، مش إن هيك قبل ما تخلص الحرب كنت بلشت حطيت مكنة الكتابة على خط موازي للكتاب اليومي للصحافة. صرت أكتب هالكتاب اللي كله من ذاكرة الحرب وذاكرة الإنسان اللي من طفولته لحد اليوم. هلأ ما هي طفولة مي عبد الساتر مثل ما عم تسألني؟ إذا جيت حتى لخصها بصورة، هي صورة نهر أديج الجارف، وإمي بقلب هالنهر عم بتعلمنا كيف نستحم في نهر مقدس مثل نهر أديشة. هي ابنة بشري، هي بنت بشري وقريبة جبران خليل جبران. بعدني بتصور هالصورة، أمي بقلب هالنهر والمي المجلدة عم تسفق على إجريها، وهي عيونها بالعالي صوب شجر الجوز والحور، وعم تقول يا ربي هيدي هي الحياة. هي اللي كانت حياتها مليانة يأس وخيبات، كانت تجد الخلاص وكأنه العماد كأنها عم تتعمد بهالنهر. هيدي الصورة ما معقولة. هيدي يمكن إذا بدي لخص طفولتي
2: هيدي
1: العنوان
2: الأساسي،
1: وياريتني رسام حتى أرسمه.
2: عموما كانت طفولتك حزينة أو طفولة عادية أو طفولة ميلة للسعادة أكثر؟
1: كانت طفولتي سعيدة كتير لحد بداية المراهقة، لما بلشت استوعب أمور الحياة، لما بلش الحلم يتبلور وبلشت حس بأنوثتي. هوني بلشت تحس إنه في حزن، في كآبة، في فرح، في شيطنة، وفي خيبات، وفي أحلام بتطير من بين الإيدين. لكن قبل ذلك كانت الحياة كتاب ودرس قصة زهار ونقط منيحة، علامات منيحة لنستحق بشري بالصيف، ونستحق نهر أديشة وجبران خليل جبران والأرز والصعود مشي إلى الجبال.
2: أول حلم طار من إيدك أو أول خيبة بهالمرحلة الثانية من حياتك، بتذكري شو كانت؟
1: أول حلم إيه اللي طار هو لما سقط أخوي بانفصام بشخصيته. حسيت أنه هذا الحلم الكبير لثلاث بنات عندهم أخ، ما عاد فيه الأخ. فقدان الأخ كانت الشجرة اللي هويت بالبيت، هوية الشجرة بكل أغصانها، يعني الأب والأم والأخوة وكليتهم بسقوط هالولد هالشاب اللي كان عمره 25 سنة. ومن وقتها بس شوف أخت قاعدة حتخيا، عندي حركة إيماءة كتير عفوية، بدق على الخشب وبقول الله يخليهم لبعضهم، لأنه ما في أجمل منها
2: يكونوا مجموعين،
1: إنه الواحد يقول خي كتير حلوة. كانت الخيبة الكبيرة والصدمة الكبيرة بحياتنا كلنا، وما بدي جير الحزن لإلي لحالي، لأن أنا إذا طلعت من هالخيبة اليوم من هالمشكلة كبيرة هو لأني ورثت المشكلة عن أمي، عطتني إياها لماتت، قالت لي خدي عني. بهالعمل اليومي اللي عم بعمله تجاهه حسيت أنه في خلاص من وراها. وحسيت أنه كتبت الكتاب، كتبت عن حرب لبنان وعن حرب هالأخ اللي أصيب
2: بذكرته
1: بثقافته أصيب، يعني مثل ما البلد صار أصيب بانفصام، الولد كمان هالشاب أصيب بانفصام. جربت أني أدمو الجراح. الجراح تندمل إذا كان عندك ولع بالحياة وعندك هالشوق أنك تعبر، وإذا عندك هالشغلة هالدواء المهم أنه الواحد بقلب الوجع بدل ما يعارك الوجع أنه يغطس فيه ويغرق فيه ويتحمم فيه.
2: كيف بتصير العلاقة مع هالشخص يلي بيوقع، يلي بينكسر، ويلي بيكون فيه هالعلاقة الإنسانية أساساً معه، بيكون أخ، بيكون أب أو أم، أو كيف بعدين بتتحول العلاقة، كيف بتصير؟
1: بتنقلب المراية، بعلمي مراية تعكس الإنسان والآخر، بصير شيء مقفل ما بتعود تشوفه ولد بدك تعامله كطفل، بترفضه كطفل، رفضته الأيام كراشد، تتعامل معه كمادة إزعاج، ما بتعود بدك تفرجيه لأصحابك مثلا، بدك تمرق من حد وما تطلع فيه حتى ما ينكسر القلب كل يوم أكتر كل يوم أكتر.
2: هيدي بالبدايات
1: قلت لك العمر أهميته أنه بعدين بتواجه بتواجه، ما بتحط تتخبى من شيء، ما بتحط تمرق حد الأشياء وتعمل حالك مش شايفها، ما بتحط أقنعة قدام الوجع. بالعكس شلت القناع وقلت بدي انوجع، بدي اطلع فيه وانوجع، ويا ما أحلى الوجع وما بدي صارعه. صرت أغرق فيه. الاستحمام في الوجع خير علاج للوجع
2: وخير انتصار عليه.
1: انتصار ما بتنتصر على شيء. نضلنا مهزومين، نحن جماعات المنهزمين.
2: أو ليك ما في
1: عندنا انتصار ولا مطرح. ما يفكر الإنسان إن خلق على الأرض تينتصر. بشو بده ينتصر؟ بالحرب؟ بده ينتصر على الموت، على المرض، على الدمار، على بشاعة الإنسان الآخر بده ينتصر؟ ما في انتصارات، في قبول وغفران وتسامح وتعالي. المسيح انصلب وبعده عم يحكي على الصليب سامحهم يا رب، لأنه ما بيعرف شو عم يعملوا. بدك أكبر من هيك؟ انتصار على الهزيمة، بس ضلوا مصلوب ومات على الصليب. لكن أكيد العناية الإلهية تريد أنه المسيح قام من الأموات وعطانا المثل الكبير.

0: حنين. تحت قناطر القلب، أمسية شعرية بيذكروها مستمعي الإذاعة بين أواخر التسعينات ومطلع الألفية الثالثة. مساحة ليلية أسبوعية كانت مخصصة لشعراء معروفين وأحياناً مبتدئين إنما ملفتين، حلوا مع قصائد ضيوفها حلقات هالبرنامج. الدكتورة نور سلمان جمعت باقة من قصائدها وألقتها تحت قناطر القلب بآخر يوم من شهر أذار عام 2000. ونور سلمان اللي رحلت عن عالمنا سنة 2024 بهدوء وصمت هي من مواليد عام 1937، وهي بنت زاهية سلمان الرائدة في الدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وقد ورثت عنها نور هذا الجانب. كانت نور سلمان شاعرة وأديبة مرهفة الكلمة والمشاعر وإنسانة مهمومة بقضايا الوطن والإنسان والثقافة. خلينا بهالفقرة من حنين نستعيد صوت الدكتورة نور سلمان خلال أداء إحدى قصائدها ضمن حلقة من برنامج تحت قناطر القلب، أذيعت ب 31 أذار عام 2000.
1: أيطيقني الناس وأنا مضمومة بحبك؟ تتلاشى في الفواصل بين هنيهة وهنيهة؟ أي فرق بين القبل والبعد؟ أي فرق بين الغفوة واليقظة؟ خلعت لبهائك عباءة أحلامي، ذبت في خريطة الرحيل. البر شوق إلى البحر، البحر ابتهاج بالسماء. ألا أكون أنا من بحرك وبرك وسمائك؟ أنا جمرة عشق تتلألأ في رمادها. الأرض انتظار يدور، القمم وحشة، السفوح وحشة، الزوايا وحشة، الشواطئ وحشة، الهوس المتأرق وحشة، الضوء المرصع وحشة. كن شاطئي أنا، حورية الأزرق، أخفق له شراعا بعد شراع. كن سفري أنا، هيام صعب كهيام البحر بسمائه. صغرت علينا أرض الكلام، كلانا للقصيدة الواحدة تلاقي الصمت في بدايتها ونهايتها، تنشل الشعر من نسيانه. الشعر أنت وشوقي، الشعر أنا وبعدك، والمدى الباهر بين بحرنا والسماء.

0: للبنان علاقة مميزة مع الكرسي الرسولي عبر التاريخ، لكن حبرية البابا يوحنا بولس الثاني كانت مختلفة عن سواها بعلاقة الحبر الأعظم الراحل ولبنان، خصوصاً أن سنوات يوحنا بولس الثاني على كرسي بطرس شهدت محطات وأحداث مفصلية بتاريخ لبنان الحديث. هذه العلاقة توجت بزيارة قام فيها البابا يوحنا بولس الثاني إلى بيروت يومي 10 و11 أيار 1997، زيارة وصفت بالتاريخية لأن كانت بعد انتهاء الحرب اللبنانية وبزمن إعادة بناء لبنان، ووقع خلال الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان كرسالة دعم وثبات من الحبر الأعظم لمسيحيي لبنان ولتمتين العلاقة مع الشركاء الآخرين في الوطن. مساء يوم 2 نيسان 2005 أغمض يوحنا بولس الثاني عينيه عن هذا العالم، وكان يوم أحد عيد الرحمة الإلهية. البابا الراحل من مواليد عام 1920، سيما كاهناً سنة 1946 وأسقفاً عام 1958. سنة 1964 عين رئيس أساقفة كراكوفيا، وعام 1967 كاردينالاً. ب 16 تشرين الأول 1978 انتخب الكاردينال كارول فوتيلا البابا رقم 264 واتخذ له اسم يوحنا بولس الثاني. وب 27 نيسان عام 2014 رفع على مذابح الكنيسة إلى درجة القداسي. من أرشيف إذاعتنا منعود للساعات اللي سبقت رحيل البابا القديس، حين تجندت وسائل الأعلام لمتابعة الأخبار الواردة من الفاتيكان بمواكبة للساعات الأخيرة على الأرض للحبر الأعظم. خلينا نسمع بهيداك الوقت شو قالت السيدة الأولى السابقة منى الياس الهراوي للزميلة ربيكا أبو ناظر عن البابا يوحنا بولس الثاني وشو تذكرت من زيارته للبنان.
1: للحقيقة بالنسبة لنا قداسة البابا شخصية مهمة كتير، لأن اهتم بلبنان، ولما كنا بسدة الرئاسة زوجي وأنا قام بزيارة مهمة كتير بلبنان، وحسينا أنه لما إجا على لبنان كان خلاص لبنان عن يديته، لأنه هو رسول المحبة والعطاء، وأعطى مثل مهم كتير أنه لبنان الرسالة، وهلأ نحن بحاجة له بالوقت اللي هو على سرير الموت. لبنان بحاجة لشخص مثله، لأن هو فعلا سند كبير للبنان. أما بالنسبة إلي شخصيا، أكيد كان إلي الشرف أني أقوم بزيارة الفاتيكان 3 مرات، مرتين مع زوجي ومرة لحالي كان إلي مقابلة معه. كان عندي شعور وإحساس ما بقدر أوصفهم، اعتبرت أنه القداسة هي طالعة من الفاتيكان، وهو بعتبره شخص قديس لأن اشتغل كتير لحتى يعم السلام بالعالم، ولكن بسوء الحظ بعده السلام مش عامم كما لازم يكون. بتمنى من ربي أنه ما يتعذب، ولكن بنفس الوقت كنا بنتمنى أنه يبقى على قيد الحياة ليقدر يكفي هالرسالة الآن فيها.
2: ست منى، بدي أرجع أنا وياكي لما زرعتوا الأرزة وسميتوها أرزة البابا يوحنا بولس الثاني بالقصر ببعبدة.
1: صحيح. أول شيء مجيء البابا بلبنان هب كل الشعب اللبناني من كل طوايفه لاستقباله، والزيارة اللي قام فيها لبعبدة وكان ثائبت أنه عيد ميلاده، وحبينا أنه نورجيله عطفتنا الكبيرة قديش نحن منحبه كلبنانية وكأنا وزوجي. وبنفس الوقت هالشجرة اللي زرعها هي بقصر بعبدة هي خميرة للسلام بلبنان.

0: حنين.
1: ريمو جبارة والاسم علم من أعلام المسرح والفن والكتابة للصحافي والإذاعة. ألو ستي عنوانه الأبرز عبر إذاعتنا واللي استمر بتقديمه رغم ظروفه الصحية حتى منعوا مرضه الأخير من المتابعة. الممثل والكاتب والمخرج الراحل ريمو جبارة من مواليد أول نيسان 1935، وبعد 80 سنة باليوم الرابع عشر من الشهر نفسه عام 2015 رحل جبارة تاركاً إرث فني بعده عم يتداول ومسرحيات بعد الأجيال الجديدة عم بتعيد عرضها بالجامعات وعلى مسارح محترفة. من أرشيف إذاعتنا الغني بصوت الأستاذ ريمو جبارة خلينا نسمعكم حلقة من ألو ستة وذيعت يوم 2 نيسان عام 2009، أي باليوم التالي لذكرى مولده. خلينا نسمع سوا شو قال عن هالمناسبة.
2: ألو ألو ألو ستة،
3: ريمو جبارة بمخابرة لمدفوعة ولمرئة.

لك ست امبارح كان عيد مولدي. ايه هابي انيفرساري بيقولوا بالانجليزي. ايه مدري شو امضيت اليوم على الكرش المتحرك ستي. يا ما لو صحتي كانت منيحة بتسمح لي. كنت سافرت على جزر اليونان، اتنقل من جزيرة لجزيرة على سطح يختي. قال لي صار لي زمان مطول له حد البيت. ايه بتاركه. وكنت حولت كمان شوي على موناكو عند صديق امير موناكو، بتعرفي انا كل الكبار اصدقائي. ايه ورحت على الكازينو جربت حظي بشي مليون دولار، بس المنحوس يا ستي منحوس، ولو على الاولى كانو سحري. لما نوعيت امبارح احتفيت بعيدية العائلة. ايه بوصولي الاحفاد والاقارب وبدل اليخت قعدت على الكرسي على البلكون ست المحيط الوحيد المتوفر لي بالواكه الصحية المستقرة. تبي يعني انا ما عملوا بيانات الحكمة انه اليوم حالتي مستقرة، بس هي مستقرة من اول ما فت. لايك ستي بس انا مؤمن بالمثل بيقول كل شيء بيجي من الله مقبول، بس لحد هلق مش عارف من وجهة نظر مين، انا او هو ستي. هو يا ستي شوف مبسوط انا. يلا خاطري.

0: حنين.
1: عام 1983 صدرت عن شركة صوت بيروت أنطوان سميحة أسطوانة بعنوان نهاد السرور عيد الحب. ونهاد السرور كانت إحدى المغنيات الشعبيات اللي عرفت على وجه الخصوص خلال ثمانينات القرن الماضي مع فورة أصوات من جيل جديد بهيديك الحقبة. على الغلاف الأول للأسطوانة منشوف صورتين لصاحبة العمل ضمن دائرتين، واحدة بمنتصف الأسطوانة والتانية على الجهة العلوية، إضافة لاسم الفنانة وعنوان الأسطوانة. أما على الغلاف الخلفي فصورة لنهاد السرور من إحدى حفلاتها وخلفها الفرقة الموسيقية وعلى جانبيها راقصة دبكي. وبعد اسم المغنية والأسطوانة بالحروف العربية والأجنبية نقرأ باللغتين أيضا المعلومات التالية. الوجه الأول عيد الحب، كلمات مارون كرم، ألحان إحسان المنذر. أنا مش غريبة، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. عجقة سير، كلمات جورج خليل، ألحان فيلمو وهبي، واللي منسمع صوته بها الأغنية مرافقا مؤديتا. الوجه الثاني بدو يجي نهار، كلمات مارون كرم، ألحان إحسان المنذر. بأي مغزال، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. عجبوني عيونك السود، كلمات شفيق المغربي، ألحان ملحم بركات. ومنقرأ أيضا قيادة الأوركسترا إحسان المنذر، ستوديو بولي ساوند، مهندس الصوت نبيل ممتاز، تصميم الغلاف وارتان كيومجيان، خطوط الملاح. من هذا السرور وأسطوانة عيد الحب اخترت لكم عجقة سير، كلمات جورج خليل، ألحان فيلمو وهبي.

إن شاء الله يكون السير مسهل قدامكن، وإذا لا بتمنى تكون هالحلقة سلتكن على الطريق بالعجقة. من جهتنا سير الحنين مستمر، والموعد بيتجدد بالحلقة المقبلة على صوت كل لبنان. تحياتي شادي معلوف، وإلى اللقاء.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها، كذلك يحلق على مستوى منخفض أيضا في أجواء الصور وضواحيها. في الجنوب استهدفت مسيرة إسرائيلية شخصين من شبعة عند جرود البلدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة. الجيش الإسرائيلي أكد العثور على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال العمليات بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا لإزالة أي تهديد ولن نسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بنا. حذرت السفارة الأمريكية في بيروت من اتصالات مشبوهة، وكتبت: المحتالون قادرون على تزييف أرقام هواتف رسمية، والسفارة لا تجري اتصالات غير متوقعة لطلب معلومات شخصية، خصوصا من أشخاص لا يملكون معاملات رسمية معها. كتب النائب هادي أبو الحسن عبر إكس: يبدو أن سياسة المكر الإسرائيلية نجحت في استدراج لبنان إلى فخ داخلي عبر الاتفاق الإطاري، حيث أثار انقساما يهدد وحدة لبنان واستقراره. أضاف أبو الحسن في منشوره: ندعو الجميع إلى قراءة هادئة وموضوعية للمذكرة التي أعدها الرئيس وليد جملاط بعيدا عن الانفعال، فلبنان اليوم أحوج ما يكون إلى الحكمة وصوت العقل. شددت النقابة الخلوي بعد لقاء وفد منها رئيس المجلس الأعلى للجمارك على أن احترام القانون وتطبيقه بعدالة هو السبيل الأمثل لحماية حقوق العاملين وتعزيز الثقة بالمؤسسات، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق جميع أصحاب الشأن.
3: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مسؤول أمريكي عن جهود دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة توترات في الصراع الأمريكي الإيراني، وقال إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية، فيما تحتفظ بقائمة أهداف كورقة للضغط مع استعدادات لشن ضربات عند الضرورة، لكن واشنطن تترك حاليا زمام المبادرة دبلوماسية. أضاف المسؤول الأمريكي أن الوضع متغير وقد تستأنف الضربات إذا لزم الأمر، وقد أبلغ قائد حاملة الطائرات لينكولن ببحر الأحمر ببحر العرب أفراد طاقمها بضرورة الحفاظ على جاهزيتهم. تم تدمير 30 قارب صيد بالهجوم الأمريكي على بندر عباس في 8 و9 من تموز الجاري بحسب وكالة التسنيم الإيرانية. أكد وزيرا خارجية مصر وقطر أهمية احتواء التوترات في المنطقة والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. رحب مجلس التعاون الخليجي ببدء واشنطن إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، مؤكدا دعم استقرارها. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في واحة الحياة المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

النائب بيير بوعاصي في كلام يوصل، ماذا يقول عن زيارة الوزير الشيباني لبنان وعن علاقة القوات اللبنانية مع سوريا؟ وهل يزور الدكتور جعجع دمشق؟ كيف يصف العلاقة مع رئيس الجمهورية؟ وما موقف حزب القوات من الفيدرالية؟ وهل غطى وزراء القوات مع كامل الحكومة احتكار جملات للإسمنت؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعدي عبر صوت كوري لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

نائب رئيس نادي المركزي جوني نيكولا أبي نصر بيتحدث ببلاي باي بلاي عن تحضيرات النادي للدور نصف النهائي ببطولة لبنان لكرة السلة بعد تأهل للمرة الأولى من 32 سنة إلى المربع الذهبي. الأهداف والطموحات وهل رح يكون في تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب؟ بلاي باي بلاي الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: أخبار من اليونيفيل. في الوقت الذي شهد فيه جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف منذ استئناف الأعمال العدائية في 2 آذار، بدأ العديد من الأهالي بالعودة إلى القرى التي تأثرت بدرجات متفاوتة. وفي هذا السياق يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أداء مهامهم في ظل ظروف صعبة. ورغم أن تراجع الحوادث يعد تطوراً إيجابياً، إلا أن انتهاكات المجال الجوي والأنشطة العسكرية والقيود المفروضة على حرية الحركة لا تزال تسجل في جميع أنحاء منطقة العمليات. ويشرح الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل المزيد عن ذلك.
2: يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تمركزهم في مواقعهم في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، في الوقت الذي يحافظون فيه على حضور مرئي وفاعل إلى جانب مراقبة التطورات الميدانية والإبلاغ عنها وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد شكلت أعمال العنف المكثفة وتبادل إطلاق النار منذ أوائل آذار تحديات كبيرة، إلا أن البعثة وحفظة السلام واصلوا أداء مهامهم بثبات. وفي أعقاب التصعيد الأخير استمروا في تنفيذ المهام الأساسية في ظل ظروف تزداد تقلباً، وتشمل هذه المهام مراقبة الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل الإغاثة التي تعبر المناطق المتضررة.
1: لقد أثر النزاع بشكل كبير على منطقة عمليات اليونيفيل، حيث أدى الدمار الواسع للمنازل والبنى التحتية المدنية إلى تغيير جذري في الظروف الميدانية التي يعمل فيها حفظة السلام. ويقدم لنا الناطق باسم اليونيفيل تيلاد بوخاريل مزيدا من التفاصيل حول ذلك.
3: As the conflict gradually intensified,
2: مع تصاعد النزاع بشكل تدريجي أضاف ذلك مستوى جديد من التحديات أمام قدرة حفظة السلام على التنقل. ففي بعض المناطق تحولت قرى وبلدات بأكملها إلى أنقاض، مما زاد من تعقيد البيئة العملياتية على الأرض. كما لا يزال وجود ذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأجسام المتفجرة يشكل تهديداً خطيراً للجميع، بمن فيهم حفظة السلام والمدنيون والعاملون في المجال الإنساني. وعلى الرغم من هذه الظروف واصلت البعثة التكيف يومياً مع التحديات الأمنية المتغيرة والعمل في بيئة لا تزال الحركة والوصول فيها مقيدين في عدد من المناطق. ومن خلال عملهم أثبت حفظة السلام التابعون لليونيفيل أنهم حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة يظلون ملتزمين التزاماً كاملاً بالمهام الموكلة إليهم بموجب قرار مجلس الأمن، والتي سيواصلون تنفيذها حتى اليوم الأخير من شهر كانون الأول 2026.
1: كثفت اليونيفيل جهودها مؤخراً في تقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية لمئات الأشخاص الذين نزحوا من منطقة عمليات البعثة في جنوب لبنان بسبب الأعمال العدائية الأخيرة، والذين يقيمون خارج مراكز الإيواء الجماعية في أماكن مختلفة في الشمال. وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية المحلية وفي حدود إمكاناتهم وقدراتهم، قام حفظة السلام التابعون لليونيفيل بتوزيع حصص غذائية وبطانيات وملابس للرجال والنساء والأطفال ومواد تنظيف وغيرها من المستلزمات الأساسية لدعم الأسر النازحة. وتعليقا على ذلك قال رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا أنه من المهم المساهمة في التخفيف من بعض الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا إلى جانب حفظة السلام التابعين للبعثة في جنوب لبنان على مدى أجيال، وأضاف أن منحهم قدرا من راحة البال هو أيضا وسيلة للإسهام في استعادة الاستقرار في الجنوب، وهذا أقل ما يمكن يمكننا القيام به. في 24 حزيران أقام حفظة السلام الإسباني التابعون لليونيفيل حفل تأبين في قاعدتهم في مرجعيون إحياء للذكرى 19 للهجوم الذي وقع بالقرب من الخيام وأودى بحياة 6 من حفظة السلام الإسبان الذين كانوا يخدمون ضمن اليونيفيل عام 2007. وحضر المراسم قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز، حيث جرى تكريم حفظة السلام 6 الذين فقدوا حياتهم في جنوب لبنان. وخلال المراسم وضع إكليل من الزهور تخليداً لذكراهم وتقديراً لتفانيهم وتضحياتهم في خدمة السلام. بعد 19 عاماً على الهجوم لا يزال التزامهم وخدمتهم مصدر إلهام لحفظة السلام.

0: إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو زلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب $6.90.

0: انت مليون جديد توني كيوان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تحضر دوائر بعبدة لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن في 21 من الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واليوم بحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. بحسب ما يتم تداوله، هناك وفد عسكري أمريكي سيلتقي في الساعات المقبلة قائد الجيش للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب. هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على تطبيق المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية. يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت وضواحيها. إلى ذلك يحلق الطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء صور وضواحيها. وفي الجنوب استهدفت مسيرة إسرائيلية شخصين من شبعة عند جرود البلدة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة، كما سجل تحرك لدبابات إسرائيلية في بلدة الخيام تزامنا مع حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أكد الجيش الإسرائيلي العثور على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله في خلال العمليات بالمنطقة الأمنية جنوبية لبنان، وقال سنواصل عملياتنا لإزالة أي تهديد ولن نسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بنا. وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا برفقة عقيلة السفيرة سحر بعاصيري، حيث أجري له استقبال رسمي في مطار إسطنبول. من المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في عشاء خاص. التقى وزير العمل محمد حيدر في إطار زيارته الرسمية مصر نظيره المصري حسن رداد إبراهيم، حيث تمت متابعة مشروع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل اللبنانية والمصرية التي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث اتفق الوزيران على توقيعها في خلال لقاء يعقد في بيروت في موعد يحدد لاحقا. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي العمل وتطوير التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة وتبادل الخبرات بما يواكب احتياجات سوق العمل ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أصيب 6 فلسطينيين في حادثة اعتداء من قبل مستوطنين جنوب الخليل بالضفة الغربية. أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف جميع أفراد الخلية المنفذة لتفجيرات دمشق في 7 تموز. في الخبر الأخير، توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن يكون إجمالي المعروض العالمي من النفط أقل بمقدار 860 ألف برميل يوميا من الطلب في عام 2026. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكم، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكم أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكم. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكم. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: ضمن تصفيات الربع نهائي لكأس العالم 2026، إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.80، لوبي الكيلو ب $89.

0: لسنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تسجل حركة مرور كثيفة من الكارنتينا حتى الزلقة ومن زق مكايل وصولا إلى مفرق المعاملتين وعلى طريق الحدث عند مفرق الكفاءات. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على رأس وفد من كتلة الجمهورية القوية. في عين التيني لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفير الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. من الديمان قال النائب إبراهيم كنعان: وحدتنا خلف دولتنا ورئيسنا ومؤسساتنا وجيشنا هي التي تخلصنا، والرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية. تمنى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على السلطة أن تراجع موقفها تجاه إيران التي وقفت إلى جانب شعب لبنان وقدمت الكثير من المبادرات للبنان والسلطة اللبنانية من أجل مصلحة لبنان، وأتمنى على السلطة أن تعمل من أجل مصلحة لبنان ومن أجل مصالح الشعب اللبناني. عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وخصوصا إلى السعودية. الآن ننتقل مباشرة إلى قصر بعبدة لنستمع إلى الدكتور سمير جعجع.
4: البعض حطونا بهالوضع اللي كتير صعب، ويلي مثل ما شايفين ما مبين في مخرج منه، حتى اللي كانوا مراهنين على المسار الأمريكي الإيراني شافوا بالوقت الحاضر خصوصا بآخر يومين ثلاثة شو صار بهالمسار وين صرنا، وبالتالي ما في لبناني يضل بالمجهول. هلأ حد هيدي في نقطة أساسية جدا رجعنا أكدنا عليها مع فخامة الرئيس، هي أنه ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد، كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. قبل ما نعملها ما رح نقدر نعمل أي شيء. اللي بيحكوا إنه بدنا نطلع إسرائيل من الجنوب، أكيد لازم نطلع إسرائيل من الجنوب. بدنا نعمل إعادة أعمار، أكيد لازم نعمل إعادة أعمار، وبدنا وبدنا وبدنا، ولا ممكن يصير أي شيء من هيدا قبل ما ترجع الدولة دولة حقيقية. من وقت ما وصل رئيس جوزيف عون على سدة الرئاسة، من وقت ما تشكلت الحكومة الجديدة صار في عدة خطوات باتجاه الدولة الفعلية، أهم شيء نكفي هالخطوات للآخر. هلأ كل بقية النظريات اللي عم نسمعها، كل يوم نسمع هالنظريات هذه إنه هيدا التصرفات منا مسائية وهالتصرفات منا شرعية وهالتصرفات وهالتصرفات، هي كلها مش بمحلها. أنا بهالمناسبة بدي أذكر بنقطة رئيسية جدا جدا، البعض يا ما بيعرفوها يا بيتجاهلوها عن قصد. النقطة هي التالية: لبنان من بين دول المنطقة يمكن عم بقول الدولة الوحيدة يلي السلطة فيه فعلية شرعية. يعني نحن اليوم عندنا مجلس نيابي، ما هيك؟ 128 نائب هؤلاء اللبنانيين انتخبوهم فعلا وانتخبوهم جد، كلنا سوا موجودين، كلنا سوا عارفين صار في انتخابات بالعشرين 22 بظروف كتير صعبة، كل لبناني راح عبر عن رأيه وطلع من وراء هالرأي هالمجلس النيابي. هالمجلس النيابي انتخب جوزيف عون رئيس جمهورية بمية صوت، مية من أصل 128، مية من أصل 128. الناس انتخبوا المجلس النيابي، المجلس النيابي انتخب جوزيف عون، رجع المجلس النيابي عطى ثقة مرتين لحكومة الرئيس نواف سلام، وثقة تقريبا بتلامس تلتين من المجلس النيابي. وبالتالي مين الدولة هلا بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، هو الدولة يلي بيمثلوا الشعب اللبناني. وبالتالي القرارات يلي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لألا. بيسوا حدا منا يكون عنده رأي آخر، قال ما في أي مشكلة، بس بدل رأي آخر. أما كل بقية هيك الرغو والزبد وكل بقية هيك يعني الخروج خارج منطق سياسي منه مقبول على الإطلاق. عندنا دولة بلبنان ممثلة بالوقت الحاضر برئيس الجمهورية وبالحكومة واستطرادا بالمجلس النيابي، لأنه هو بيمثل الشعب اللبناني، وبالتالي هو عليهم يتصرفوا ويتحملوا مسؤوليتهم، وهن عم يتصرفوا ويتحملوا مسؤوليتهم. كل بقية النظريات لا تستقيم حد هالواقع هيدا يلي بيقولوا انه ايه ما هيدا الشغل مسائي ومش مسائي. يا زوات عم نستعمل نحن مفاهيم صراحة يعني كلنا سوا بنحترمها وشبه مقدسة عنا بغير محلة. المسائية مجسدة بلبنان بتكوينة المجلس النيابي وبتكوينة الحكومة، هاي المسائية مش بكل شغلة من الشغلات بك ترجع تبرم على كل لبناني بمفرده وتسأل انه هاي شو بنعمل فيها، وإلا ما في زوم للدولة. حبيت بس اتطرق لهالنقطتين، والباقي انا جاهز لحياة سؤال بتحبوا تطرحوه.
3: إذا استمعنا لتصريح رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع مباشرة من قصر بعبدة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على رأس وفد من كتلة الجمهورية القوية. نواصل لموجز الأخبار. عقد وزراء الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لاسيما المتجهة إلى دول الخليج خصوصا إلى السعودية، والتشديد على تعزيز آلية التدقيق والرقابة والتفتيش بما يضمن إحكام عمليات الضبط ومنع أي محاولات للتهريب والحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية. أوقفت قوى الأمن شخصاً ابتز سيدة هددها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها مقابل نحو 8000 دولار أمريكي. عثر في هاتفه على مقاطع لفتيات أخريات يشتبه بتعرضهن للأفعال عينها.
2: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: توغلت دورية إسرائيلية على الطريق الواصل بين قريتي سيسون ومنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي. وفي الخبر الأخير أكد مسؤول أمريكي لبلومبرغ استمرار المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن اتفاق سلام دائم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة إيجاد حل دبلوماسي مع إيران. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا مرحبا بكم. توقفت لغة الحوار من جديد بين طهران وواشنطن على حساب التصعيد العسكري بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال جولة جديدة من الهجمات استهدفت 90 موقعا عسكريا إيرانيا، بما فيها أنظمة دفاع جوي ومخازن مسيرات وصواريخ وبنى تحتية، ليؤكد بعدها الرئيس الأمريكي ضربهم بقوة كما قال، متوعدا بالرد ومعاقبتهم في حال القيام بأي تحركات عسكرية بعد استهداف سفن في مضيق هرمز. طهران وفي ردها على الهجمات قامت بتوجيه ضربات على قواعد في الكويت والبحرين، وهددت بأنها قد تضطر لمراجعة عقيدتها النووية جراء التصعيد الأمريكي. فهل نحن أمام جولة تصعيد انتهت عند هذا الحد، أم تحمل المزيد من مخاطر العودة لصراع مفتوح على كل الاحتمالات؟ وماذا عن تداعيات ما يحدث على دول الجوار والمنطقة ككل؟ نبحث هذه التطورات مع ضيفينا بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com، والإجابة عن السؤال التالي: إلى أين تتجه الأوضاع في المنطقة بعد تبادل الضربات بين طهران وواشنطن؟ مواجهة عسكرية واسعة أم عودة للتفاوض؟ وللحديث معنا من تكساس العضو في الحزب الجمهوري دكتور فرانك مسمار، ومن طهران الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور فرانك حول مبررات واشنطن إلى العمل العودة إلى العمل العسكري، وهل هناك أسباب وراء اختيار هذا التوقيت بالذات؟
5: نعم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد. لا يوجد يعني ترتيب مسبق لهذا التوقيت. ببساطة إيران أحرجت الرئيس ترامب أكثر من مرة، يعني هو حاول أن يذهب باتجاه سياسة الاحتواء، ودخلنا يعني في موضوع مذكرة التفاهم، وأنا يعني حكيت رأيي أكثر من مرة بهذا الموضوع، أنها يعني ليست كافية بصراحة، يعني ممكن جدا أنها يعني لا تؤدي إلى نتيجة ونذهب إلى موضوع الحرب وهكذا، ولكن هي بداية كانت يعني سياسة احتواء بطريقة أو أخرى. موضوع هرمز موضوع أصبح يعني موضوع اقتصادي عالمي، إيران لا تريد أن تترك هذا الموضوع. طبعا كما قلنا في أي اتفاقية هناك مكاسب وهناك التزامات، إيران تريد المكاسب لا تريد الالتزام. ما أزعجها هو يعني وجود حركة في الخط الجنوبي هي
4: نعم.
5: تسيطر على المنطقة اللي هي يعني تسيطر عليها منطقة الجزر وهكذا. فيعني بدأ الموضوع يعني كما نعلم تماما بالاعتداءات الإيرانية على السفن البحرية، يعني اعتداء على السفينة القطرية والسفينة السعودية، يعني
4: طيب.
5: هكذا بدأت الأمور يعني كما وصلت لنا الأخبار يعني. فطبعا الولايات المتحدة ردت يعني أنه لا يجوز لإيران أن يعني خلينا نقول تنتهك هذا الموضوع، لأنه تم الاتفاق عليه بناء على الكلام يعني ما ازعج الرئيس ترامب، انه تم هناك تفويض من قبل الكونغرس باعطاء ايران بعض الاموال، وبالاضافه الى فتح الحصار عن المضيق، وهذا طبقته يعني الولايات المتحده، ومن ثم نتفاجأ انه ايران تعتدي على السفن
4: طيب دعني أنتقل بهذه الفكرة دكتور فرانك. سيد سعيد، كما يقول ضيفنا دكتور فرانك، قامت إيران بالاعتداء على سفن في مضيق هرمز، وهو ما يعطي كل الدوافع والأسباب لواشنطن للقيام بعمليات عسكرية. هناك من يقول بأن إيران هي من دفعت إلى هذا الاستفزاز، لماذا برأيك؟
6: تحية طيبة لك أستاذ أسامة،
4: أهلا بك.
6: ولضيفك ولجميع المشاهدين. لا، أنا حقيقة لا أعتقد أن هذا هو السبب. يعني أولا هي اتهامات، يعني إيران لم تعترف أنها استهدفت أي سفينة، هذا اتهام أمريكي، والاتهامات الأمريكية الإسرائيلية ما أكثرها لإيران، يعني اتهامات في كل شيء، في كل شيء يتهمون إيران أنها إيران تمارس كما يزعمون الإرهاب، إيران يعني هي المشكلة والسبب في عدم الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، إيران تمول فصائل في المنطقة، إيران يعني الاتهامات بالآلاف ليس بالمئات. وهذه أيضا اتهام جديد أن إيران تستهدف السفن في المضيق. المضيق
4: لكن
6: لا،
4: سيد
6: هو
4: سعيد كان هناك إعلان من
6: مشكلة
4: الحرس
6: الأمريكي
4: الثوري حول هذه السفن بالذات، يعني هي ليست اتهامات بقدر ما هي وقائع حدثت بالفعل.
6: لا، هو أنا لا أريد أن أنفي أن إيران يعني واضحة تماما أستاذ أسامة في رفضها للممر الذي أنشأه ترامب، ممر ترامب هذا، وليس ممر سلطنة عمان أو قطر أو البحرين أو السعودية أو العراق أو الكويت
4: أو إيران.
6: ترامب جاء، نعم،
4: أو إيران أيضا،
6: نعم، ولا ممر إيران، هو ممر ترامب، وهذا ليس للتجارة، وهذا هو سبب المشكلة الآن في مضيق هرمز. ترامب يريد أن يأتي ببارجاته وسطوله البحري وأن يعبر ويصل لقواعده في المنطقة الخليجية ليملأ هذه القواعد بالسلاح وبالصواريخ وبالوقود وبالدعم اللوجستي لطائراته، حتى يستخدم هذه القواعد في الحرب ضد إيران. وإيران تعرف هذه الحقيقة، لذلك تقول لترامب بكل صراحة وبكل وضوح أنه نحن يا رئيس يا ترامب لن نسمح لك أن تأتي وتعبث بأمن المضيق ضد أمننا ومصالحنا وشعبنا، سنعرقل هذه المحاولات التي أنت تنفذها وتريد أن تكتبها باسم سلطنة عمان وقطر وما بعرف يعني
4: سأعود إليك سيد سعيد،
6: الدولي ومثل
4: فقط هذه النقطة
6: الأمور
4: يجب الانتقال بها إلى دكتور فرانك. دكتور فرانك، إذن مما تفضل به ضيفنا من طهران، إلى أي درجة ترامب معني بالفعل بالعودة إلى التصعيد العسكري؟ يعني في الفترة الماضية شاهدنا انتقادات هائلة من أطراف عديدة، منها في الداخل الأمريكي، لطريقة تعامل ترامب العسكرية مع ملف طهران، هناك من وصفه بالانسحاب، بإعطاء كل شيء لإيران وما إلى ذلك. الآن هل هو معني بالعودة إلى التصعيد أم لا؟
5: لا، يعني طبعا يعني تعليق ضيفك كان غير منطقي اطلاقا، يعني فقط يعني انه موضوع المضيق مضيق، سواء كان يعني شرقي شمالي جنوبي غربي تفرقش، عمليه فتح المضيق فتح المضيق للتجاره الدوليه، يعني خلينا نخلص من هذا الموضوع يعني بدون الانشاءات. هلا اذا نتكلم عن موقف الرئيس ترامب، انا قلت لك يعني ايران احرجت الرئيس ترامب اكثر من مره، فهناك طرفين او نوعين من الصقور داخل الحزب الجمهوري، من هو مع الحرب ومن هو مع السياسة. وإذا لاحظنا يعني هو قال بالحرف الواحد أنه نائب الرئيس جاريد كوشنر وستيف ويتكوف هما يعني من منظور السلام او منظور يعني اتفاقيات الدبلوماسيه او الاحتواء او كذا. فواضح جدا انه التعليقات الاخيره كانت هي من ماركو روبيو ومن السيد بيت هيكسيث ومن وزير الخزانه اللي هم من الصقور المؤيدين للحرب. هم اللي كانوا ينتقدوا الرئيس ترامب انه يعني يجب ان ننهي هذه الموضوع هذه العمليه. اذا لاحظنا شوف المشكله اللي صارت انه العمليه العسكريه لم تنتهي، هي توقفت في فتره معينه وكلا الطرفين بدأ يسرد تسريدات انه يعني هو منتصر وضعه افضل وهكذا، وهذا اثر على مجرى المفاوضات وادى الى في النهايه الى مذكره تفاهم متراضى عليها كلاميا. يعني هي اخذت فتره طويله من الصياغه لانه هي كانت تصاغ بطريقه انها ترضي الايرانيين وتسوق للداخل الايراني انها جيده ومقبوله لدى الطرف الامريكي، ولكن انا قلت من البدايه يعني هي سيئه جدا. لماذا؟ لانه اول شيء الحرب ما انتهت، يعني نعم. توقفت في فتره زمنيه خاطئه. والنقطه الثانيه انه يعني الاتفاقيه هاي يعني لن يكون هناك نصر على حساب مثلا مضيق هرمز، لن يكون هناك نصر على حساب مثلا تهديد امن المنطقه، لن يكون هناك نصر ووجود مثلا ايدي لايران على لبنان او على مناطق اخرى من الشرق الاوسط، ولبنان بنفس الوقت مع الرئيس اللبناني سوف يذهب ليفاوض على ما يعني شؤون لبنان وهكذا. فهي الأمور شائكة، يعني لا تستطيع أن تسوقها بمذكرة تفاهم. فأنا قلت يعني أنا غير مقتنع أن مذكرة التفاهم سوف تأتي إلى نتيجة إيجابية، يعني لحد معين بتاريخ الزمن سوف نصل إلى مرحلة نذهب بها الاتجاه العسكري ضمنا، لا أعرف تماما ولكن ضمنا يعني نذهب بهذا الاتجاه. فهل نحن حاليا بدأنا مرحلة التصعيد؟ إذا لم يعني إيران تتوقف عن موضوع اللعب في موضوع المضيق سوف أن تستمر العمليات العسكرية، إيش طبيعي؟
7: طيب سيد سعيد، يعني في هذا الإطار الرد الإيراني أيضا يفتح الكثير من التساؤلات. هل هو يحقق ما تقول إيران بأنه ردع بالنسبة لواشنطن وضرباتها، أم على العكس يعطي الذريعة ليس فقط هذه المرة لواشنطن وإنما لدول كثيرة منها دول المنطقة بالعودة إلى دعم التصعيد العسكري، خاصة بالنظر إلى الموقف الأوروبي الجديد إن صح التعبير بعد القمة في تركيا؟
6: والله أولا ما بعرف الدكتور فرانت يعني لماذا هو يعتبر ما يعني كلامي هو غير منطقي، وغير منطقي تماما. يعني هل كلام ترامب بالأمس عن الشعب الإيراني هذا كان منطقيا؟ يعني هذه الغدارات للأسف الشديد التي خرجت من فمه ضد شعب يعني يمتلك كل هذه الحضارة وهذا يعني التاريخ وتكلم بهذه الطريقة القبيحة، هل هذا كان منطقيا؟ يعني هل تريد هو أن نكون بهذا المستوى؟ يعني لا نعرف كيف هو المنطق لدى الأمريكيين حقيقة. لا أريد أن أدخل في جدل أستاذ أسامة. يعني إحنا تعرضنا إلى خطر عظيم في مضيق هرمز وفي المنطقة الخليجية، وللأسف الشديد يعني دول الجوار لم تستطيع أن تقول لي ترامب غير مسموح لك أن تأتي في هذه المنطقة وتستخدم مياهنا وأرضنا وأجوائنا وتهاجم دولة جارة وهي إيران. للأسف الشديد يعني دول الجوار فشلت في هذا. أنا لا أعرف هل كانت هي متعاونة، أنا لا أقول متعاونة مع الأمريكيين، بذلت جهوداً لمنع الحرب، ولكن الأمريكي بطبيعته هو يعني لا يحترم سيادة هذه الدول للأسف، ويعمل ما يريد حتى لو أنها كانت تعارض ذلك. لذلك نحن غررنا في إيران أن نقف بوجه الأمريكي في هذه المنطقة وأن لا نسمح له أن يعتدي علينا من جديد ويقتل شعبنا ويهدد مصالحنا ونفطنا وأراضينا وسيادتنا مهما كان الثمن. يعني الناتو هو لو كان قادر على فعل شيء لأنقذ ترامب أو استمع لكلامه عندما جبنهم، قال لهم أنتم جبناء وأنتم حقراء وأنتم يعني خائنين وتركتوني وحيدا في المعركة ضد إيران في ذلك في الأيام الأولى للعدوان الأمريكي على إيران. الآن جاءوا بحديث لديهم 5,000 طائرة وما بعرف أنهم سيضربون إيران هذا أولا حقيقة لا يخيف الإيرانيين، يعني أنا لا أريد هنا أأتي بكلام وشعارات، أنا يعني حقيقة دائما أبتعد عن الشعارات، ولكن من يتصور أن الناتو سيجعل إيران تنسحب من مضيق هرمز وتقول لترامب تفضل يا سيد ترامب وغرر كيف تريد أن تعمل هنا، هذا حقيقة وهم، وهذا سوف لن يتحقق حتى لو عادت أمريكا للضرب والغصب والحرب وكل ما بإمكانها أن تفعل.
7: لا.
6: إيران مستعدة لأن تضحي، ونحن يجب أن ندفع ثمنا كبيرا بكل تأكيد، نحن نعلم طيب. هذا ومستعدون لهذا، وأثبتنا حتى الآن يعني القيادة العسكرية والسياسية أثبتت أنها قدمت أرواحها، يعني ماذا لديها أكثر من هذا، من رأس الهرم السياسي الإمام الشهيد السيد علي الخامنائي إلى القيادات العسكرية قدموا أرواحهم وقالوا لنا نحن الذين لازلنا على قيد الحياة المهمة يجب أن تستكمل من قبلكم أنتم كشعب وكقوات مسلحة، ولا تسمحوا للأمريكي طيب. أن دكتور يأتي إفران. وينال من سيادتكم ومصالحكم.
7: دكتور إفران طهران،
6: لذلك نعتقد نحن مستعدين إلى النهاية من أجل مواجهة الأمريكي.
7: جميل. دكتور إفران، طهران مستعدة للتصعيد بكل شيء، ربما من أجل الانتصار أو كسر الإرادة الأمريكية أو ألا تنهزم في هذه المعركة على أقل تقدير. ترامب يقول بأنهم لا يستحقون الثقة بخصوص التفاوض، وهنا السؤال عن إمكانية العودة إلى طاولات المفاوضات ضمن هذه المعطيات الحالية، الثقة معدومة بين الطرفين وهو الأهم.
5: أنا دائما أود أن أقول يعني لا يوجد ما يسمى ثقة في العلاقات، يعني هو اتفاقيات على أساس واضح يعني، أما أنا أثق فيك تثق فيه يعني، هذا يعني هذا لا أعلم لماذا يتداول هذا الكلام في الموضوع في المواضيع السياسية، ولكن بشكل عام هي اتفاقية ثابتة يعني 1 2 3 4 غير مبنية على الثقة. طيب الموضوع ما فيه حاليا انه يعني كما قلنا انه الولايات المتحدة في موضوع مذكرة التفاهم دخلت في ملف الاحتواء، واضح جدا انه الاحتواء يجب ان تكون ايران واعية فيه، ولا كما قال الرئيس ترامب انه يعني في كل مخالفة من الطرف الايراني سوف يتم ضربها بطريقة عسكرية ب 20% اكثر من اللي بتضربه ايران. في نقطة جوهرية سوف تواجه يعني بحد معين، سوف تواجه إيران وتواجه الولايات المتحدة بغض النظر، يعني احنا لا نسوق هنا، احنا نحلل يعني اللي هو العامل الاقتصادي. العامل الاقتصادي هو موجع لإيران وموجع للولايات المتحدة وموجع لثمانين دولة في العالم، يعني هذا واقع. إذا فرض نفسه الطرفين سوف يتنازل، إذا فرض نفسه يعني عملية فرض العضلات وإيران تستطيع ولا تستطيع وكذا، لا اقتصادها صعب جدا ويعني يعاني، بالإضافة طبعا تعداد سكان إيران يعني جيد جدا، يعني تحتاج إلى يعني نوع من الانفراج الاقتصادية. دول العالم 80 دولة في العالم حاليا تعاني من موضوع الاقتصاد بشكل عام يعني.
7: لكن دكتور فرانك اسمح لي بالمقاطعة هنا بموضوع الاقتصاد، الضغط كان وقت الحرب التي استمرت لأربعين يوما أو أكثر كان على ترامب وليس على إيران، يعني إيران مهيئة، هي تعيش في ظل العقوبات، هي تعيش في ظل وضع اقتصادي متردي إن صح التعبير بسبب العقوبات الأمريكية، بسبب الحرب، بسبب الكثير من الأسباب، وهي مستعدة وأكثر مرونة بكثير من الجانب الأمريكي للتعامل مع هذه التداعيات.
5: احنا دخلنا، انا دخلت في هاي النقطة من منظور سياسي وليس من منظور عاطفي كما قلت لك يعني، أو مساند الطرف على طرف آخر. إحنا لا نتكلم هنا عن ترامب، يعني نتكلم عن الولايات المتحدة، نتكلم عن الدول الغربية، أوروبا، يعني أنا أجمعت لك يعني هناك 80 دولة تعاني اقتصاديا يعني حاليا من الحرب الإيرانية، 80 دولة. هل تستطيع إيران أن تلعب باقتصاد 80 دولة لفترة طويلة جدا مع صبر هذه 80 دولة؟ إلى متى يعني، متى سوف ينتهي صبر 80 دولة؟ طيب هاي نقطة واحدة. النقطة الثانية، لا أنا ضد اجتزاء الموضوع، يعني إيران كانت عليها عقوبات ولكن كان لديها طرق أخرى للتعامل مع العقوبات. حاليا يعني وضع الاقتصادي في إيران يعني وضع سيء، يعني لا إحنا لا نتمنى هذا للشعب الإيراني ولا نتمنى هذا لأي مواطن، يعني خلينا نقول غير مشارك في الفكر اللي يعارض مثلا بعد منطقة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، تعايش سلمي في هذه المنطقة بدون تدخلات سياسية في هذه المنطقة. يعني إيران ما زالت لغاية الآن في ردودها ترد بطريقة اقتصادية أيضا، يعني هي ترد بطريقة عسكرية ولكن اقتصادية، يعني هي تقول أيضا أنها سوف تضرب منابع النفط في منطقة الخليج العربي اقتصادية. طيب إلى متى سوف تتعامل هذه الدول مع إيران بهذا الصبر؟ إذا لاحظنا الإمارات العربية هددت إذا إيران ضربتها سوف تضرب الخليج، يعني بشكل عام في تفاهمات ما بين إيران حاليا والسعودية وبين إيران والإمارات، ولكن لا يوجد تفاهمات مع البحرين الكويت والأردن وتم ضربها. ولكن إذا هددت هذه الدول بالرد بالمثل إلى متى سوف تستمر إيران بهذه الطريقة؟ أنا واقعي أكثر مش أكثر من من من هون في طرح النقطة هاي. أنا لا أتمنى أنه يعني المواطن الإيراني يكون جائع في الشارع، ولا أتمنى الاقتصاد العالمي أن يعاني. فأنا تصوري إحنا سوف نكون في المهاترات ما بين الطرفين بالمنظور العسكري، أنا أستطيع أنت تستطيع أضرب أنت تضرب، ولكن ما سوف يحكم العقلانية هو البعد الاقتصادي للطرفين للطرفين
7: أو هزيمة أحد الأطراف بطبيعة الحال. وهو
5: لا عسكرياً عسكرياً لا عسكرياً صعب عسكرياً صعب
7: بالضبط، وهو صعب جداً في المعطيات الحالية. سيد سعيد، جزئية لابد من طرحها في هذا الحوار، وهو ما أتت به تصريحات من طهران حول إمكانية مراجعة العقيدة النووية. طيب هذا الموضوع إن كانت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل فقط فهو سيوسعها لتشمل العديد من الدول في أوروبا وربما في المنطقة. ما مخاطر هذا الطرح الإيراني؟ ألا يصب الزيت على نار مشتعلة الآن؟
6: أستاذ أسامة، يعني أعتقد منطقيا دائما يعني يجب أن نلوم الذي يتسبب بالأزمة والتوتر والحرب، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وألا نلوم الضحية. الضحية هنا هي إيران.
7: أنا لا ألوم سيد سعيد، أنا فقط أتساءل معك عن طبيعة هذه التصريحات، وبأنها ربما تصاعد الأزمة، ربما تعطي المبررات للطرف الآخر لاستكمال الضربات على إيران، وربما إقناع دول أخرى بالمشاركة بها.
6: هو أنا أستاذ أسامة لم أكن أقصد ما تفضلت به في السؤال، لا أنا أقصد هذا الفكر اللي هو يعني أحيانا نسمعه من دول غربية في إعلام، وإلا ليس سؤال حضرتك. بكل تأكيد اليوم إيران هي الضحية، يعني كل العالم يعرف أن من بدأ الحرب هي أمريكا وترامب ونتنياهو، وبدأوا حربا ليست كأي حرب، حرب اغتيال القائد الأعلى للبلاد، حرب بضرب منشآت نووية سلمية، حرب بضرب مدرسة فيها أطفال أعمارهم 7 و8 أعوام، حرب على مستشفيات بالمئات من المستشفيات تم ضربها، ومدارس ومساجد وكل المنشآت المدنية في إيران تم ضربها، منشآت الكهرباء والماء تم ضربها، هذه كلها جرائم حرب ارتكبتها أمريكا وإسرائيل. لذلك نحن ضحية لاعتداءات دون أي ذنب، ليس لدينا ذنب نحن، كل ما يقوله الأمريكي والإسرائيلي هي مجرد اتهامات باطلة غير صحيحة وأكاذيب. يعني نتنياهو يتهمنا بأنكم تريدوا أن تمتلكوا سلاحا نوويا، وفي ترسانته يعني أكثر من 400 رأس نووي جاهز للاستخدام ضد شعوب المنطقة والشرق الأوسط. لذلك يعني نحن من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، لأنه ترامب منفلت حقيقة، وهذا إنسان ربما حتى فقد عقله. بالأمس عندما كنت نستمع لكلامه، يعني هذا ليس كلام رئيس، كلام يعني حقيقة ربما مجنون، ربما أمر باستخدام سلاح نووي ضدنا. ماذا يجب أن نفعل؟ يعني إذا استهدفوا مدينة وقتلوا 1 أو 2 مليون شخص في إيران، هل يجب أن نقول يجب نحن أن نبقى يعني ذات أخلاق ومحترمون ونعرض أنفسنا للإبادة، وإما أن يجب أن نكون مستعدين للدفاع عن أنفسنا؟ لذلك هذا الكلام الذي تسمعه عن أنه ربما ستغير إيران عقيدتها النووية، هذا أيضا يأتي في إطار الدفاع عن النفس. نحن الآن دولة لدينا مشروع نووي سلمي، ولكن لو قصفنا بالقنابل النووية من قبل ترامب أو نتنياهو، أنا أعتقد هذا الشارع الذي رأيتموه
7: سيغير المشهد في طبيعة هذا الصراع،
6: ومشهد وقوم سيضغط على الحكومة ويقول له يقول لهم يجب أن تحصلوا على أي سلاح لتحمونا.
7: نعم.
6: بذلك فلذلك الذي ربما سيدفع إيران لتغيير عقيدتها هو ترامب ونتنياهو وليس إيران. من أغلق مضيق هرمز هو ترامب ونتنياهو. طيب. وليست إيران. لذلك على ترامب ونتنياهو أن يكفوا عن تهديداتهم حتى لا تتعقد. طيب. الأمور.
7: سؤال أخير اسمح لي بطرحه للدكتور فرانك قبل الختام. دكتور فرانك، تم اليوم اعتراض صواريخ فوق البحرين، الكويت والأردن. السؤال الآن عن موقف دول المنطقة، وإن كان هناك أي تنسيق مع الجانب الأمريكي، يعني الولايات المتحدة تضرب إيران، إيران ترد على ما تقول بأنه قواعد أمريكية في تلك الدول.
5: لا، شوف، يعني ادعاء إيران أنه إيران يعني الولايات المتحدة تستخدم القواعد الموجودة في المنطقة، هذا الكلام غير سليم. يعني تم نفيه من كل من جميع الدول، يعني فحتى نقول واقعين لا نضيع وقت في هذا الموضوع. السفن الأمريكية هي أقرب لإيران من بعض الدول التي تضربها إيران. إيران تريد أن تضرب هذه الدول التي تعلم أنها لا ترد.
7: نعم.
5: إذا علمت تماما بأن هذه الدول سوف ترد لن تضربها، فهي تريد أن تبقي للداخل الإيراني المنظومة العسكرية الحاكمة، للداخل الإيراني أنه إحنا ما زلنا لدينا القدرة على الرد ونضرب القواعد العسكرية الأمريكية. عندما تضرب أنت القواعد العسكرية،
6: تفضل، يعني لدي سؤال، هل يمكن، أنا لا أريد أقاطعك، أنت لم تقاطعني، بس من فضلك هل يمكن توضح لنا دكتور، يعني إن هذه القواعد كان في هذه الدول لم تستخدموها في الحرب ضد إيران، هل يمكن أن نعرف لماذا أنشأتم هذه القواعد بالقرب من إيران ودفعتم لها المليارات وعشرات؟ طيب. المليارات، يعني هل هذا منطقيا؟
7: دكتور فرانك، إن أمكنك الإجابة بثلاثين ثانية لو سمحت.
5: هذا يعني هذا سؤال افتراضي، أنا لا أحب أن يعني أجاوب. طيب. أسئلة افتراضية، لأنه افتراضا يعني لماذا أنشأت حتى كذا، يعني الولايات المتحدة لديها قواعد عسكرية في كل العالم ليس في منطقة الشرق الأوسط، والدول بشكل عام سواء كانت دول منطقة الشرق الأوسط أو في أي دولة في العالم لديها الأحقية أن تعمل اتفاقيات مع من تريد. إيران لديها اتفاقيات بغض النظر في قواعد أو لا مع روسيا ومع الصين، لا أحد يعترض، فهي علاقات خاصة للدول، هي دول مستقلة ذات سيادة، فلا يعني لا أتصور. طيب. الخوض في هذا الموضوع يعني مفيد بأي درجة.
7: شكرا على الإجابة، ربما نتابع في حلقات قادمة في هذا الموضوع. ننتقل إلى رأي الجمهور. الإجابة حول السؤال أتت 58% مواجهة عسكرية والباقي 42% العودة للتفاوض. أشكركما جزيل الشكر على المشاركة معنا. من تكساس العضو في الحزب الجمهوري دكتور فرانك مسمار، ومن طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: ضمن تصفيات الربع نهائي لكأس العالم 2026، إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مرتديلا زيتون لوقية ب 95 سنت، جبنة إدام لوقية بدولار و 90 سنت.
4: فستق، جوز، تمر، راحة.
5: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
6: معمول.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 10 من تموز 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

وصلتهم أوقاتا في عناوين هذه النشرة. وفد عسكري أمريكي يصل بيروت بانتظار جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان الأوضاع الميدانية والتحضيرات لمناطق الإطار. جعجع بن عبدة لا بديل عن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها للخروج من المجهول. سلام في اسطنبول، مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع القيادة التركية. فضل الله يهاجم اتفاق الإطار ويعتبره تنازلا عن السيادة ومخالفا للمصالح الوطنية. وكنعان يشدد من الديمان على دور الدولة ويؤكد أن فرصة لبنان جاءت من الوجع. تصعيد عسكري إسرائيلي واسع جنوبا، غارات وعمليات نسف في الخيام. وفي النشرة، رغم الضربات، واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع طهران.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يقف لبنان عند منعطف مصيري عشية استحقاقات دبلوماسية تتزاحم فيها ملفات اتفاق الإطار والتحضيرات الميدانية للمناطق التجريبية مع زيارة الرئيس جوزاف عون المرتقبة إلى واشنطن. وبينما تراهن الحكومة على هذه المسارات لانتزاع انسحاب إسرائيلي وتكريس سلطة الدولة، يبرز انقسام عمودي يغلف المشهد الداخلي. ففي حين ترى قوى سياسية في هذا الحراك فرصة وحيدة للخروج من دوامة المجهول، يقابل ذلك برفض قاطع من حزب الله الذي يعتبر الاتفاقية صكا تنازليا يرهن السيادة اللبنانية ويشرع الاحتلال. هكذا تتقاذف البلاد ضغوط التجاذبات الإقليمية وتناقضات الرؤى المحلية، حيث تترقب بيروت ما سيحمله المبعوثون الدوليون وما ستفضي إليه الحوارات في العواصم الكبرى، في وقت يظل فيه الميدان الجنوبي محكوما بمعادلات صراع لم يجد بعد سبيلا للتسوية.
1: من المنتظر أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي سيتولى رئاسة لجنة الإشراف على تطبيق المناطق التجريبية والانسحابات الإسرائيلية. وبحسب ما يتم تداوله فهناك وفد عسكري أمريكي سيلتقي في الساعات المقبلة قائد الجيش للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب.
0: واليوم بحث الرئيس عون مع قائد الجيش عماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. كما تحضر دوائر بعبدة لزيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفيما تتجه الأنظار إلى زيارة واشنطن وسط أمال رسمية بتفعيل اتفاق الإطار لإنهاء التوتر الجنوبي. أكد رئيس حزب القوة اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضرورة حصر السلاح بيد الجيش لتمكين الدولة من بسط سيادتها، بينما يرفض حزب الله المسار الحالي معتبرا إياه تنازلا يمس السيادة الوطنية.
2: ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. لبنان من بين دول المنطقة الدولة الوحيدة يلي السلطة فيه فعلية شرعية. مجلس النيابة انتخب جوزيف عون رئيس جمهورية بمية صوت، مية من أصل 128. رجع المجلس النيابي عطى ثقة مرتين لحكومة الرئيس نواف سلام وثقة تقريبا بتلامس تلتين من المجلس النيابي، وبالتالي مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، وبالتالي القرارات يلي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لها، واللي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء. في عنا حل كتير بسيط، ساعة بده ندعي لانتخابات مبكرة، ساعة بده بس من هلأ لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم مثل المواطنين السنة مثل المواطنين المسيحيين مثل كل بقية المواطنين، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، ما حدا منا مغروم بهالاتفاقية الإطار. بس بالوقت الحاضر ما عندنا غير حل، مثلا يلي بيقولوا لكم بلا عندنا حل هو مفاوضات غير مباشرة، هذا ضحك على الدقون. شو يعني مفاوضات غير مباشرة؟ يعني مفاوضات. مسار إسلام أباد له علاقة بالمصالح الأمريكية وبالمصالح الإيرانية، ما له علاقة بالمصالح اللبنانية.
3: هو شمال لبنان ليك.
2: هو شمال لبنان بالحكي تتقدر إيران تحافظ على نفوذها بلبنان.
1: في عين التاني لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفير الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، وجرى عرض لآخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
0: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا برفقة عقيلته السفيرة سحر بعصيري، حيث أجري له استقبال رسمي في مطار اسطنبول. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس سلام مساء اليوم مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في عشاء خاص.
1: من الديمان قال النائب إبراهيم كنعان: وحدتنا خلف دولتنا ورئيسنا ومؤسساتنا وجيشنا، وهي التي تخلصنا، والرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية.
4: وراء القوة هي وحدتنا، وحدتنا وراء دولتنا، وحدتنا وراء رئيسنا، وحدتنا وراء مؤسساتنا، وحدتنا وراء جيشنا، هيدي بتخلصنا. شو عملت لنا الحروب بهاللحظة التاريخية يلي عم يتوجه فيها فخامة الرئيس لواشنطن، واللي رايح بزيارة مش لتعمل إلا شغلة وحدة: تثبت استقرار، توقف حرب وترد حقوق، تحرر أرض وترد الناس عبيوتها. أمام هذه الأهداف بترخص كل الأتمان. آخر كلمة بقلكن إياها، عم ينحكى كتير بتشريع اليوم، التشريع للحقوق مش تشريع للمصالح، تشريع تالناس ترجع توثق، تاللي عنده حق بلبنان يقدر يرجع ياخده. هون أكيد بتوجه بموضوع المصارف للمودعين هون وبرا. إذا ما رجعت ثقتهم ببلدهم وما رجعت ثقتهم بمصارفهم وما رجعت ثقتهم باقتصادهم ما في تعافي.
0: هدوء حذر يسود الأجواء في الجنوب مع استمرار تسجيل انتهاكات إسرائيلية، وقد أصيب شخصان من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لبيك أب عند أطراف بلدتي شوكين وكفر دجال في قضاء النبطي. حسين معنا والتفاصيل.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران المسير غارة استهدفت سيارة بيك أب عند أطراف بلدتي شوكين كفر دجال في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح مختلفة. وفي جرود جبل الشيخ في خراج بلدة شبعة بالقرب من الحدود اللبنانية السورية، أصيب المواطنان محمد خليل نبع وابنه خليل بجروح بعدما استهدفتهما مسيرة إسرائيلية صباح اليوم. كما ألقت اليوم محلقات إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدتي بيوت السياد والمنصوري. أما في مسلسل تفجير ونسف المنازل، فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة تفجيرات في الخيام والقنطرة ومركبة ودير سريان. كذلك نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدات مجدل زون وبيوت السياد ومحيط برعشيد بيت يحون مع قصف مدفعي طاولة وادي الحجير. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في الأجواء الجنوبية، لا سيما فوق عدد من قرى وبلدات قضاء النبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء مدينة صيدا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: الجيش الإسرائيلي زعم العثور على منشآت أسلحة إضافية لحزب الله خلال العمليات في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي: سنواصل عملياتنا لإزالة أي تهديد ولن نسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بنا.
1: دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله السلطة للتراجع عن الاتفاق الإطاري الذي كتب في إسرائيل ويكرس الاحتلال، مشددا على أن إيران لن توافق على أي اتفاق نهائي قبل انسحاب إسرائيل من لبنان.
5: هذا الاتفاق كلمة انسحاب، ما في تعرف شو هذا الانتشار، يعني بيطلع من هالموقع بروح على هالموقع بإمضاء السلطة اللبنانية التي وصل العدو من خلال هذا التوقيع إلى القول أن هناك قرى تريد أن تنضم إلى كيانها. لهم وصل العدو. نريد دولة عادلة مقتدرة وليس على شاكلة هذه السلطة الذليلة، سلطة أطاحت بالدستور، أطاحت بالكرامة بالشرف، أعطت إسرائيل ما لم تتخيله إسرائيل على بارد المستريح.
0: وفي المواقف، أكد النائب عبد الرحمن البزري في حديث لصوت كل لبنان أن المسارات التفاوضية تسير بشكل متوازن، ما يستوجب تحصين الساحة اللبنانية لمواجهة أي تداعيات محتملة بعد التصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة، وأعرب عن خشيته من أن تمتد انعكاسات ذلك إلى لبنان.
6: ضرورة تحصين الساحة اللبنانية، لأن التصعيد الذي يحدث الآن بين الولايات المتحدة وإيران سوف يرخي بظلاله على مناطق متعددة، ونخشى أن يصل ذلك إلى لبنان أيضا.
1: من هنا ربما يكون ضرورة فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني.
6: يعني ما قامت به الحكومة اللبنانية هو كان محاولة لإعطاء دور للبنان في المفاوضات. صحيح رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، ولكن مجلس الوزراء هو شريك حقيقي في السلطة التنفيذية، وبالتالي يعني من المفترض أن يكون مطلع على المفاوضات. حتى مجلس الوزراء عندما يناقش العديد من النقاط المرتبطة في الاتفاق الإطاري فإن الأمور لا تكون فيها واضحة، يبقى حتى في إطار الاتفاق مناقشة الاتفاق الإطاري، وهذا على مستوى السلطة التشريعية. أما التنفيذية عفوا، أما على المستوى السلطة التشريعية فإن يبدو أن الاتفاق هو الآن في هذه اللحظة متأخر جدا للورود أو للوصول إلى السلطة التشريعية.
1: تمنى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على السلطة أن تراجع موقفها تجاه إيران التي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني وقدمت الكثير من المبادرات للبنان وللسلطة اللبنانية من أجل مصلحة لبنان، وتمنى على السلطة أن تعمل من أجل مصلحته ومن أجل مصالح الشعب اللبناني.
0: العميد المتقاعد ناجي ملاعب رحب بفصل المسار اللبناني عن ذاك الإيراني، وقال في حديث إلى صوت كل لبنان: المسألة ليست في تسليم السلاح، إنما تسليم قرار السلم والحرب للدولة فهل سيجرؤ حزب الله على اتخاذ هكذا قرار؟
7: اليوم إذا فعلا حزب الله مثل ما بيقول دفاعا عن لبنان مثلا، خلي يظلوا سلاحه هلق منشان منع مشكلة مع سلاح حزب الله، يقول يظلوا سلاحه معه لفترة ما، سلاح بحوزته ما نقرب على سلاح، لكن قرار الحرب والسلم يعطيه للدولة اللبنانية أي شيء، خلي الدولة اللبنانية تقرر. ساعتها الموضوع موضوع قرار وليس موضوع تسليم سلاح. هل يقبل، هل يتجرأ الحزب، ولا بصير لبناني، ولا بده يضل قراره إيراني؟ كل ما صار في مشاكل بإيران بيوقف الشيخ نعيم قاسم وبيقول لا يمكن تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
8: نعم جنرال، هل أقلقكم كلام الرئيس ترامب عن التزام سوريا حيال المساعدة بتحجيم حزب الله؟
7: إذا الأمور بدأت تتحرك وجيش سوري بدي يطلع برات سوريا، لا تركيا رح تقبل، وكمان عندك العراق بعده ما انحسم وضعه العراق. يعني
1: عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر ربصاط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وخصوصا إلى السعودية، والتشديد على تعزيز آليات التدقيق والرقابة والتفتيش بما يضمن إحكام عمليات الضبط ومنع أي محاولات للتهريب والحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية.
0: في الملف الصحي أكد وزير الصحة الأمريكي ناصر الدين في خلال مؤتمر أفضل أبحاث السرطان 2026 الذي نظمته الجامعة الأمريكية في بيروت أن التزام الوزارة سيبقى ثابتا بأن لا يحرم أي مريض مهما كانت الظروف من الحصول على العلاج، ولفت إلى أن الحرب الأخيرة وضعت النظام الصحي في لبنان تحت ضغط استثنائي.
9: في وزارة الصحة أدركنا أن مسؤوليتنا تتجاوز بكثير تأمين الأدوية، إذ كان من واجبنا أيضاً الحفاظ على الأمل، وعلى مدار الساعة عملت فرقنا بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات والموزعين والعاملين في القطاع الصحي والشركاء الإنسانيين لتحديد أماكن المرضى النازحين ومعرفة المواقع التي لجأوا إليها، وسارعنا إلى إعادة توزيع الأدوية في مختلف أنحاء البلاد بما يضمن وصول العلاجات إلى المستشفيات والصيدليات الأقرب إلى كل مريض بصرف النظر عن مكان نزوحه.
1: التقى وزير العمل محمد حيدر في إطار زيارته الرسمية إلى مصر نظيره المصري حسن رداد إبراهيم، حيث تمت متابعة مشروع اتفاقية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل اللبنانية والمصرية والتي تم وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث اتفق الوزيران على توقيعها خلال لقاء يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت في موعد يحدد لاحقا. وأكد الوزيران أهمية استمرار التنسيق بين وزارتي العمل وتطوير التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل العمالة وتبادل الخبرات بما يواكب احتياجات سوق العمل ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار واندفاع رجال الأعمال اللبنانيين إلى سوريا عناوين حضرت في حديث رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ضمن برنامج الاقتصاد أولا عبر صوتي كل لبنان. وأعلن صراف عن طرح رؤية تفاؤلية حول لبنان وتحدث عن ثلاثة شروط أساسية يجب أن تتوافر.
10: نحن حنكون مرتاحين مع التراكمات اللي فيها التفاؤلية أكثر من هلا لآخر السنة. يعني منقول طبعا في قرار عم بيرجع بربطه إيراني أمريكي إيراني دولي، بدنا نشوف لوين بده يقطع هذا، هل حنوصل لاتفاق أو لا حنوصل للحرب. يعني السنة واقفين على كف عفريت،
11: على كف عفريت.
10: هالقصة هيدي نحن البوادر الأخرى سوريا إيه تفاؤلية لألنا، الخليج ايه تفاؤلية لأن بارح فرنسا عطتنا 100 مليون أورو مساعدات للبنان، هي تفاؤلية لأن فإذا هالنقاط التفاؤلية عم يعني بيقولوا لنا يا لبنان كل ما بتقدموا فشخة منقول قبيلكم فشختين. بس في ثلاث شروط أساسية تنقص لبنان. أول شرط أساسي الاستقرار الأمني. النقطة الثانية الإصلاح المؤسساتي، وبعدين بدنا نفهم انه ما الحرب والسلم موجود مع قرار واحد الدولة اللبنانية. من دون هالشروط حيدل عنا الحديث، وهون النقطة المهمة، عن اعادة اعمار لبنان، حدل حديث بحديث وامنية مش ما انه بينقصها خطة للتنفيذ، في خطط للتنفيذ كتيرة ومتعددة، بس أمني بالتفكير وليس بالتطبيق.
11: نعم.
1: حذرت السفارة الأمريكية في بيروت من اتصالات مشبوهة، وكتبت: المحتلون قادرون على تزييف أرقام هواتف رسمية، والسفارة لا تجري اتصالات غير متوقعة لطلب معلومات شخصية، خصوصا من أشخاص لا يملكون معاملات رسمية معها.
0: في المتفرقات، صدر جدول أسعار المحروقات مسجلا زيادة 14,000 ليرة لبنانية على صفيحة البنزين بنوعيه و 32,000 ليرة على المازوت، فيما لم يطرأ تعديل على سعر قارورة الغاز.
1: كشف مسؤول أمريكي عن جهود دبلوماسية تجري خلف الكواليس لتهدئة التوترات في الصراع الأمريكي الإيراني، وقال إن واشنطن تتعمد شن ضربات متقطعة ثم التوقف لتجنب التصعيد وإتاحة الفرصة للدبلوماسية فيما تحتفظ بقائمة أهداف كورقة للضغط، وذلك مع استعدادات لشن ضربات عند الضرورة، ولكن واشنطن تترك حاليا زمام المبادرة للدبلوماسية. أضاف المسؤول الأمريكي أن الوضع متغير وقد تستأنف الضربات إذا لزم الأمر، وقد أبلغ قائد حاملة الطائرات لينكولن ببحر الأحمر أو ببحر العرب أفراد طاقمها بضرورة الحفاظ على جاهزيتهم.
0: أشارت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي إلى أن قائد حاملة الطائرات لينكولن في بحر العرب قد أبلغ أفراد طاقمها الحفاظ على جاهزيتهم. إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية قولها إن الأجهزة الأمنية تحد من ظهور مشتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني علي خامنئي تحسبا لهجوم أمريكي جديد، مشيرة إلى أن مشتبى خامنئي يتعافى من إصاباته لكنه لم يستعد عافيته بشكل كامل.
1: أكد وزيرا خارجية مصر وقطر أهمية احتواء التوترات في المنطقة والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.
0: كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططا أوكرانيا لاستهداف المطار العسكري ب13 مسيرة مزودة بأنظمة ذكاء اصطناعي.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، بحيث تتخطى معدلاتها مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر.
0: وكان في النشرة: وفد عسكري أمريكي يصل بيروت بانتظار جواب إسرائيلي بشأن المناطق التجريبية. الرئيس عون وقائد الجيش يبحثان الأوضاع الميدانية والتحضيرات لمناطق الإطار. جعجع من عبدالة بديل عن بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها للخروج من المجهول. سلام في إسطنبول، مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع القيادة التركية. فضل الله يهاجم اتفاق الإطار ويعتبره تنازلا عن السيادة ومخالفا للمصالح الوطنية. كنعان يشدد من الديمان على دور الدولة ويؤكد أن فرصة لبنان جاءت من الوجع. تصعيد عسكري إسرائيلي واسع جنوبا، غارات وعمليات نسف في الخيام. رغم الضربات، واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع طهران.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع اي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. اي بي تي، حدك بكل محطة.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات.
4: نشاطات وتحياتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم نلقي الضوء على انتخاب الهيئة الإدارية لنقابة صالونات التزيين بلبنان والتجميل طبعا للسيدات، وبدنا نقول مبروك للنقيب سهيل الهبر. أهلا وسهلا فيك نقيب عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
5: هلو سلام، مرسي لك ومرسي لأستضافتكم بصوت كل لبنان. دايما معودين على الكرم وعلى الانطلاق لكل الشبيبة اللي قادر يتأمن مستقبل هالبلد.
4: شكرا نقيب، مبارك هذا الانتخاب. منحب نعرف من حضرتك المشاريع المستقبلية الجديدة للنقابة، شو الخطوات العملية اللي عم تتخذوها كمان هيك لتفعلوا هذا القطاع أكتر وتفعلوا نشاط هالشباب وهالصبايا مثل ما قلت حضرتك هيك تيبقوا بلبنان، ولا دايما نشجعهم انه لبنان حلو، لبنان يستحق البقاء فيه، وبالنتيجة يعني هناك عمل مبدع وانتو حضرتكم يعني عم تشتغلوا بنطاق الإبداع والرقي.
5: ما في شك انه نحن بإصدار عدة مشاريع جديدة لنقوي الشباب اللبناني او المزين اللبناني.
4: نعم.
5: اهم شيء بلشنا نصدر بطاقات للمزين اللبناني بقطاع التزيين، ورح ننظم دورات تدريبية بالتعاون مع أهم الشركات العالمية واللبنانية الموجودة بالبلد لرفع مستوى الكفاءة المهنية للكوافير. ومن الأشياء المهمة كمان بدنا نعزز علاقاتنا الدولية مثل كانت النقابة السابقة ونقويها لنفوت بالمعارض والمؤتمرات العالمية يلي بتوصلنا لأحدث التقنيات والموضة، لأنه اليوم بطلت القصة قصة كوافير بس موضة، التزيين فيها تقنيات صارت جديدة وحديثة لنقوي الشعر، لننمي الشعر، لنحاول نرصد أي مشكلة بتواجه الشعر.
4: نعم.
5: كمان عم نعمل بروجرام جديد اسمه تشجيع المزين الصغير أو اللي عم يتمرن أو عم يشتغل جديد لحتى نقويه ونعلمه لن يكون بمحل ينخرط بالمهن وفق معايير احترافية كبيرة، وتواجد القطاع وتوسيعه بعدد منتسبين أكتر، وننظم لجان مخصصة بالداخل النقابة لتنتقل لكل البلد، يعني نبرم بالشمال وجنوب وبيروت ومتن، يعني كل المناطق اللبنانية لازم نخصصها بدفع النقابة وباهتمام النقابة وباهتمامنا بالمزين اللبناني يلي هو معروف عالميا مش بس بلبنان.
4: نعم. نقيب سهيل الهبر، بما أنه حضرتك اتطرقت لهالمشاريع اللي دايما بتعزز العلاقات بين لبنان وبرا، تشجيع وتنظيم لجان نقابية، سؤال مطروح وبديهي، يعني هل هناك شروط معينة للانتساب للنقابة؟ يعني حضرتكم حاطين شروط معينة حتى يعرف حالهم هالشباب وهالصبايا المزينين والمزينات التجميل بلبنان، انه في شروط معينه للانتساب للنقابه؟ رح تكون في متابعه حثيثه من قبلكم لالهم، خاصه انه في طروحات كثيره مثل ما قلت حضرتك منا انه تشجيع المزين المبتدئ اذا فينا نقول او اللي بعده باول طريق كمان ليقدر يوصل للعالميه.
5: طبعا طبعا اكيد لازم يكون اول شيء جنسيته لبناني.
4: نعم.
5: لازم كمان يكون عنده حد أدنى من الثقافة العلمية، يعني بده يكون لانه انه يكون لانه اخذ بروفي، يعني هذا الشيء اللي عم نرصده نشتغل عليه.
4: نعم.
5: لانه في عنا اشياء برودكت واشياء عم نتعلمها من الشرك بحاجة ليكون عنا اطلاع اوسع بالنسبة العلمية من الناحية العلمية.
4: نعم.
5: اما بس بده يكون لبناني رب عمل صاحب محل، ويكون صاحب المحل هو مزين، يعني مش حدا يجي يفتح محل ويجيب مزين يشتغل فيه، نحن منفضل انه يكون مزين رب العمل هو صاحب المحل الاونر الاساسي، وهو ينطلق ليشتغل مع الموظفين وليكمان يعطيهم ابداع اكتر.
4: نعم.
5: يعني نحن بهمنا المزين اللبناني يكون هو الهدف الاساسي.
4: نعم. نقيب، خلينا نحكي شوي نحن وياك هيك عن نصائح سريعة، بما أنه حضرتك كمان مزين وإلك اسمك وخبرتك بهالإطار، خلينا نسأل هيك أو نتوجه بكم نصيحة للسيدات لكيف يهتموا بأناقتهم، كيف يهتموا بإطلالتهم، خاصة أنه بفصل الصيف ونحن قديش عم نشهد ارتفاع بدرجة الحرارة وموجات الحر اللي عن جد عم بتأثر علينا وعلى صحتنا وعلى صحة يمكن هيك شعرنا، إذا فينا نقول قديش السيدة لازم تهتم فيه وقديش بالوقت ذاته كمان لازم تعتني فيه وبصحته.
5: هيدا من أحلى السؤالات اللي بحب نسألها. أنا بدي أقول شغلي، بدي أقول لكل الستات بلبنان أنه هني رائعات وهني مميزين جدا، ولكن الجمال الحقيقي يعني ببلش من الاهتمام بفروة الراس. يعني فروة الراس إذا بدي أقولها هيك بالمثل الدارج، إذا تربي منيحة الشجرة مثمرة. فروة الراس هي أهم عامل اليوم ضمن هالحروب وهالبكتيريا وهالبوليسيون البشعة اللي نحن عنا إياها وبأسف موجودة عنا ببلدنا. هيدي فروة الراس هي أهم شيء نهتم فيها، يعني نعملها سكراب، نعملها بيلينج. وإذا فروة الراس منيحة فعنا نص الأشياء الباقية من شعراتنا هن منيح. يعني بهتم بفروة شعرات راسي وبعطيهم تريتمنت اللازم، ساعتها بقدر كمان اهتم أكتر بالشعرة بترطيبة دايما إذا كنت عم بتعرض لأشعة فوق البنفسجية، يعني والأشعة إذا بدك الألترا فيولي اللي هي بتخلي شعرتك تتعب وتتكسر، والكورتكس والألكالين بقلب الشعرة بيخسروا كتير من محل من مطارحهم. سو الحرارة مع المي هن رطوبة مأزية كتير للشعرة، مشان هيك أنا بفضل أنه غلف الشعرة ببروتكتر، ما راح حط دعايات لحدا، بنحط على فروة على شعرة كلها ومنحط لها شوية زيوت وزيوت فوق البنفسجية مش زيت العادي. ومن بعد من بدها شامبو وكريم بتصور تاخد نتيجة أفضل، وفقص الشعر كل فترة 3-4 أشهر بيعطوا نتيجة أحلى.
4: سؤال أخير،
5: وأكيد بدي أقول أنه ترتقي لمزين ذات خبرة عالية وذات مهارات منيحة، وهيدي أنا بنصحها بأكثر شيء.
4: سؤال أخير، عروس 2026 المزين سهيل الهبر شو بتقلا وشو الموديلات الدارجة والألوان كمان؟ نحن عم نشوف أنه خف شوي نوعا ما، يمكن لون هيك الأشقر الفاتح أو البلاتين إلى آخره، صرنا هيك منشوف أكتر يمكن القصص على الطبيعة أكتر أو عم نرجع للألوان الغامقة نوعا ما.
5: رح بلش خبرك شوي بالقصات لأنه أحب إلى قلب كل مزين. بدي أقول لك الباتر كات، يعني باتر فلاي كات يلي طبقات الناعمة بتعطي كثافة وحركة حلوة بقلب الشعر وقت بتتحركي. عندي بلانت بوب يعني الشعر المستقيم يعني الحاد، يعني الشعر اللي بيجي ستريت مثل ما مسمين حبيب بالدارج عنا بالأجنبي، وبقاني وتصفيفه كتير سهل، هو القصات كتير سهلين. عنا اللونج لاير يلي الشعر طويل مع طبقات خفيفة وبتضل هيك القصة أكثر طلبا، يعني عالميا هن من القصات الأكثر طلبا لونج لاير يعني المخصلة ومعمولة. أكيد الأولد ماني بل بلو أوت تسريحة ناعمة وخفيفة مستوحاة من السلالة الكلاسيكية اللي بتمر على كل سيدة. إذا بدي روح للألوان، جلاسي برانت البني اللامع اللون الأكثر انتشارا اليوم، يعني مثل ما قلتي أنت وتفضلتي من الألوان اللي كتير هلأ دارجة، الشقر بطل موجود بشكل كثيف اليوم. عنا النحاس الدافي اللي الألوان والكبر هني ألوان كتير بتعطي لمعة، كتير بتعطي بروتكشن قوية للشعر بالنسبة لأنه الفيجمنت اللي موجود بقلب الكبر بيعطيكي حياة أكتر. الأشقر والبيج الكرامي يعني أكيد مش البلاتين، هني ألوان باردة غنية بالكلاسي والمرتب هيك كتير شيك يعني. وأكيد بنقول لك الفيس فارنينج هايلايت يلي هو الإضاءة للوجه، يعني اللو لايت أو الهايلايت اللي نعرفه عادة، ولكن بشكل يعطيني لونيير ضوء أكتر للوجه ما مش على الشقار الكثيف يعني.
4: نعم نقيب، نحن ما نتشكرك، على أمل تكون هالمهامات يعني أنتوا قادرين أنكم تقوموا فيها بسلاسة، وأنكم قادرين توصلوا صوت الشباب اللبناني إلى العالمية. نقيب أصحاب صالونات التزيين والتجميل للسيدات في لبنان سهيل الهبر، نحن ما نقلكم مبارك تعيينكم كنقيب جديد، وأهلا وسهلا فيك وبكامل الأعضاء دايما عبر أثير صوت كل لبنان.
5: أنا بشكرك وبشكر رفعة صدركم بصوت كل لبنان، لأنه دايما المحطة الأحب إلى قلبنا كلنا.
4: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا. نشاطات المواعيد بتجدد بعد نشط أخبار لاتنين وربع. أحلى التحيات والأمنيات مني سلام اللحم وزميلي سافيو بوصعب.
2: نشاطات

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 10/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,221,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,239,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الإلية 20 لتر ب1,812,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,099,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني. فهد سوبر فاليو الزلقة منعم للغسيل سانيتا 4 لتر ب 4 دولار و 70 سنت، بيرسيل 8 كيلو ب 16 دولار و 70 سنت. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت

0: مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. على ذمة المعلومات الصحفية، سيطلب رئيس الجمهورية جوزيف عون من نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اللقاء المرتقب في واشنطن مساعدة لبنان في المجالات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية ودعم المؤتمر الدولي لدعم الجيش والقوات المسلحة، لافتة إلى أن الرئيس عون لا يستبعد حصول عرقلة في تنفيذ ما اتفق عليه في واشنطن، لكنه أبلغ المعنيين بأن الضامن لتنفيذ الاتفاق هو رئيس ترامب وواشنطن. هذا وأفادت المعلومات أيضا بأن وفدا عسكريا أمريكيا يلتقي اليوم قائد الجيش العماد رودولف هيكل للبحث في الخطوات التنفيذية لتطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية في الجنوب. في جديد الميدان الجنوبي، أغار الطيران الإسرائيلي المسير مستهدفا منطقة الصوان بين زوطر الغربية وقعقعية الجسر. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في عين التيني، وذلك للبحث في موعد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الأعدام. أشار وزير العمل محمد حيدر في خلال ترأسه اجتماع العمل الموسع في مركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن الوزارة وإدارة الصندوق تنتهجان مسارا إصلاحيا سريعا، وأن جميع الملفات الواردة إلى الصندوق تخضع للمعالجة والمتابعة الجدية، داعيا المعنيين إلى الالتفات إلى المضمونين وعدم تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة، كون تأمين الحماية الصحية للأجراء هو جوهر عمل ورسالة الضمان الاجتماعي. وفيما يتعلق بقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، أوضح حيدر أن القانون يفترض أن يوضع موضع التنفيذ في خلال مهلة سنة من تاريخ تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق.
3: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر التأكيد أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد مماثل، مشددا على أن إسرائيل التي تقف وراء الأعمال العدائية لن تكون بمأمن من الرد الإيراني. تزامنا أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قطر تجري محادثات مع واشنطن وطهران لوقف تصعيد الأزمة وإنقاذ وقف إطلاق النار، ذلك بعد الأحداث الأمنية المستجدة والهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. في ظل المواجهات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن التوترات الأمنية بين الطرفين قد تقوض التوقعات بوجود فائض كبير في سوق النفط في خلال العام المقبل، وذلك في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية في خلال حزيران مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها ظلت من دون مستويات ما قبل الحرب. الخبر الأخير، أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة صواريخ S-400 روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
2: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
4: صوت كل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.
6: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن زميل صافيو بصعب يلي عم ينضم لي هالمرة لأول مرة من فترة طويلة، فأهلا وسهلا فيك يا صافيو على الهندسة الصوتية. حلقة جديدة من برنامج الرياضي بلاي باي بلاي تنطلع بالوقت فيكن تشوفوها وتسمعوها تبعوها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3، كما وفيكن تبعوها مباشرة بالصوت والصورة عبر صفحة أنتوني مجدليني على فيسبوك الرسمي. لرسائلكن النصية يعني واتساب مسج أو واتساب فويس نوت على رقم 03-00-933. ضيف اليوم بالحلقة رح نبعد شوي عن عالم المونديال، جمعة الجاي برجع على عالم المونديال. اليوم رح نفوت على عالم الباسكتبول، فوزي مع عشية انطلاق اليوم الدوري اللبناني أو المراحل الإقصائية أو الدور النص نهائي أو الفاينل فور من بطولة لبنان لكرة السلة. ضيفي بهذه الحلقة هو نائب رئيس نادي المركزية جونيا نيكولا بنصر. أول شيء اشتقت لك، ثاني شيء أهلا وسهلا فيك
7: حبيبي أنتوني. أنا كان كثير اشتقت لك ولونج أوف جو هيدي القعدة.
6: إيه صراحة
7: اتس بين وايل، ويلا إن شاء الله جاوبك على كل أسئلتك.
6: عندي كتير أسئلة.
7: يلا جاهد جاهزين
6: جاهزين. أول شيء، من بعد تقريبا 32 سنة سنترال لأول مرة بالفاينل فور، هذه تاني مرة بالتاريخ نادي سنترال بالفاينل فور. قديه هذا الشيء إذا بدك بيحملكم مسؤولية كإدارة إنكم حققتوا هذا الإنجاز، من ميلة تاني قديه بيرفع سقف التحدي عاليا عليكم؟
7: ليك مثل ما قلت لك بعد جيم الهوبس لما سألتني، قلت لك انه هيدي التركيبه اثمرت عطت ثماره ونجحت 100%. تركيبه من سنتين جمعت ابونا الرئيس، رئيس المركزيه وباسكتبول فان كبير،
6: ابونا
7: يعني
6: رئيس
7: عادي اكيد نوجه له الف تحيه، وهو باسكتبول فان اصلا، زلمه بيفهم باللعبه وشغوف بالرياضه وشغوف اذا بدك بتطوير تطوير الشباب وتطوير الاجيال القادمه، ارسالهم للرياضه وللباسكت بالتحديد. وبين هالمجلس الامنه على راسه رشاد القازن كوزاني، خيو صالح،
6: خيي
7: الف تحيه كمان.
6: انت ما بتحب تقول على الاب، انا بصير عقلي فرق على الاب
7: 100% 100%. خيي وخيي نديم حاوي، نديم كان عنده رول كبير اول شيء تقريب اذا بدك يقرب وجهات النظر بين هالمجلس الأمانة اللي بعده صحيح بيفهم باللعبة وصحيح بحب الرياضة وصحيح عنده هدف معين توصيل فريق كسرواني اجان بعد سنين وسنين بعد عشرات السنين كسرواني بعيدة عن الساحة وبعيدة عن الفاينل فور. بس هيدا المجلس الأمانة ما كان بعده مجلس إدارة, يعني بعد ما كان ولا واحد بيناتنا كان عنده رول إدارة بفريق باسكتبول يقرب وجهات النظر بين هالمجلس الأمنة وبين هالمدرسة الكمثل اللي ركبت من أول قاعدة. بس وجود نديم كلاعب سابق كإدارة إذا بدك سابق كإكسبير باللعبة خلى وجهات النظر تتقرب أكتر, خلينا نكون على فرد خط إذا بدك وعلى فرد هدف. وهذا الهدف كان أول سنة البقاء بالدرجة الأولى وتقدمت صورة حلوة مشرفة للمدرسة. بس سنة عن سنة الأهداف كانت عم تتدوبل وأكتر كمان, يعني immediately بعد أول سنة
6: اجت
7: ما تنسى كنا طالعين الدرجة الثانية, تأخرنا كتير تحت مضينا اللعيبة بأول سنة, ما كانت الصورة واضحة, بعد ما كان عنا الخبرة
6: حتى كوتشينج ستاف جديد يعني رحتوا عليه, يعني انتو غيرتوا مدرب
7: وعلقت الحرب ورجعنا بلشنا ورجعنا غيرنا ثلاث أجانب حطينا ثلاثة غيرهم بعد الحرب وتغير الكوتشينج ستاف. فالكن كوتش ألين أبز كوتش نار جاء كوتش مروان بجهله كتير كتير تحية كبيرة كتير لكوتش مروان صديقنا وحبيبنا. عملنا نتيجة مشرفة نوعا ما, بس كان الهدف دايما أعلى. سو حطينا تارجتس للسنة اللي بعدها انه فاينل 6 اكيد. باك دان ما كنا عارفين اذا الفورمات فاينل 6 او فاينل 8, بس اذا كان فاينل 6 كان فاينل 6 اكيد, وليش لا نكون موجودين بالفاينل 4 بأبهى الصور. بتصور أنطوني هالسنة يعني عملنا حالة صراحة, مش حديثنا هيدا ومش حكينا حكي الكل, عملنا حالة, ركبنا فريق كتير كتير طويل وكتير صغير بالعمر, كانت الكيمستري كتير موجودة وضاف عليها كوتش جورج وتأجا هالتكنيسيتي إذا بدك, صار فريق تقني وبذات الوقت طويل وصغير بالعمر, والأجانب التفوا حوالي هذا الفريق, مش الفريق التف حوالي الأجانب إذا بدك, كانوا كومبليمنتري لهالتركيب اللي نحن مركبينه.
6: انت فركب فريقك على أساس لاعبين لبنانيين مش على أساس أجانب.
7: صحيح صحيح 100%. وكلهم إذا بدك من ذات الفيلوسوفي تبع جورج, فيلوسوفي الانتنسيتي بالتمرين, انتنسيتي بالجيمات, أو فيرست فايف مثل البنش نفس الشيء, لازم يفوتوا يعطوا انتنسيتي على الملعب, لازم يكونوا أجريسيف, لازم يكونوا جوعانين كتير. عملنا حالة قدرنا نفوز على الحكمة, هيدا تاريخية لقلنا, يعني كان ماتش كتير كتير كتير مهم لقلنا وصعب, و اكيد الحكمه كان على وقتها كمان كان عنده يعني كيفن ما لعب على وقتها, وكل العمليه كل واحد كان عنده ظرفه
6: صح.
7: بس كمان ما نقلل من شان هذا الفوز, لانه كان تريد مارك لنا وجرينا الرياضه لاخر 5 دقائق.
6: خصوصا بعد تصريح لابونا الشهير بوقتها
7: هذا التصريح اتخذ اوت اوف بروبورشن شو صغير. هذا التصريح انطوني هو بس نوضح انه المركزيه ار سيريوس, مركزيه جديين بيوصلون لأعلى المراتب,
6: لأنه هو تحرف إذا بدك الحديث وراح إلى منحة تاني.
7: ما بعرف وين تحرف وين راح لمنحة. هو هدفه لأنه ليك رح لك شغلة, باريلي حضر ماتش واحد أوي هالسنة, لأنه ما كتير بيتحرك من المدرسة ومن الدير إذا بدك, حضر ماتش بالحكمة. باريلي يعني علاقته مع الحكمة علاقة حلوة كتير, علاقة تاريخية وعلاقة, وبالعكس حديثه تحرف لأنه هو التركيز هو على المركزية مش على الحكمة, التركيز أنه نوصل المركزية على المراتب وما نتأخر تنوصله. هذا الحديث كله تحرف أكيد راح على الحكمة, هو أبدا ما كان على الحكمة, ورجع فسره ووضحها أنه كل الاحترام لأحد أقوى نوادي كرة السلة بلبنان, ولا يمكن أكبر جمهور كرة السلة للبنان, يعني ما كان الهدف أبدا نقلل من من من شأن هذا الجمهور أو هذا النادي. يعني
6: طب خلينا نفوت معك تبيعا بالقصص, يعني yes. هلأ أنتوا وصلتوا على الفاينل فور, قبل الفاينل فور قطعتوا بأبس أند داونز which is very normal, ابس اند داونز مش عم بحكي انتم من وراكم عطتوا ابس اند داونز من ورا الوضع البارد يعني اجيت حرب اضطريت تغير اجانب كنت كبال الشيك مش معك الاجانب هلا استعاد دونتي ماجل رجع دونتي ماجل الى فريق المركزي قبل دور النص نهائي فل من عندك بيج بي اجى محله اي دي من بعد الحرب كاستيو هو اذا بدك كان الحجر الاساسي الثابت الوحيد على صعيد اللاعبين الاجانب اليوم عوده دونتي ماجل لكم قد ايه قدرت تفيد وتضيف لفريقكم خصوصا انه اذا بدك كيمستري از اوريدي بيلت ان اند لوكت ان بين دونتي ماجل وانيوري كاستيو والفريق.
7: قبل ما فت لك بموضوع دونتي موضوع الحرب لا يستهان به موضوع الحرب عمل اذا بدك اذا عمل هولتينج عمل ستوب لك لكل ضخ سبونسرز
6: which is كل البروجكتس كلها
7: كل البروجكتس كلها which is understandable
6: بعد هلا العالم على فكره
7: 100% ما الريكفري كانت بطيئه جرت كتير الحرب سو نحن ما كانت الصوره واضحه اذا بدك انطوني امتى بدها ترجع تبلش البطوله شو قدي مدى حماس سبونسرز على ضخ الاموال تنقدر نشكل الفريق سو اضطرينا اذا بدك اضطرينا نكسر هيدي الكيمستري الموجوده ونتكل على كوتشنا انه يرجع يبني كيمستري جديده بامضاء اجانب جديده بسعر
6: مقبول
7: اكثر بكثير من السعر اللي كانوا موجودين لعيبتنا اللي كانوا كمشين فور ريزن هول اللعيبه هاي بروفايل ان كان دونتي وان كان بيج بي كافال هو لعيبه بروفن اكيد جورج كان عنده رول كبير تاي تاي تاي تاي فوتهم بالكيمستري بس انه هو لعيبه بروفن اصلا سو نحن مش عم بقول انه اللعيبه اللي جبناهم ما انهم بروفن بالعكس اللي جانا جبناهم بروفن بس قدرنا نعمل اذا بدك شويه تحسينات شوي ببادجت مدروس اكثر استخدمنا وكمان بدك تعرف في حرب مش امين ما كان بيجي على لبنان مش حال الاجنبي بيجي على لبنان في حرب الاجنبي بده يطلب اغلى وسوموير انت بنص السيزن بدك تشوف مين افيلبل
6: exactly.
7: والاهم من هذا كله هو في عامل الحظ عامل كتير كبير يعني احنا استخدمنا موريس واتسون لاعب كبير ولاعب افريجينج بتي بي ال بتركيا دي تو اللي هي دوري مثل دورينا واصعب افريجينج فوق العشرة اسيست 11 اسيست 16 بوينتس 11 اسيست بير جيم يعني زلمه وبتعرف جورج كيف يعني وقت بما اجنبي بده يحضر له 700 جيم
6: صح
7: ويدق لكوتشو ويدق لكوتشيتو ويدق للتيم ميت تبعه عمل كل دفواره واستخدمنا موريس واتسون موريس واتسون وقع باول وقع ضد الباترون وانصاب ورجع لعب على اصابه يعني لعب على جروين انجري وحكيم الفريق نصحنا نستغني عن خدماته لانه مش قادر يلعب الزلمه فللنا موريس واتسون استخدمنا ريفونتي رايس ريفونتي ساعدنا كتير بجيم الهوبس بجيمات الهوبس ريفونتي از كلوتش بلاير لعب له سيفيتو له تاريخه شوي عنده شوطه وين صوت اتس هوت يعني بخلص بي بي بي بي بي بس الكيمستري كانت مهمه ما حسينا انه كتير كان عنده كيمستري مع الفريق ومع اللعيبه صراحه بقول لك انطونيم يعني كنا عايزين حسينا على لعيبتنا عايزين هيدا الروح الجديد اللي كانت موجودة أول السنة
6: exactly.
7: ودونتي لحسن حظنا كان بالأردن اتصلنا فيه ورجعنا جدا أنا برأيي it's a very good move بيّن الدغري بأول تمرينات رجعت فرحة اللعب عرفت انه
6: تغير الفريق بين ريفونتي
7: خلص رجعوا مرتاحين عم بيلعبوا مبسوطين عم بيلعبوا بيحبوا بعضهم
6: رجع البونت قلت لأساسها الفريق
7: صح صح صح صح 100% بس اكتر من هيك رجعوا الجروب اللي بيحبوا بعضهم يعني هذا الجروب المتجانس المتكامل رجع تقريبا هو ذاته ماينس كافال اجا زلمة كمان فيري كوتشبل بيعمل كل شيء على ارض الملعب اللي هو عبد الله جاي ليك كل كوتش بيحب هيك نوع لعيب عنده ما بده الطاب كتير بيعمل كل شيء على الملعب هي كان ديفند 1 تو 5 يعني وهي مهم كتير على سويتشات انه سنتر يقدر
6: ياخذ بيعرف عم يعمل لاب ورا السكرين
7: ويطلع صح صح شفناه ضد الهوبس عم بيقدر يدافع على جورج ايف لعبوه على كل بيك في سويتش اي دي واقف على جورج ايف وبيركض هو يعني
6: صح
7: سو مهمه هيدي خسرنا شوي صغيره اذا بدك الاسبكت الهجومي اللي كان عنده هي كافال والدومينانت تحت السله اللي كان عنده هي كافال هيدا غير نوع لعيب بس هوبفلي لا وي ريدي مع هيدي التركيبه وي ريديير من وقتها كان ريفونتي هي باكد لك اياها
6: اوكي حتى نمشي فيهم ستيب باي ستيب اعطيتني كثير قصص لاحكي فيهم اول شيء بموضوع مغادره كافال بيك بي انت عم تقول خسرت بريزنس تحت السله هلا ربحت كريم عز الدين معك بالفريق بس صح. كريم عز الدين قد ايه جاهز ليشارك وخصوصا انه صار له تقريبا اربع يعني خمس لست اشهر مش لعبين، عم نحكي من الشباط لهلا صاروا خمس اشهر.
7: مزبوط. رح لك شغله عن كريم. كريم هيدا كمان فينا نعطيك اياها يعني. كريم is willing to listen to offers next year بلبنان. سو كريم مزبوط ما لعب باليابان كتير هالسنة لأنه الإصابات إصابات بعدته عن الملاعب، بس كريم جاي يبرهن حاله بالفاينل فور تا الفرق ترجع تتذكر كريم عز الدين لعيب الحكمة لعيب الشانفيل هال هال هال هال هالفور الموبايل اللي بيشوت اللاعب منتخب لبنان كان على فترات طويلة أساسي بمنتخب لبنان. جاي عنده he has to prove himself، عنده شيء فرجينا إياه، وهو اللي بيحبه جورج. جورج بيحب هذا اللاعب اللي always hungry وعنده شيء فرجيه خلاص مش وصلت على الآخر.
6: أنا معي بكل أحوال مدرب جورج عجع على زكريا مع زدين فرض حاله وأثبت حاله على أرض الملعب. أنا جتسنت جاي بدي مع بالفريق
7: 100%. نحن وغيرنا بأكد لك
6: انتو بس ما عندكم priority over anyone else إذا فيتوا على كريم؟
7: hopefully يعني بقول لك hopefully مبلا لأنه لاعب معنا ودغري ليك ما في لعيب بيجي لعنا ما بيحب الجو ما بيحب الإدارة ما بيحب الكوتشينج ستاف ما بيحب كيف الإدارة بتعامله وبيتمنى يرجع يوم دتين السنة. ما توجع راسك، ما في ولا لعيب أجنبي أو لبناني ما بيجي لعنا ما بيقول لك سنتجة بدي أرجع عمدة. مش جاية أول جمعة تاني جمعة كان حكينا الإيجنت تبعه إذا بدنا نجدد سنتجة. مش ريفونتي اللي استغنينا عنه نفس الشيء، مش موريس واتسون مثال بعد جيم واحد قال لي نفس الشيء، قال لي أنا بي باتر إن سمر حكوني بالشتوية.
6: يعني انت بهالحاله بدك جايد لجيه ولا تجيب دونتي بيجبي؟
7: ليك هيدا عن جورج، هيدا عن جورج صراحه، هيدا عن جورج. سنتجي بعد بكير كثير، سنتجي في كتير اوبشنز بكافيل ولا جيه ولا مليون سنتر غير بالعالم.
6: فتوا على عمر جمال الدين وحكيتوا مع عمر جمال الدين.
7: عمر جمال الدين مش بس فتنا عليه وحكينا معه، كان بيودنا نحن عمر جمال الدين.
6: فتوا بالامطار الاخيره تخلصوا.
7: صحيح، عمر جمال الدين مش نحن فتنا، عمر صار في تواصل بين عمر جمال الدين بين إدارة السنترال بيننا على امضاء عمر جمال الدين على هالسنة وسنتجة، وهذا كان شرط لنا كبير انه يلعب معنا هالفاينل فور تنضيف رونق لهالفاينل فور، نعمل الكمبيتيشن اكبر للحكمة على الفاينل فور. صراحة وقت حكين بالموضوع ما كنا عارفين انه عمر ما قدر يلعب معنا
6: لانه اندر كونتراكت،
7: اندر كونتراكت مع الحكمه. بنعرف انه ماضي كونترا مع الحكمه من زمان، بس فكرنا انه انفكس هذا الكونترا بحكم انه الحكمه راحت مدت علي مظهر as the fifth list A player. بس ما كنا عارفين شو التكنيكاليتي تبع الكونترا. هلا عمر هو كمان ما انه عارف للامانه، والايجنت تبعه ما انه عارف انه اذا بقدر العب انا ready to play. لما شفنا انه بدا فيه باخبار نحن مش بالوارد ابدا نفوت بالليتيج نحن ونادي الحكمه، نادي صديق، نادي من بريزيدون جهاد لبريزيدون راغب لكوتش جو احبائنا يعني. سو نحن اذا موجود اذا الموضوع قابل نحن وي ريدي، بس موضوع مش قابل لهالسنه بدنا نروح على الفيبا، مش بالوارد نروح على الفيبا. سو عم نحكي لسنه الجاي. ايه عم نحكي لسنه الجاي اكيد.
6: مثلنا مثل انت وعمر جمال الدين لسنه الجاي يكون معكم بالفريق.
7: يس نعم. عم نحكي نحن وعمر جمال الدين بجديه يكون معنا لسنه الجاي، هو وغيره ويا هو وغيره يا غيره بس هذا الكاليبر اللعيبة.
6: نهزة شو هو غيره يا غيره ديريكتر بسط لي يوم لأنك بتشبقني يوم واحدة ورا واحدة
7: يعني.
6: أنا أشي معك نقطة نقطة.
7: سنت الجاي فريقنا جهاد ماضي معنا، كاستيو ماضي معنا،
6: جورج جعجع عم جدد عقده،
7: جورج جعجع أكيد أول واحد، وعم نشتغل على تجديد عقودة اللعيبة اللي موجودة معنا هلا بعد ما
6: ماثيو خوري باقي.
7: ماثيو خوري اكيد بده يبقى.
6: غسالي ما في يرجع.
7: غسالي للاسف ما في يرجع. غس كوميتد بس غس غس له مكان كتير سبيسيال عنا، وكل اللعيبه بدهم عم نجرب نجدد لكل لعيبتنا.
6: لوكاس صالح بتكون تدوس انت جاي.
7: لوكاس صالح ماضي باليابان دون، ولوكاس صالح
6: تور ريليز كانه كان في نقطه خلاف هون على موضوع ريليز لانه هو كان اندر كونتراكت معكم.
7: ليك هقول لك اياها بكل صراحه، هقول لك اياها بكل صراحه، لما كان في حرب، لما كانت الحرب على البواب وما كنا عارفين اذا في بطوله ولا لا، وهي من هون بدي يعني حكينا مرتين ثلاثه مره رديت لوكاس، ومن من من منبرك عبالي وصل له مساج. لما حكينا نحن كل لعيبتنا انه روحوا ما عندنا مشكله وروحوا مدو غير محل، ما بنعرف اذا في بطوله ولا لا، ما بدنا نوقف بوشكم. اوكي جوس سالم حكينا قال لي خي انا عندي اوفر من تكساس، من تكسن يونيفرسيتي، بس انا بدي ارجع. قلت له جوس وي دونت نو يات ايمتى رح نرجع، سو اذا بدك تروح روح. لوكاس ماني عارف انه ماضي باليابان، والاهم من هيدا كله ماضي بكلوز باليابان وما يجي يلعب معنا.
6: ايش
7: هو ماضي معنا، هو معنا ماضي كلوز بكونترايته الجديد انه ما يرجع يلعب معنا، هو ماضي معنا بذات السنه. يعني في شيء مش مقبول صار، يعني في شيء مش مقبول لهون. لهيك اول مره بنحكيها يعني نحن، لهيك نحن مش راضيين على اللي عمله لوكاس صراحه، لانه لوكاس بعده عند الكونتراكت معنا ومنه ماضي هالسنه، ما اخذ الريليس تبعنا. نحن اعطينا ريليس لجوستا يوم ده هالسنه بالجامعه وبلش يلعب بالجامعه، ماضي سنه الجاي. سو ما فيك تجي تقول لي ما بدي اجي على لبنان لما
6: هو ماضي سنتين كان،
7: لا لا لا ماضي سنه واحده بس بعدها ماشي السنه. ما فيك تقول لي ما بدي اجي على لبنان خايف على حالي لما لعيبه ان بي اي عم تجي على لبنان ما عندها اي علاقه بلبنان. سو لانه ما عم بيجي على لبنان لانه ماضي كلوز بكونترايته الجديده باليابان انه ما يرجع يلعب معنا فور سام ريزن تما ينصاب. هاي الشغله الوحيده اللي خلتنا نقول له لوكاس نحن زعلانين، يعني نحن مش راضيين على اللي صار، مش يعني بدنا نعمل شيء، ما اخذنا بعد التدابير او ما قررنا شو بدنا نعمل، نحن مش من شيامنا ابدا
6: ما تعطوا ريليز يعني
7: يا اخي، ما قررنا بعد شو بدنا نعمل، نحن مش من شيامنا نعلم على لعيبتنا، بالعكس كل لعيبتنا بتحب تلعب عنا، ولوكاس كان من اكثر الناس المتشجعه تلعب معنا. بحب ذكره لوكاس انه الفرص اللي اعطيه اياها كوتش جورج خلته يوصل على المنتخب، وهو اذا ما كان بالمنتخب ما له حق يروح يلعب باليابان. ممنوع اليابان الفريق الياباني ياخذ لعيب لبناني لوكال الا ما يكون لاعب المنتخب. سو نحن قلنا فاضل كبير عليه، ما ما مربح جميله، قلنا فاضل على كونترايتو، قلنا فاضل على كل شيء، ما بنتعامل هيك، ما لازم نتعامل بهالطريقه انه يجي يمضي كلوز بكونترايتو تقول انه ما يرجع على فريقه بالسنه اللي هو ماضي فيها سنه تعاقدي تبع فريقه.
6: طيب رح سلم شو هذا ياخذ دور محامي الشيطان. انت قلت لهم للعيبتك انه ما عندك يعني ما عندك علم اذا رح تمشي البطوله او صحيح. لا بوقت كانت شغال الحرب بلبنان، راح هو مضى باليابان
7: صح
6: بهذا الوقت،
7: ما بعرف اذا مضى كان قبل ولا بهالوقت.
6: اوكي ويمكن يكون ماضي بهذا الوقت صح. وحاطط بهذا الكلوز انه بيمضي باليابان وما رح يرجع على الدوري اللبناني. لما عرفت بهذا الموضوع يعني هو فعليا عمل مثل ما انت قلت له.
7: انا لو قال لي لوكاس ليك نكون عندي كونترا هيك هيك باليابان منيح وبيقول بهالكلوز هيك هيك، لا ما بيطلع لي الكونترا، كنت رجعت على الاداره، كنا اتفقنا نحن والمجلس وانا وبيرلي وكل كل هالعمليه انه شو رايكم يا جماعه نوقف، ما انا منيح ما انا حلو نوقف بوجهه، لانه بس بذات الوقت عم نخسر فوكال بوينت لفريقنا
6: صح،
7: عم نخسر دث، عم نخسر طول، عم نخسر دفاع، عم نخسر صح. برضو باكد لك انه كنا عطينا ريليس، باكد لك انه كنا خسرنا
6: بفريق يعني هلا ما في يلعب بالدوري الياباني،
7: هلا ما بعرف شو بده يصير نيكست. بعد ما حتى سالنا محامي شو بده يصير، وصلنا له انه نحن مش مبسوطين بالطريقه اللي صارت، لا اكثر ولا اقل، هلا بتوقف هون.
6: بس هو دوري الياباني خلص ولا بعده ماشي؟ خلص
7: هو اصلا ما في يلعب هالسنه، عم نحكي لسنه الجاي.
6: اوكي بس ريليز تمام، ما انه بحشت ريليز بقى نو
7: ما بعرف اجان، ما بعرف اذا بدهم يطلبوا ريليز من عنا، ما بعرف اي دونت نو. كل شيء عم بقول لك اياه انه ما اخذنا اي تدريبات او اجراءات
6: ليجل هون. ايه هون هون نقطه كمان بدي افهمها، اذا هالسنه ما راح يلعب بالدوري الياباني وماضي عن سنة جاب الدوري الياباني وحاطط كلوز ما رح يجي بيلعب بالدوري اللبناني، انتو بالكونترا اللي معكم بحق لكم ترجعوا تردوه على لبنان؟
7: طبيعي. انا شو انا انا انا انا كونترايتي انا كونترايتي بينفكس اذا بدك تلقائيا اذا في فورس ماجور، ما صار في ما اعلن الاتحاد اللبناني فورس ماجور، ما في شيء بيخلي انه الكونترا العقد بيني وبينه بيننا وبينه للوكاس ينفكس.
6: اوكي
7: ولا شيء غير انه حسن نيتنا انه ما نوقف بوجه ولا لعيب اذا ما عنا
6: يعني انتو يعني كانك عم تقوله للوكاس انت اليوم بحق لك كان بقلب الكلوز بالكونتراكت عندك انك تروح على الفيبا وتشتكي عليه، ما رحت
7: اكيد اكيد ما رحت. انا عم تحكي عني او
6: عم بحكي عنك
7: انا عن احنا بعد ما رحنا لعنده ما رحنا على الفيبا ويمكن ما نروح.
6: اوكي
7: بس مش يعني اللي صار مزبوط ومش يعني اللي صار ما لازم يتوضح لكل العالم، للرأي العام، للرأي العام اللبناني. وبكل صراحة بقلك لكل الفرق، يعني أنا عارف إنه نحن ولوكاس نحن انظلمنا مش العكس، وبرضو ما عملنا شيء.
6: أوكي لكن ملف لوكاس تسكر
7: أكيد 100% 100%
6: ولا رح ترجعوا تشوفوه يوم ما بتياب السنترال.
7: اللي صار قاسي صراحة، نكبينا على الفاينل 8 وعلى فاينل 4 شورت هاندد، لما شفتهم كيف صاروا اللعيبة كانوا عم يموتوا على الملعب لأنه شورت هاندد. اللي صار قاسي، لا ما بتصور رايت ناو، ما في اي يعني موضوع عن صفحه ونطوت. يعني
6: اللي بعرفه بنيكولا بنصر ما بيهدى دينامو، وتليفونك ما بيهدى، شو وصلك يا محمد حبحب لدق له على التليفون؟
7: ديك محمد حبحب جاب لك، قلت لك بحلقه اول حلقه انه هو الروميت تبع جوس. اول ما ربحنا الفاينل 8 ما بكذب عليك ركدنا على الابجريد. نحن بيهمنا نفرج صوره حلوه بالفاينل 4, بيهمنا تكون على مستوى بليق بالاتحاد بالدوريه بالدوره بالحكمه, ونحترم الاوبوننت تو اوبوينت وير انه نعطيه اصعب مواجهه قادرين نعطيه اياها.
6: صح.
7: اول اتصال تلقائيا وصل لي من جوس سالي, مش انا دقيت له.
6: اوكي.
7: جوس دقلنا
6: تصليح على المعلومه.
7: ايه جوس دقلنا قالنا وعدتوني انه ما في, قلتوا لي انه يمكن ما في بطوله لهيك مديت انا هلا عم بتخزق انه ماني معكم, بس ليت مي نو امتى الفاينل فور, بركي بيجي جمعه بلعب فاينل فور برجع بروح على امريكا. ليك لوين راح, وما بدي مصاري ما بدي شيء, ما بدي جمعه معكم فاينل فور. قلت له بعد ما بنعرف معنا سكجول, وقلت له تحكي له محمد بتنزلوا انت وياه انت وياه سوا. قال لي, قلت له بنحكي بالفاينانشز بعدين. قال لي ايه اكيد بحكيه, وات مايت بي ان اوبشن صراحه, ات مايت بي ان اوبشن فور 2 3 ويكس ات مايت بي ان اوبشن, يجي يبين ويطلع. وحكيت الايجنت ايجنت تبع جوس اللي هو قريب من محمد حقا, ما بعرف اذا هو الايجنت اكسكلوسيف تبعه جات سعاده. قال لي احكي بيو لجوس لانه هو لقت اذا بدك الجاليه اللبنانيه هونيك, هو بيركب لك اياها كلها. فور داي اور تو حلمنا يعني صراحه, لانه الليفل تبعه لمحمد حبحب قد بشهاده كل الكوتشيه والكوتشيه اللبنانيه عايشه هونيك, ما انه موجود بلبنان. الليفل تبعه لحبحب ما انه موجود بلبنان.
6: لا عم نحكي بطوله من 8 سنتيمتر
7: شوتر 16-17 points per game بالNCAA D1, بيشبهوه هونيك بتشات هولمغرين, يعني منه مسحل منه مسحه أكتر من 208 مع صبات 7 footer.
6: منه
7: مترين وعشرة مترين وعشرة شوتر فور موبايل, لعيب كبير كتير. هيدا أنا ما حضرته انتبه, هيدا كوتشي اللبنانية عايشين هونيك بالجامعات وخبار بيحضروه الأجنس. جوس اللي لعب بلبنان ليفل تبعه اعلى من الكل, مع احترامي لكل اللاعبين, ليفل تبعه من الاعلى, خلينا نقول من الاعلى. تمام اتحرف هون, خلينا نقول من الاعلى. سو حلمنا ما في كم يوم جماعته دغري وقفت بوجنه قالت لنا لا
6: اكيد هو كان بده
7: ليك بيفتح فيسبوك شوي ايام بيطلع كيف كل العالم تحكي عنه, وينه محمد حبحب انه بالمنتخب اخبار مدري شو.
6: هو كان المفروض ينضم للمنتخب باب
7: ما رح يجي هلا,
6: انا ما رح يجي عالم امبارح مدير منتخبات مروج برايد
7: هلا ما حيجي محمد حبحب هلا راسه انه يفوت على الان بي اي اذا قادر, قدر ما قدر ما قدر, مثل يويو مثل كل لعيبه الان سي اي اللي جربوا يفوتوا على الان بي اي, بس ارقامه بالان سي اي ارقام كثير عاليه وعنده بوتنشال طويل وقادر, قادرين نشوف لعيب لبناني بالان بي اي. سو هلا مركز هونيك ما في ياخذ ريسك ينصاب, هيدا حديث ما انا ما احنا ما خصنا فيه, وما صراحة ما منفوت بين الاتحاد وبين اللعيبة. بعرف الاتحاد بيشدوا على لعيبة لبنان يجوا يمثلوا لبنان ومشكورين يجوا يمثلوا لبنان من كل العالم تنعطي أحلى صورة للبنان, بس محمد حبحب مركز as far as I know من جوس أنه مركز هلأ على الـ NBA, بس يجي يلعب جماعتين بلبنان ويفرجي صورة بتعقد كمان بتأمن له كونترياته لبعدين وبعدين إذا ماشي محل ما مشيت معه الـ NBA. يعني
6: أنت دقيت محمد حبحب, دقيت بابه, دقيت باب نعيم رباي صح؟
7: لا
6: ما حكيته نعيم.
7: لا
6: ليه؟
7: كوتشز ديسيجن مش كرمال نعيم انه ما بدنا فايف. ما بدنا فايف بسعر منه رخيص, وعنا فايف اجنبي ومعنا اليو سعد اللي هو عم بيقدم مستويات كتير كتير كتير كتير حلوه هالسنه. سو ما بدنا فايف تاني. لا لا ولا مره دقينا باب ولا نعيم.
6: ما دقيته باب نعيم رباي ولا مره.
7: لا لا
6: ولا حتى باب علي مزير.
7: كمان لا
6: معناه كان في حكي بقلب الموسم كنا عم تحكوا على مزير
7: حكي صغير جوابه كان دغري الحكمة يعني
6: دقيته بابه يعني
7: انه كلمة او كلمتين دغري فهمنا انه رايح الحكمة يعني.
6: شو قلت له؟
7: ولا شي ما حكيت معه انا حتى من الايجنس فهمنا انه دغري انه قريب على الحكمة يعني الصبي. سو لا اذا بدك لا زيرو يعني كلوز تو زيرو.
6: شو تارجت المركزية بالفاينل فور؟
7: عم تقلي شو تارجت مركزية عم بتواجه يمكن يا اكبر مرشح يا تاني اكبر مرشح للفوز, فرق شوي كبير عن البقيه يعني. بدنا 40 دقيقه جيم 1 جيم 2 جيم 3 هوبفلي جيم 4 جيم 5 نقدم مستوى عالي كتير ونحط بريشر على الحكمه.
6: بدك تاخذهم على جيم 5
7: ان شاء الله ياخذوا ان شاء الله اربح السيريز. انا بقول لك
6: ان شاء الله تاخذون لوين
7: ان شاء الله اربح السيريز.
6: لا التفجير صار اخذون
7: بس ان شاء الله انا هذا هدفي قادر نادرين حقه ونشوف بكره. فريق الحكمة اي ثينك لقت كمش بطريقه ولا احلى من هيك مع كوتشي كساف بعقد مع اجانب من الطراز العالي يمكن الاعلى.
6: طاير الدير حيغير
7: الهدسن ما انا ما بعرفه بس بروفايل فيري هاي بروفايل بورتوريكو 17 18 بوينتس بير جيم 11 ريباوند
6: 7 فوتر دبل
7: 7 فوتر
6: 14
7: مع 2 3 لبنانيه سنتريه ورا جيرار وعلي وعلي وجو ابي خرس. مع فريق عم تحكي عن فريق يمكن انا برايي المرشح الاكبر للفوز. فشو شو اللي بدي اقدمه؟ بدي جيم حلو مثل الجيم اللي لعبناه معهم بالقليه مثل الجيم اللي لعبناه مع الرياضه بالرتور. نخلي يحسوا انفسهم شوي صغيره بس لا اكثر. هذا بكون حققنا هدف اذا بدك.
6: كيف شايف الامور رح تروح بالفاينل فور فاينل سيريز قبل ما احكي عن سنترال سنتجي؟
7: شو سؤالك كيف
6: شايف بريدكشن؟ اعطيني بريدكشن نيكولا ابو نصر.
7: اخي ما في اعطيك بريدكشنز ضد فريقي او مع فريقي. المنطق بيقول انه الحكم اذا بدك فيفوريت وهافي فيفوريت, والمنطق بيقول انه الرياضه هافي فيفوريت بالفاينل فور.
6: كانك عم تقول سري حكمه سنترال اصعب من سري رياضه انطونيه.
7: مش تقليلا من شان الانطونيه ابدا
6: هون قلت هافي عندك.
7: مش تقليلا ابدا من شان الانطونيه اللي قدم موسم اكثر من رائع وربحنا مرتين على الليو وعلى الرتور. ربحنا قلنا مرتين يعني اكيد مع بل من شان حدا ربحنا مرتين على الليو وعلى الرتور. بس انا شايف انه بعد اصعب. رح اقول لك ليش بعد سيريتهم اصعب. لانهم كامشين لهم فتره الرياضه. حكمي غيروا اجنبي, كان عندهم انترناشونال بريكس, كان سيكو برات لبنان, كان عندهم اصابه يويو ما بنعرف
6: اذا حيلعب.
7: كان عندهم اصابه علي مزهر بس ما بنعرف اذا يويو حيلعب جيم 1 او جيم 2 او ما بنعرف اذا حيلعب السيري كلها معنا بعد لهلا ما عندنا هالمعلومه نحن. سو اكيد الحكمه اذا بدك عنده شغل اكثر يعمله تيرجع يكمش الكمشه اللي كمشها بالهومنتمن اللي فاجينا باسكت ولا احلى من هيك. بس الرياضه كيمشي كيمشي كيمشي اول اراوند يعني ما هزوا برغ. يمكن جابوا ميليتيتش بس لعب كل السيري كمان معهم سو كمان كيمش. I think انه اصعب شوي من بعد من سريتنا. قد ايه صعبه سريتنا وقد ايه شبه مستحيله سريتنا بعد اصعب شوي صغيره سريتهم.
6: طيب سنتجي وصولنا لسنتجي لفريق المركزيه عمين عينك؟
7: جهاد ماضي كاسيو ماضي فريقنا عيننا عليهم. اكيد اكيد اكيد اكيد حيكون في اي بلاير بعد بالفريق اكيد.
6: اي بلاير عمر جمال الدين ما بتنسى سنتجي ما في لست اي
7: ما بعرف
6: حسب النظام.
7: تأكدت؟
6: على بالقرار الأخير بالجمعية العمومية على أساس إنه ستجيب
7: مو منعرف إذا توب بلس 1 أو
6: إذا كان توب. هدول بعد ما نشوف هدول الماضية كان
7: أكيد أكيد أكيد
6: هذا بنظام البطولة كيف تكون
7: أكوردنجلي بيتركب الفريق. بس الأكيد أنا بده يكون في لعيب مستوى عالي كتير إضافة لهالفريق.
6: بلشنا شغل؟
7: أكيد بلشنا شغل أكيد بلشنا شغل بلشنا شغل. في كذا كذا اسم براسنا وفي عمر جمال الدين مش بطل سر انه بيهمنا وعم ندرس كيفية التعاقد معه اذا ممكن. اكيد في فرق اهم الفرق بلبنان بدها اياه سو المنافسة كتير كبيرة عليها حتكون. مش عم نقول هيك تن معروفة هيك عم نقول شيء عن شيء معروف مش عم نزيد من شأن شيء حدا على حدا يعني. بس غير عمر جمال الدين برجع بقول لك في براسنا اسم او اسمين ينضافوا لليستة هاللعيبة. ليش لا سنت جي نعلي البار بعد نكزة زيادة.
6: اسم او اسمين من وين؟
7: بلا ما فتلك بالتفاصيل هلا رح لك ليش. لانه ما إلا طعمة غير ما نكون عم نمضي انه نعطي
6: اوكي انتو حركشتوا فيه حكيتوا معه
7: حركشنا فيه ايه حركشنا فيه وحركشنا فيه اتنيناتهم
6: لاعبين
7: ايذر اور يعني خلي
6: يجو ديو يعني
7: معقول يجو ديو معقول يجي واحد بيناتهم معقول ما يجي ولا واحد يجي عمر معقول ما يجي عمر ما يجي اثنين بدنا نرجع نبش
6: اوكي يعني كان عم فهم منك انت عم تقول لي
7: انه في اضافه للفريق كبيره اكيد
6: تحمس نيكولا هون عم فهم منك دغري تحمس لا خلاص يا اخي خدها مني
7: بعد في اضافه كبيره للفريق اكيد
6: اون
7: توب اوف
6: اون توب اوف عمر جمال الدين في اثنين زياده عم تشتغل عليهم.
7: لا لا ايه خلينا نكون واضحين تمام
6: ده فاهم غلط
7: اكيد مش هنفهم اكيد ما في ثلاث لعيبه ستيل عمر جمال الدين جايين على سنترال لا إمكانيات السنترال خلينا نكون واعيه هاي ثلاث سنة لنا
8: ولا
9: بدك بطولة السنة الجاية؟
8: لا لا ما ما ما يعني
9: ولا بدك تعلق حظوظك بالفاينل فور؟
8: بدنا نعلق حظوظنا بالفاينل فور، بدنا نحاول نوصل على الفينال ونقطش هيدا الشيء، نهار نقطش هيدا الدواليتي اذا بدك حكمة رياضة، وهذا من الحكمة او من الرياضة نجرب نحاول، وهيدا تنوصل له بدنا نضيف على اوريدي موجود فريق راكب وحلو وزاد نكهة حلوة للبطولة، بدنا نضيف الفا بلاير. هذا الالفا بلاير ما فينا نضيف عليه ثلاثة الفا بلايرز، ما معنا الامكانيات،
9: بدك ليدر يعني بالفريق. احنا مش على
8: اللبناني اوريدي عندنا ليدر، انا بتصور جهاد الخطيب هالسنه
9: اذا جريت ليدر
8: فرجع عن عن عن قدرات كثير كثير كثير عاليه، يمكن بالمنتخب او يمكن معنا. سو هيز ذا ليدر اوف ذا تيم، خلينا تكون واضحه هيدي هي الشغله. هيز ذا ليدر اهيد اوف الاجانب واهيد اوف
9: وعم ما بتحكي يعني
8: اني بلاير ذات مايت كوم، هيز ذا ليدر اوف ذا تيم، بس بدنا نزيد له الفا بلاير الى جانب الامضاءات اللي بدنا نرجع نجدد لأنطوني نبا، اكيد بدنا نجدد لإله السعد، بدنا نجدد لماسي خوري، للاعيبتنا بدنا نجدد لهم، وبدنا نضيف الاجانب اللي لازم نضافهم. يعني
9: اول مباراه لكم رح تكون بكره بغزير، اداء صعب تلعب بغزير او صعب تلعب بالمناره؟ بس هلا لانه عندكم غزير اداء صعب تلعب بغزير،
8: كثير صعب بغزير. المناره صعب على الحكمه فيز فيرسا، يعني المناره بيصيروا صخبين كثير كثير كثير كثير كثير، وهوستايل انفايرمنت وقت الحكمه بتكون عندهم، هيدا اذا بدك هالرايفري الموجوده. الحكمه اتليست معنا يعني مع الكل هيك، واتليست معنا انا حسيت انا كنت اكون بالملعب، صعب كثير ملعبهم، كثير كثير صعب ملعبهم، جمهورهم ما يعني جمهورهم كل الجيم صوت عالي، سبورتنج لفريقهم، ملعبهم بيعرفوه حافظينه، صعب صعب الجيم بكره كتير صعب، الجيم بكره كتير صعب، بس بدنا نفوت نجرب يعني نفاجئ الحكمه بادائنا بدفاعنا اهم شيء. يعني عم تلعب مع خمس لعيبه اوفنسيفلي بخوفوا، وزادوا هلا تايرل هاريسون اللي اوفنسيفلي اي ثينك احسن
9: رح يلعبوا. برايك بتايرل هاريسون سجل يمكن اخر مهله بتخلص امبارح كانت 48 hours؟
8: ما بعرف اذا سجلوه بس اي ثينك سو
9: صراحه. يعني تايرل هاريسون برايك انت سيكودو مبويا وديشاندري واشنطن؟
8: اي ثينك سو بتصور، يعني جو بيعرف اكثر مني بس بتصور
9: صديقك.
8: بس ايه اكيد صديقي
9: صديقي.
8: هلا في صمت انتخابي
9: هلا هلا هلا انت وياه
8: هلا مع وسيم مالوف كمان نجاه تحيه لوسيم، قلت له صمت انتخابه ممنوع تحكونا ممنوع نحكيكم قبل النهار الجيم.
9: طب شو رايك شو رايك قد بعد معي وقت هلا على الهوا سافيو؟ شوف سافيو شوف سافيو قد بعد معي وقت تقريبا على الهوا؟ اذا بعد معي تقريبا 5 دقائق على الهوا، قد بعد معي وقت على الهوا؟ 4 دقائق. بدك تعمل له الو لجو غطاس على الهوا تقول له تتمنى له التوفيق مثلا؟
8: يلا
9: عبالك
8: يلا
9: دق له من تليفونه ولا دق له من عندنا من جوا؟
8: لا دق له من عندك.
9: طب بس حد يجي ياخذ من عندي بس الرقم تليفون جاتوزو، بس هيك تتمنى له التوفيق على الهواء اذا بدك. بدك
8: مش هتمنى له التوفيق؟
9: لا انتوا روح رياضيه
8: اكيد اكيد عم بمزح.
9: لا روح رياضيه بيناتكم
8: اخر شيء. عم بمزح ولو اكيد
9: بدي بعد معي وقت بس انا على الهواء ثانيه
8: 4 دقائق.
9: انا مش حاطه بالجو انه بدنا ندق له. تيجوا بس ياخذوا الرقم يدقوا له هيك شوف كيف بتمنى له التوفيق. هو احلى احلى دق له واتساب من عندك تطلع هيك
8: يلا.
9: تطلع مهضومه بس قل له انه نحن على الهواء يعني اول تحكي
8: شو اسمه
9: لقطك واي فاي
8: يلا
9: يلا هات دق له لقطك واي فاي من عندي يلا. نحن بعدنا على الهواء نشوف هلا صمت الانتخابي انا بحب اكسره. ليه عاملين صمت انتخابي؟
8: هيدي مسحه.
9: انتوا وياه بتضلوا مع بعض؟
8: شنو بنضلنا مع بعض بس انه كثير اصحاب اكيد.
9: هات اشوف لك يلا 100% هات نقطك هذا دون
8: هات ندق له يلا
9: بس حطه بالجو انه نحن على الهواء. اتمنى له التوفيق لكوتش جو غطاس. دي بعد ما انا شيء
8: اشوف اذا بيرد
9: بس قرب الميكرو بركي هو عم يصوت انتخابي معك كمان
8: اكيد اكيد اكيد وبركي بيكون بالتمرين بركي بيكون يلا جربنا يعني اذا زبط اذا ولا بيجي بدق لي
9: او ماكسيموم بترك له فويس ساعتها انت تتمنى له التوفيق على ولا تتمنى له التوفيق
8: يلا بيكون بالتمرين يمكن كمان او شيء
9: بحسب
8: التمرين او بالصمت الانتخابي
9: هلا بالصمت الانتخابي بعت له فويس بدك تتمنى له التوفيق انت
8: جاتوزو نحن لايف هلا مع انطوني مجدليني قلت له انه في صمت انتخابي بيناتنا بس هلا لايف بتمنى لك التوفيق وبست اوف لوك لبكره بتعرفها نص من قلبي نص مش من قلبي
7: وهوبفلي وبنشوفك بعد الجيم.
9: شوفك بعد الجيم. هذا صمت الانتخاب انكسر فيه.
7: هذا صمت الانتخاب
9: ولا نص نص لانه ما رد عليك.
7: لا هي
9: ما انكسر الصمت الانتخابي. هلا بلاقيكم عايشين مفاض.
7: هوبفلي تكون سري حلوه. اهم شيء يعني شفنا اصابه يويو ضد الهومنتمن بتخوف.
9: بعض الاصابات اكيد.
7: هيدا يعني بس نحن مجهزين وهن مجهزين. الملعب صار كله اي سي صار يعني عملنا نقل
9: نوعيه. خلص كل شيء صار على اي سي.
7: اكسلنت اكسلنت اكسلنت اكسلنت.
9: براد صار
7: براد واخذنا اقصى المجرس كرمال ما ينصاب. عندنا ويندو منتخب
9: كمان صح.
7: وعندنا فينال. عندنا يعني عندنا استحقاقات كثير كبيره ممنوعه لازم نبعد كل هالشبهات اذا بدك شبهات الاصابات عن اللعيبه.
9: اوكي عندي سؤالين بعد تقلها فيهم.
7: يلا
9: في بلان لقدام تكبروا ملعب المركزية ملعب تاريخي خلينا نقول ملعب نداء المركزية ولا بتكون تخلوه مثل ما هو هلأ on the long run بركي في بلان؟
7: بدي اشوف صراحة بدي اشوف مع المهندسين اذا بيتكبر. هيدا مش ملعب مش تاندلون بس في فوقه اوقات في حده باركينج في حده تاني باركينج تاني في سيركوليشن بدنا نشوفها. هيدا منا هينا اكيد بهمنا نكبره بس لانه جمهورنا عم بيكبر صراحه. عم بيكون فول هاوس تقريبا افري جيم بس ضمن اللي قادرين نعمله. هلا بنشوف اذا بنعمل ولا لا.
9: قد ايه حاطين تارجت كمجلس امنا وكلجنه اداريه كمان لتاخذوا لقب بطوله لبنان كفريق مركزيه؟
7: تارجت شو قصدك
9: وقت
7: يعني؟
9: دائما انت بتحط تايم لاين معين
7: او تايم صح. انتوني قال لك شغله عم تاخذ الدوره من من من من انياب الرياضه والحكمه يعني مثل ما انت عم تعمل ابجريد وابجريد وهنا عم بيعملوا ابجريد بسرعه يمكن اكبر كمان وبقوه اكبر. ايه بقوه اكبر. ما في تايم لاين تناخذ بطوله لبنان. هوبفلي نقدر نرد هيدي البطوله على كسروان ونقدر ما اجت على كسروان. هوبفلي نرجع نجيبها وما اجت على كسروان بالعصر الحديث يعني بس نرجع نوصل على الفينال مثل ما التضامن وصل على الفينال قبل وقبل الكهرباء ونرجع نجرب نجيب هالبطولة one day يعني ما بدي أعطيك تايم لاين سنة وسنتين. رح نجرب أكيد أكيد أكيد مش هنقعد 10 سنين نجرب ونجرب. بدنا نجرب نتفوش تنقدر نجيبها within the near future يعني.
9: بعد معي ما خلص وقته بس أنا بدي أخذ دقيقة من سافيو. أنا سافيو بحبني وأنا بحب سافيو. شو عاملين بغسطة
7: الأكاديمية؟ ليك هيدا بلان. هيدا بده حلقة تانية يعني. هيدا بلان بسرعة بكلمتين يعني انه بلان توسيعي للاكاديمي سنترال تكون بكل المناطق
9: كفرانشايز ولا اوفيشال اكاديمي؟
7: اوفيشال اكاديمي اكيد اوفيشال مع الهدف اكاديمي مع كوتش مروان اللي بوجه له تحيه مع التيمز تبعنا مع لاعيبتنا. وهيدي رح تنتشر ان شاء الله بكل الضياع بلبنان بكل الضياع بكسروان اولا وبلبنان اول شيء بالمدرسه اوريدي مفتوحه بالجيه وعم نفتحها سون بعشقوت وبقليعات. تتوسع الأكاديمي سنترال تطال تقريبا كل محبين السنترال وكل اللي عابلهم ياخدوا تشانس لقلهم يوصلوا إيفانتشيلي على الدرجة الأولى معنا.
9: سافيو تعبوا إيدي هو عم يعمل لي هيك. أنا خلصنا الحلقة. بدي وجه تحية لزميلنا داني حرب شقتله هلا بعت لأنه عم يسمعنا كمان بوجهله تحية. متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان نيكولاء بنصر نائب رئيس نادي المركزية شكرا لك على الحلقة.
7: ثانك يو أنتوني نترينك بالملعب بكرة
9: إذا الله رضي
7: أكيد.
9: فأذا المتابعين عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان اليوم عشية على الساعة 9:30 مباشرة عبر شاشة الام تي في تنطلق المباراة المرتقبة المباراة الأولى ضمن الدور النص نهائي لبطولة لبنان لكرة السلة بين الرياضة بيروت بقاعة صقب سليم بالمنارة يلي رح يستضيف من خلال الفريق الأنطونية بعبدة على الساعة 9:30 مباشرة عبر شاشة الام تي في فيما المباراة الأولى بكرة على ملعب قاعة أطوان شويري بغزير الحكمة بالمباراة الأولى بالسلسلة النص نهائية رح يستضيف من خلال فريق المركزية جوني على الساعة 9:30 أيضا مباشرة كمان دائما عبر شاشة الام تي في. بدي أشكركم بدي أشكر حسن المتابعة. بنشوفكم الأسبوع القادم بحلقة رح تكون مليانة على المونديال. إلى اللقاء.
10: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
11: بلاي باي بلاي الصوت كل لبنان.

0: الأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: يا دار السلام.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مايونيز مازولا 250 ملي بدولار و90 سنت، ذرة 300 جرام بنص دولار.

0: مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: هذا مجاز للأخبار من صوت كل لبنان. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحل الوحيد هو التفاوض، إذ إن الحرب لم تأتي إلا بالنكبات، ويجب إعطاء الفرصة للتفاوض والاستفادة من الاهتمام الأمريكي بلبنان أو إعطاء البديل. وعبر رئيس عون في حديث إلى موقع صوت كل لبنان عن خشيته من التصعيد بين واشنطن وطهران وتعطل الاتفاقات، وأشار إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية له ستكون فرصة لشرح ما يحصل وجها لوجه، لافتا إلى أنه سيطلب من ترامب دعم لبنان ودعم الجيش اللبناني. وأوضح عون أن الاتفاق الإطاري خفف استهداف لبنان، وهو يضمن الانسحاب على عكس ما يشاع، ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات العملية على الأرض، وهناك وفد أمريكي يزور قائد الجيش اليوم للتنسيق، لافتا إلى أن الاتفاق ليس مثاليا لأن موازين القوى مختلفة عسكريا على الأرض، هو لا يحتاج إلى مجلس وزراء أو مجلس نواب، هو لا يخرج على الدستور. أضاف الرئيس عون: فعلنا المسار التفاوضي، نحن نفاوض عن نفسنا كدولة لها سيادة، فحزب الله قراره من إيران، وبالتالي علينا أن نعالج سبب وجود السلاح، ومهمة السلاح انتهت في العام 2000، وعلى حزب الله أن يتحمل المسؤولية وأن يكون متعاونا، وإذا لم يكن متعاونا فليواجه بيئته. عن الحملة ضد الجيش أكد عون أن الجيش متماسك ينفذ المهام الموكلة إليه، معيب التجريح به، لسيما وأن العسكري ينفذ مهامه باللحم الحي، ويلي بجيب سيرة الجيش بيكون بلا شرف. في الجديد جنوبا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على دوحة كفر رمان وغارة على منطقة النبطي الفوق، ما أدى إلى سقوط شهيد. هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة حدث. ملف إعادة الإعمار والتأهيل في البلدات الجنوبية حضر في اللقاء الذي جمع وزير المالية ياسين جابر والنائب حسين الحاج حسن، حيث تم التطرق إلى المستحقات المالية المخصصة للبلديات وسبل تأمينها، بما يمكن البلديات من الاطلاع بدورها في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساس للمواطنين. جابر أكد أن وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة، مشددا على أن استعادة الدولة دورها كاملا في مختلف المناطق المتضررة تبقى أولوية، من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية. أعلنت وزارة الدفاع عن حاجتها إلى تعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة من بين العسكريين ذكورا وإناثا والمدنيين ذكورا في الجيش، داعية راغبين إلى التقدم بطلباتهم شخصيا في خلال أوقات الدوام الرسمي في ثكنة الوروار بعبدة.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: وسط التصعيد الأمني في المنطقة بين واشنطن وطهران، نقلت رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين يلتقون في إيران المسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مشيرة إلى أن المحادثات تتم بالتنسيق مع واشنطن. المصادر أوضحت أن المحادثات تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا التي أدت إلى التصعيد الأحدث بين الطرفين، بما في ذلك النزاع المرتبطة بالملاحة في مضيق هورميز. في السياق، نقلت CNN عن مسؤولين الإسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل في العمليات العسكرية ضد إيران. أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني في خلال اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ضرورة التزام الجهات كافة الحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرات التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الأمني. في الخبر الأخير، رحبت البحرين بإعلان الرئيس ترامب البدء بإجراءات إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: الإعلامي البروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يوميا مع إلان على صوت كل لبنان.
0: رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم، وعم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج صوت يبو صعب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وأنا وجاي على الإذاعة شفت قدي في عجقة، وبعرف بتكونوا عم تتسمعوا لصوت كل لبنان. هون بليتل تشويسز بدي أسألكم سؤال عن جد بعيد عن متطلبات الحياة، بتقدروا هلأ تركزوا لأنه it's the weekend، عرفتوا شو؟ بعيد عن هالمتطلبات بالحياة، وين في ضغط، وين في ستريس، وين في ركض، شو الشي اللي بيقدر to fire you up؟ شو الشي اللي بيعطي هيك شوية نكهة؟ كل حدا بيكون ناطر شي. بتذكر كنت صغيرة، يعني بأول كارير كان في صبية كنت أصحاب أنا وياها، وقتها أنا ما كنت بعرف أعمل إكيتاسيون، كانت تنطر مناطرة يخلص نهار الشغل بلاقيها هيك all fired up بدها تروح تعمل إكيتاسيون. كنت شوف إنه أي نهار صعب ولا بطيء ولا حلو يقطع بالنسبة لإلها دايما موجودة، بس تركيزها على شي حلو بعد ناطرة. بدي أقلكن هيدا it's just a small example، مش ضروري نكون منحب الإكيتاسيون ورايحين صوب هالقد شي صعب. يمكن بحب روح على البحر أنا، ولا حتى على البيسين، بركة هايكينج، بركة قعدة هيك وين أنا على رواق بقدر أطلع أقعد على البالكون أقرأ، ما حدا يقلي ماما، ما حدا يطلب مني شي. يمكن مليون شغلة صغيرة، يمكن حدا بحب شوي يرسم، مش ضروري شي بروفيسيونال. يمكن نفكر إنه مني أكيد إذا بعرف شو اللي بدي، كل حياتي عم بركض كارلا، عن جد I don't listen to myself، ما بعرف شو اللي أنا بعد بدي، قد مني معجوقة ومخفوقة بين متطلبات الحياة، الشغل والولاد. بس بدي أقلكن أوقات كتير منضيع عم نزعل إن شو اللي بدي أنا لحتى يكون في نكهة لحياتي، شو في شي قصص أنا فيني أعملها الصيفية لحتى أرجع شرج طاقة، أرجع كل الشتوية يكون عندي نكهة أقدر كمل بأي شيء أنا عم بعمله. منفكر إنه the answer needs to be something big، منفكر إنه جواب شيء كبير ومستحيل لازم اكتشفه عن حالي. أوقات يمكن نروح ناخد قهوة شي محل، نقعد بين أصحاب نغير جو كليا، فنفكر إنه oh my god like شو كان هيدا شيء، هو ولا شيء وكتير سهل إني أنا حققه، بس ليه أنا عم فكر إنه أنا بدي شيء كتير كبير؟ يمكن ما يكون بدي روح مع أصحابي، يمكن روح مع بناتي أقعد معهم، يمكن روح مع ابني. هلا رح تقولوا لي يمكن ما يقبلوا يروحوا معنا، بس بجرب اخلق هيدي العلاقة لحتى يروحوا معي. المهم مش هون، المهم انه بدي اتعلم، ونحن هون بليتل تشويسز كرمال نضوي على هدول المواضيع. It's not that deep, it's not that difficult، بس تعرفوا العقل كيف بيلعب فينا، العقل كيف it makes everything impossible لحتى نحن نفكر انه نحن علقانين محل ما نحن. تعرفوا دايما بقول لا all my clients ولكل العالم اللي بيجوا بيسألوني اسئلة، اوكي شو ما عم تعملوا لما الامور ما تزبط ويطلع جواتكم pain، وpain يمكن جواتكم بينكم وبين حالكم، بس يمكن pain كمان بعلاقاتكم، pain انه الامور ما عم تزبط، ليه ردت فعلي عم بتكون هيك، ليه انا I'm stuck، بس اسألوا حالكم هذا السؤال، انا عقلي شو يلي عم يحمي، what am I protecting right now، عقلي شو يلي عم يحمي هلأ بهاللحظة، لان بدل ما انا اقدر اتفتح مثل الوردة، كون مثل الفراشة، عم بقدر عيش هيدي الحياة بصعوباتها بس كمان بلحظاتها، لأنه في لحظات رح يقطعوا بحياتنا وين كان فينا ناخد نفس، بس أنا في شي عم بيخليني من غلقة على حالي، في شي عم بيمنعني من أنه أنا هيك افتح عيوني وقلبي لحتى اخد نفس عميق وقول مبلا في قصص صغيرة تافهة حلوة موجودة لقلي أنا كمان، يمكن حط شمعة صغيرة على البالكون، حط فونتان صغيرة على البالكون، ضوي بالليل وأقعد مع شريك حياتي، مع كتابي، مع أصحابي، it doesn't matter at all. يمكن مع الكلب اللي عندي، يمكن بس الكلب قادر يقعد معي بعد، أوكي؟ بس فيني أعمل قصص صغيرة، وإذا ما بعملون وإذا هيدا الغضب أو الحزن أو الجرح، هالإحساس بالميلانكولي، يمكن ولا حتى غضب، هالميلانكولي اللي يوم ورا يوم كارلا كأنه عندي compound، I'm showing up, I do what I need to do, I'm okay, I'm not depressed، يعني ماني حتى باكتئاب، بس ما بقى في شيء، ما في نكهة بحياتي. وهيدا شيء ممكن يبلش صوب الأربعين للسيدة أكيد، لأنه عم بتحضر جسمها كله سوا عم يتحضر للبيريمينوبوز، أكيد شغلة صعبة إذا بس بستسلم لها لهالشغلة، بس إذا أنا بقول نو نو نو نو نو فهمت شو عم بيصير معي، ما رح استسلم، بشوف success leaves clues، غيري أنا كمان مرق بهدول الأمور، بدي استسلم، بدي من هلأ ما يكون في نكهة لحياتي. لأ oh my god صدقوني كتير صعبة، أنا الحياة كتير طويلة إن شاء الله، I bless you with a long life، الحياة مفروض تكون طويلة، فيها طلعات فيها نزلات، طب أنا كيف بقدر من هلأ استسلم، كيف من هلأ بقول خلص هاي هي، اف قدي ركدت تعلمت درست وصلت. وإذا أنت رجل سيدي العزيز أنت عم تسمعني تكون عم بتقول إنه اف ركدت وركدت وركدت لحتى أوصل لمطة هاي هي، ما في شيء أكيد، ما في شيء تاني أكيد، ما في شيء تاني بالدنيا إذا أنا I'm not fired up، إذا أنا ما بفكر كيف بدي لون هالحياة، إذا أنا ما بفكر هيك الحياة هي رح تلونني. وما تفكروا إنه في كتير ألوان، الحياة رح تلونني بأي لون، سافيو أسود لك أحمر passionate guy، بس الحياة رح تلوننا بالأسود. ليه الحياة ضدنا؟ أكيد لا، بس هو هيك لأنه منتعب منتعب منتعب، وهيدا الجيل أنا بأكد لكم إنه عم بيتعب على بكير. أنا هون بالتل choices ببقى هون ورا الميكرو I'm all fired up، لأنه بدي لكم ولا مرة رح يكون وقتها، إذا أنا بدي أقول وقتها هلأ أني أنا أعمل هيدا الشيء، لا ولا مرة رح يكون وقتها بصراحة. أوكي so I'm here to break this truth، ولا مرة وقتها، بس ما العمر عم يقطع والعمر رح يخلص وما رح يكون وقتها، وساعتها منطلع لورا منقول إنه كان في بلا قصص صغيرة فيني أعملها لحتى شد حالي، بدنا نشد حالنا. ليكو أنا بالنسبة لإلي two choices ما قالون تالت، أو أنا بدي ألبس الفيكتم توب الفيكتم، أوكي سو عندي فيكتم منتاليتي، يا حرام أنا حزينة أنا زعلانة أنا ما بيطلع بإيدي، باي دو واي أنا عم بقولها with a lot of love، أو في choice تاني، في خيار تاني بيقول إنه لحظة إذا بكون فيكتم شو عم بعمل، أنا ما بقدر ضاين هيك فيكتم كل حياتي، ما هيدا الشيء كمان بياخد كتير طاقة. أوكي لا I'm taking charge، بدي أتعلم كم شغلة لما غيرهم، مش الأمور الكبيرة، أوقات منغير أمور كتير صغيرة الريزلتس تبعولي نتائج بيتغيروا بطريقه كتير حلوه، فما في خيار ثالث انا بالنسبه لي هو ياهن. سو يلا خلينا نختار، واكيد صرتوا تعرفوا هون بالتل تشويسز ما في هالقد خيار، في استبداد، امبراطوريه بتقول مبلا وي ار تيكينج تشارج وي ار تيكينج كنترول، هيداك الاوبشن تبع الفيكتيم مينتاليتي نو نو نيفر ايفر ايفر. ولكل الناس اللي يمكن بمطرح بعد شوي اصعب رايحين صوب الداون صوب الاكتئاب، ما في شيء رح يساعد اني انا بس هيك اقعد اعمل صلاتي which is great it's not enough، ما بيكفي، بدي انا عن جد حرك الجسم لحتى طلع هالمشاعر القوية كلهم لبرا، سبور ما مهمة، انا بقلب البيت برات البيت بروح بعمل رياضة، مهم اعرق طلع هالمشاعر القوية من جواتي وسيطر على عقلي، شوف شو عم بقول لحالي كل يوم، لانه عقلي عم بيقولي اوكي مثل ما بديك، انت داون انت ديبرست يلا مور. هلا اذا انا كلينيكلي ديبرست صار غير موضوع، اكيد مش هيدا هو حديثي لليوم. لكل حدا عن جد عم بيقول انه بيطلع لي شيء صغير من الدنيا، انا كمان بيطلع لي هيك نكهه صغيره، بقول لكم فيكم تعملوا لي فولو على الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشا اندرسكور وكيم، رح تلاقوا في كتير فيديوهات عن جد كتير حلوين لانه ستريت تو ذا بوينت. اوكي على الفيسبوك كارلا كيشيشا وكيم فاميلي اند تينيجر كوتش رح تشوفوا في فيديوهات كتير بيساعدوكم. هلأ لكل حدا وصل عم بيصف السيارة عم بيقولوا ماي جاد كارلا كان بدي شوف شو في اليوم بكل السيجمنتس تبع Little Choices، أنا بقلكن فيكن ترجعوا تفوتوا على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go Savio, let's go to our first segment. Can I ask you a personal question؟ في أسألك سؤال شوي شخصي؟

Can I ask you a personal question؟ أوقات بعرفكم سئيلة معكم لما أقول Can I ask you a personal question؟ بدي أسألك سيدي العزيز سؤال بيناتنا شوي شخصي، أوكي؟ هلأ أنت كمان بفهم ماسيتا وأي حدا عم بيسمعني، هالسؤال نسأله بيناتنا وباي ذا واي مش ضروري الجواب يطلع بسرعة، أوكي؟ فينا ناخد وقتنا نفكر بالجواب، وهدول الأسئلة جميلة نحن ما منجاوب عليهم على صوت عالي، منجاوب هيك على السكت. فالسؤال لهالأسبوع بيقول يا هل ترى شو في شي حلم كان عندكن ياه ولسبب من الأسباب بلشتوا شوي شوي شوي شوي تقنعوا حالكن إنه مش كل هالقد ضروري هيدا الحلم؟ يلا كل حدا منا خليه يفكر شو في شي حلم، شو في شي كان بدنا ياه نحنا وبس تقدمنا شوي صغيرة بالعمر مش التران وقلع ونحن هيك فجأة من صحصح حدا بيسألنا هالسؤال. كنا حابين ننسيه، نحن حابين ننسي لهيدا السؤال، بس انه بتعرفوا بليتل تشويسز بنحركش نحن ونطلع كل شيء لبرا. شو كان شي حلم عندكن ياه ما قتلتوه؟ ما قتلتوه للحلم، نحن ولا مرة بنقتل الحلم. تعرف شو بنعمل؟ نحن منطفيه للحلم. اف قديه شغلة بتزعل، لانه لولا هيك كل حدا منا كان بيكون هالقد مشغول يركض ورا شي عن جد بيشوف انه بيلبق له وعنده معتقد وبليف بيقوله انه بلا this is for you، هاي الشغلة لقلك انت، هاي الشغلة لقلك انت put effort. منكون مشغولين عم ناخد action ما منعود يكون عنا وقت نغرق بالغضب بالdepression بالقلق باللوم بالعتب بالصريخ بالعيط بالpunishment، كل هيدا البارافرينالية تبع العقل وكل هدول البيهيفيرز اللي نحنا بنعملهم. شو هو هيدا الحلم يلي كان عندك؟ لأنه نحنا مثل ما عم بقلكن ما منقتله للحلم، منوديه لوين؟ على الأبو. هونيك بالأبو هيدا الحلم ما فيه ضوء ما فيه شي، شوي شوي it will bleed to death لحديد ما يضل في شي. يمكن مثلا إذا بدي ساعدكن، يمكن على 25 سيدي العزيز يمكن كان عندك حلم إنه يكون عندك your own business. أوكي أنا حدا شاطر، أنا حدا عندي a calling، أنا بعرف كيف دير الأمور، فأنا بدي يكون عندي my own business. بس هلأ صحصحت يمكن على 40 45 عم تطلع عم بتقول إنه I'm still there وين أنا ما عندي my own. ما في صح أو غلط by the way، بس إنه حسب هذا الحلم إذا واعي جواتي يعني هذا الشيء موجود لإلي. شوفوا بدي أقولكم شيء، إذا الشيء naturally أنا بقدر شوفه بقلب راسي بقلب عقلي يعني في شيء عم يحكيني عم بيقلي إنه you can hold it in your hand، يعني فيك تمسكي بإيدك. إذا هيدا الشيء قدرت تتخيليه براسك يعني مزبوط، منك delusional، منك عم تحلمي، ما عم تعملي خيال وخزعبلات، هيدا الشيء لإلك وهيدا الشيء لإلك. ولما لقيت حالك إنك أنت ما وصلت بدل ما تقول إنه شو صار فيني can I still flip it، لأنه شو الأربعين وشو الخمسة وأربعين وشو الخمسين، قدي بعد أكتر وأكتر عم نشوف إنه الناس بالخمسين بيلاحظوا شو هن شاطرين فيه، لأنه عن جد بيكون فيه صار ستابيليتي جواتهم ويبلشوا بدأ طاقة أكيد ما حدا قال لأ. بس وين أنه أنت تعرف شو الحلم اللي عندك إيه؟ وين أنه أنت تضلك عم بتكمل بنفس الحديث اللي بيقول لا لا لا كارلا ما بدها هالقد، ما أنا أحسن يكون عندي ستابيليتي، أنا بفضل الستابيليتي هلأ صرت كنت ولد كنت فكر بهالطريقة. شو عملت؟ شو عملت هون؟ كان في أمل أنه شي يتحرك؟ كان في أمل إنه شيء يتغير وأنت قتلته؟ يمكن أنت بيرفع ماما سيتا أو أي حدا عم يسمعني كان عندك حلم إنه أنت بتكون بتكتبي بحياتك، أكيد ما تركوك تفوتي تكوني كاتبة مثل ما ما بيقبلوا الأهل إنه لحدا يكون شاعر أو حدا بيكون بحب الفن، أصعب من إنه نحنا نخلي الولادنا يروحوا صوب هيدا الدومين. على القليلة قبل كان هيك، وهلأ صحصحتي وتشوفي إنه وينه هيدا الحلم كارلا؟ إف ذكرتيني فيه كتير قديم. بس يلا كارلا كمان مين أنا لحتى أكتب؟ ليش شو عندي شيء أكتب؟ لأنا مين لحتى حدا يقري لي؟ مثل كأنه هيدا الشخص اللي عم بيكتب كتب هالقد شخص يعني أهم منك. بس نحنا أوقات كتير we lose it، منخسر هيدا الشيء الحلو وين أنا بقدر آمن بحالي، وين أنا بقدر صدق إنه أنا عن جد بيطلع مني شيء. هيدا بيجي من وراء الانتقادات، وبيجي إنه أنا انخلق جواتي hesitation، هل قد أنا بيطلع جواتي إني أنا بتردد، بخاف بخاف كتير لما شخص يقول هيك. بتعرفوا ليه؟ يا محلى إني أنا أفشل من إني أنا ضلني أم hesitating، يعني إذا بفشل بتعلم وبزبط وبصلح، بس إذا أنا I hesitate وأنا بضلني
عم بتردد هيدا بده يصير هبت، هيدا بدها تصير عادة أنا عندي إياها، ويا لطيف كيف لنا نعمل كرمال نطلع من هيدا العادة. شو سافيو؟ يلا let's go، سمعنا شي حلو.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة. هيدا البروغرام وين عن جد فيكن هيك مرة بالأسبوع تو تشيك إن وتشوفوا وين في قصص عم بتقولوها لحالكن صارت خلص مقلعازة بالية من موسم قديم. It's not working anymore. ما بدي أتخبى وراء أصبعي. ليه؟ لأنه التغيير ما بده شيء كتير كبير لحتى يصير، بده هيك small adjustment، فكرة من هون، معتقد مختلف من هون، اني انا اتحمس واتشجع من ورا حديث من هون. and off you go beautiful people. فكنا باول سيجمنت عم بنقول انه شو هذا الحلم اللي انا عندي يلي نسيته حطيته على الرف، عامله حالي انه انا مهمه. ليه؟ لاكيد لانه عقلنا منه معمول غير انه يحمينا، اكيد بده يحميني من الوجع. لان انا اذا بقول ما كان هالقد بدي هالشغله، ما كان كل هالقد بدي هالشغله، طفيت الحلم لان انا خايفه ميتة رعبه. لان اذا عن جد بدي هالشغله أول شيء رح انوجع إذا ما حصلت عليها، تاني شغلة إذا جربت وما مشي الحال رح يكون في كتير أنواع أوجاع، وجع العالم شو رح يحكوا، رح ينتقدوني، أنا رح شك بحالي، أنا هالخيبة الأمل، هالوجع. وحتى إذا نجحت في وجع لأنه يمكن كل الايدنتيتي تبعيتي تتغير، هودول كلهم ما رح يروحوا ولا مطرح إذا أنا ما بتعلم شيء اسمه ديكودينج. ما بدي أمشي هيك غشيمة مغمدين عيوني بارتاتون مو، عم بمشي مثل ما تجي ما بعمل ولا قرار، بخلي الدنيا كلها هي تقرر محلي. هيدا قرار، هيدا خيار، حتى يقول لي انا ما عم بعمل ولا خيار. طالما ما عم بعمل ولا خيار شو يعني عم بعمل خيار؟ عم بسمح لهالدنيا هي تقرر عني. وصدقوني لا، القرارات ما رح يكونوا بيعجبوني. وبعدين برجع بقول ليه انا بيصير معي هيك؟ لانه ما بعرف اخذ قرار، بدي بلش اخذ قرار. بس قبل بسلح حالي بشويه اوتي هيك، بفهم ادوات لحتى انا اكون عم بمشي صح بهالدنيا. طيب بعرف بتكونوا ناطرين our second segment. The honeymoon is over. خلص ايه، خلص شهر العسل.

The honeymoon is over. ما بعرف وينكن وما بعرف مين اللي عم بيسمعنا, بس الأكيد اللي بدي قلكن يا كتار منكن على بواب زواج صيفية هلأ, وgood luck عن جد, الله يهنيكن. وفي كتير ils ont franchi le pas, يعني استرجوا وعملوها ومشي حالون. وفي ناس هلأ بشهر العسل, وفي ناس قالوا باي باي لشهر العسل. أنا بدي قلكن ما عم نمزح وما عم نضحك لما نقول خلص شهر العسل, بس هيدي حقيقة. ما حلو كمان نحن نتخبى وراء أصبعنا, رح يخلص شهر العسل لست بد. طب شو عاملين لحتى تسلحوا حالكم؟ لأنه أنا الكابلز بيجوا لعنا لعندي على الكابينة بيقولوا لي كارلا, طب أنا عن جد ما فكرت أنه نحن بيصير معنا هيك. طب ليه؟ خير إن شاء الله. ليه أنتوا غير؟ في عراسكم خيمة؟ لا, لأنه نحن كتير بنحب بعضنا, نحن عن جد بنحب بعضنا. فكيف ممكن يخلص شهر العسل؟ شو خاص؟ شهر العسل بده يخلص, لانه هاي الفتره تبع الهرمونات وتبع انه يا لطيف الفانتسي, هدول كلهم رح نقلهم باي باي, لانه رح يكون في شيء اسمه رياليتي اند ات هيرتس. ايه اكيد, لانه شخص التاني الا ما يكون خيبه امل لنا ونحن خيبه امل له. فانا بدي اسالكم, بيخلص شهر العسل؟ ايه, بس شو اللي ببلش محله؟ هيدا اللي انا بحبه وبموت فيه. بيخلص شهر العسل ببلش خيار عنا, ياه خيار, خيار بيقول انه انا بقدر ارجع اقول لحالي طب هاي الشخص حبيته, فيني ارجع اشوفه بنفس العيون, فيني انا اجبر عقلي انه ما بقى يعمل زوم ان على الاغلاط, لانه this is exactly what we do. خلص كأنه هيك علينا على كمامنا, وانا هلأ بمشن بدي غيره لشخص التاني. ليه؟ لانه صار لقلي, صار فيني. It doesn't work like that. خليني قلكن اكتر شيء انا بزعلني لما يجوا كابل لعندي وحدا منهم يكون نارسيسست. أكيد I have your attention now, لأنه كلنا منحب الحديث عن الكابل أو عن الشخص اللي بيكون نرجسي, ولأنه الشخص اللي مقابله بيكون عم بيلعب فيه لعب. طب بيكون هيدا الشخص عم بيدوب دوابين. رح أعطيكم example عن سيدة وقدي حلو أنه هو كمان عارف أنه في مشكلة فطلبوا المساعدة. شوفوا كيف هي عم بتدوب دوابين, مش كرمال انه يمشي حالهم ويحلوا مشاكلهم. نو نو نو, بعد علقانه the first step, وين هي عم بتجري بتفسر له, تفسر له شو صار, تفسر له عن مشاعرها, تفسر له عن احاسيسها. بعد ما صار شيء ما قلع التران, بعدهم على الارض, بس ما في مجال. كل ما تجي بدها تخبره شيء, وكل ما تجي بدها تقول له شو اللي هي وجعها كل هالقد, بينكر بينكر. وهذا أقل شيء بيعمله النارسيس. بس اليوم هيدا المثل اللي أنا عم بعطيكم إياه عن إنه شخص كيف بينكر شيء هو حكي. فكانت عم بتقله مثلا, عم بعطيكم إكزامب إنه أنا عتلاني هم قاعدين سوا عم تخبروا, أنا عتلاني هم اليوم نهاري كان طويل, مام كانت عم تحكيني مريضة بدي أبقى أخدها, أخد لها موعيد, يا الله عتلانين هم, الحكيم قال لها إنه يمكن يكون معها كانسر. يعني هيدا أصعب شيء البنت ممكن من أصعب الأمور إذا بدكن ممكن كصبايا أو كسيدات نقطع فيه, لأنه ما في غير أم واحدة تطلع فيه بتلاقيه إنه هو على تليفونه بطل مركز عليها. طب بتصير تقله مرة واثنين إنه طب سمعني, طب بليز, إنه هيدا الشيء مهم لإلي. أي عم بسمعيك. طيب وبعدين لما شخص يكون عم بيخبر عن شيء هالقد موجعه ما فينا نتصرف بهيدي الطريقة. المشكلة منا هون, المشكلة لما تبلش هي تخبره انه انا كنت عم خبرك هديك المرة بس انت ما بدك تسمعني, حسيت اني ماني مهمة لألك, بيصير يقول لا كيف عم بتقولي هيك, انا بلا بسمعك. من وين بتطلعيون هالاخبار؟ بتقولون بلا, والدليل انه انا وقفت بطلت احكي وصرت اتطلع فيك هيك, كتفت ايدي وصرت عم بتطلع. امتى بدك انت تلاحظ اني انا ما عم بحكي وانت ما بتلاحظ حتى؟ بيقول لها معقولة؟ قدي عقلك صغير يعني, هلا بدك تخلقي مشكل؟ ما في مشكل بينات, هلا بدك تخلقي مشكل؟ ما عم بفهم ليه بتعملي هيك انت. Oh my God, قدي صعبة لما حدا يكون علقان مع هيك شخص. فشوفه قد ما هو شاطر وما عم يعملها قصد, هو بس عم يحمي حاله by the way, ما عنده شي ضده, ما بده يحطمه, بس بده يحمي حاله. طريقته كتير شرسة كيف بيحمي حاله, وطريقته كتير بشعة كيف بيحمي حاله. شو بتعمل؟ بتروح بتسجله مرتجة. ليه؟ ليه؟ هل لأنه عم بيصير في gas lighting عليها, بعد شوي رح تصدق انه هي عم تفقد عقليتها. هلا انا عم بعطيكم مثل بس هيدا شيء تكرر يوم ورا يوم ورا يوم. ايه الواحد بيشك بحاله انه انا مشكلجيه, ليه بعلق على كل شيء, ليه انا عم بعلق على اتفه التفاصيل. اكيد هيدا هو النيراتيف تبع الشخص الثاني صدقت. فبتجي بتسجل له, ويمكن هلا تقوله او ماي جاد سجلت له لنشوف شو رح يصير هلا. خلص شو رح يعمل هلا؟ بعد بيقدر ينكر لما يسمع انه هو بيتمه عم يحكي هالحكي ولا ما حذرته؟ رح قلكن ليه؟ لأنه ولا تفكروا هو رح يقلها معقول؟
انا ما قلت لك هذا الحكي، بتقول لهم بلا، وبتعرف شو هالمره سجلت لك، وبتشيل التسجيل وبتسمعه. الحمد لله اذا هو منه اجريسيف وما عنده عنف جسدي حتى يقبرها ويضربها، لا. بس بيجي بيقول لها لا لا لا لا، انا ما عم صدق، يعني مره واحده بس انا ما قدرت اكون مركز معك، قد ايه بدك تكوني مريضه لحتى تقومي تسجلي لي؟ مين ممكن يعمل هيدا الشيء؟ انت مريضه، انت اكيد بك شيء. ولا ممكن نحن بالجدل نطلع راس مع شخص عنده، هلا يمكن ما يكون فول بلون نارسيسست باي ذا واي، بنستعمل هالكلمه كيف ما كان، طب مش مهم، نارسيسستيك تريتس، هيك كم تريتس من النارسيسست، مستحيل تربحوا جدل مع هذا الشخص. فانا بقول لك لك اذا انت كنت علقانه بهيك علاقه، عم بقول علقانه لانه اذا ولادك صغار you're not going anywhere soon، خصوصا اذا ما عندك financial independence، اذا عندك منشوف. بس حتى في حلول اوقات لما شخص ما يكون فول بلون نارسيسست، فانت ولا مره بدك انت تفسري له وتجادله وتفوتي تقنعيه انه انت اللي عم تقولي صح، ولا مره، ولا مره بتربحي بهالطريقه. المهم تقولي له انت عم تنكر هيدا الشيء، انت منك شايف، ما بيأثر، ما لشو بدنا نضيع وقتنا على هيدا الموضوع اذا صار او ما صار. المهم انا بس بدي اوصل لك شغله، انا لا بدي وطيك ولا بدي طلعك غلطان، انا عم بقول لك انا على طول عم بحس معك اني انا مني مهمه وما في احترام لإلي، فينا نشوف انا وياك شو فينا نعمل كرمال نغير هيدا الشيء. خلص قشطته انا هيدي اللعبه، هيدي اللعبه اللي انا ما عم بتخليني انتقل للمرحله الثانيه، خلصت، لانه ما بقى في شرعنه، لانه ما بدي اقنعه، خلص باخده straight to the point. فلما انتو تكونوا مع شخص نرجسي مش نرجسي ما بيهمني، شخص بيحب يجادل، شخص ما بتطلعوا راس معه لانه عن جد عم بينكر، وهو ما عم بينكر كرمال يأذينا، عم بينكر لانه this person cannot take responsibility، هالشخص منه حبيب يتغير، ما بده ياخد المسؤولية وما بده انه الحديث يكمل، بده يضل بهيدا المطرح وين في راحته، لانه كل شيء تاني لقله discomfort. نحنا منساعده لهيدا الشخص لحتى نوصل للهدف تبعنا، بالنتيجة نحنا بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقتل النطور؟

0: ليتل تشويسز من صوت كل لبنان.
1: Little Choices خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم. هيدا المطرح وين كل مرة كل نهار جمعة بتجمعوا الأدوات تبعولكم your tools, your skills, your strategies كرمال أي aspect of your life لحتى لما خلاص يقطع العمر وتطلعوا لورا تقولوا there was nothing perfect by the way ما كان في شي perfect بس I played it fully ما خفت ما تخبيت ما طميت حالي كنت هونيك أنا كمان بالملعب عم بلعب وشو ما يصير ما بيهمني مش هيدا هو المهم ما عم بحمي حالي من النتائج تبعولي أبدا مثل باتو صغير تعرفوا زورق حلو كتير دهنينه جديد بيسطل بعقيد ديكوري يعني هفاف فمنحطه بالمرفق وبيصير هيدا البوت معه باله يطلع لبرا أبدا ليه؟ لأنه أنا بدي ضلني هيك شايني ما فيه ولا خدش ومش صاير معي ولا ضربة هيدا نحنا وين بدنا نحمي الإيجو تبعنا هالقد منخاف هالقد منعت الهم اتناف البوت ما نعمل لحتى يقعد بالمرفق أوكي البوت نعمل لحتى يطلع لبرا to sail to go and to see what is out there نحنا كمان لما بس نغير المعنى اللي نحنا منعطيه للوجع لما نوجع ونحنا أكيد رح ننوجع نفهم إنه pain is not punishment هيدا الوجع عم يطلع جواتي ما عم بيقصصني وما في شي غلط لا مني بخطر ما رح موت لأنه الأمور ما صارت مثل ما بدي أو من جوا عندي قلق عندي خوف عندي anxiety helplessness hopelessness مني بخطر بقدر أقعد شوي with this discomfort uncomfortable feelings أحسيس ما بحبهم بقدر أقعد معهم لأنه هن information هن معلومة هن منن عم بيقولوا لي أنت بخطر هربي عمل لي أي شي لحتى تتخلصي من هدول المشاعر لكل حدا عن جد عباله أكتر من هيدا الشي فيكن تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش وكمان كل هيدا الحلقة فيكن تلاقوها بس خليص على الويبسايت تبع الإزاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices Let's go beautiful people to our third segment Stop lying to yourself خلص حيش تكذب على حالك

سيجمنت نمبر 3 ستوب لاينج تو يور سيلف. بحبه لهيدا السيجمنت لانه كلنا كلنا كلنا متهمين بهيدا الشيء. بنكون عنا طريقه تفكير بهيدي طريقه التفكير عم بنضلنا ستوك محل ما نحن، والمشكله وين؟ انه ولا مره بنقول انه في شيء غلط خليني اتعلم كيف بغير، لا بالعكس في صوت بيقول لي انه اتس اوكي تو بي لايك ذس. فبدي لكم دائما انا كل اكزامبل بعطيكم اياه بيكون من هوا الشغل اللي انا شغلته during the week with my clients. لما اشوف سيده بتجي لعندي ما بتعرف تقول لا، ما بتعرف تقول لا ابدا، اوكي، وحرقه حالها مثل الشمعه، مثل الشمعه حرقه حالها على الاخر، ما بتعرف تقول لا لولا شيء، شو بتقلي؟ لانه انا ما بدي اكون انانيه. هاي كذبه، هاي كذبه انه انا ما بدي اكون انانيه. وهي انت ما بعرف يوفا ماماسيتا سيدتي العزيزه اذا عم تسمعيني مين ما كنت، هاي انت ممكن ما بتقدري تقولي لا لشي او لحدا، بركة بشغلك حتى ما بتقولي لا، بيقولوا لك فيك تاخدي الشفت تبعي، انا عن جد لازم اخد فرصه، تعبت وهيك دغري يلا بتروحي فيها انت بالحياه. ايه اكيد اكيد. بالبيت ما بتقولي لا لحدا لشريك حياتك، ما بتقولي لا اصحابك بيكونوا عايزينك، مش انت ميته ميته تعب بتقولي ايه، ما بتعرفي تقولي لا. منا قصة انه انت انانيه ولا لا، اتس نوت اباوت ذات، ما حدا قال انك انانيه، بس الموضوع هو ما عم تفهمي انه عندك رعب، عندك خوف من انه اذا انت بتقولي لا وانت بتحطي حالك اولويه كانه you are disappointing the other person، كانه انت صرتي خيبه امل للشخص اللي مقابلك. شخص مقابلك اذا كان امله خيب فيك يلي رح يصير انه ما رح يحبك بقى، ما رح يقبلك بقى، ما رح ينبش عليك بقى، it's the end. شو عم بيصير؟ شو المعتقد يلي انت حملتيه جواتك عن حالك؟ انا بدي اطلب منك طلب، بلشي قولي لحالك انا كمان بدي اعمل حالي اولويه، مثل ما غير عالم عندهم قيمه، مثل ما غير عالم كتير مهمين، انا كمان هيدي البنت الصغيره ما بقى بدي خونها، هاي البنت الصغيره اللي جواتي. طب مع ليه الحرب هنيك؟ ما بدي انه يصير في حرب مع العالم اللي حواليه. طب معلي اذا صار في حرب جواتي؟ لانه اكيد بس ترجعي على بيتك بتكوني من جوا عم تغلي وحزينه وتعبانه، هيدا اذا ما عم تعملي بيرن اوت. يلا اكتبي على ورقه وقري الورقه بكره وعشيه، انا كمان مهمه، البنوت الصغيره اللي جواتي احسيسها مهمين. كل ما انا اقول ايه وانا حقيقه مني حره بهيدا القرار والخيار، عم بقول ايه لانه انا ميته رعبه، يعني انا ما عم كون سيده نفسي، هيدي منا ايه حقيقيه، عم خون the other version of myself, the person that is in the future looking at me. عم تستغرب انه بعد مرة انت عم بتخوني حالك. رح انتقل دغري دغري دغري على السيجمنت نمبر 4 لانه هلا بعد شوي رح تشوفوا سافيو عم بيشوبر ويهوبر انه خلصنا، احسن ما يزعلوا منك بس مش اكتر. خلينا نروح مع بعضنا لسيجمنت نمبر 4 يلي هو شو؟ mental gym.

0: منتل جيم يا الله كتير بحب هالسيجمنت، مش لأنه لإلي ولا ليتل تشويسز، بحب هالسيجمنت لأنه هو هيدا المطرح الوحيد اللي بالمنتل جيم ما منرفع فيه أثقال، شو منرفع أفكارنا بهيدا المطرح. لا بحاجة ليوغا مات ولا لرانينج شوز ولا أنه نعرق إذا عاملين براشينج وما بدنا ننزع شعراتنا. منتل جيم is the perfect place. لهالأسبوع المنتل جيم بقول turn on the lighthouse، ضوي المنارة، خلاص ضوي المنارة. بقى انتو بتعرفوا انه في كذا سيجمنت بقلبه. اول شيء نحن دايما عنا the warm up. بالwarm up بنقول كم مرة لقيت حالك انه عقلك بنص العاصفة، كم مرة كلنا منلاقي حالنا انه عقلنا موجود هيك بقلب عاصفة، كله عم بيصير جوات هالعاصفة، كتير افكار، كتير سواد، كتير مخاوف، كله عم بيهجم، مليون احتمال، وكل شيء مبين اسود وكل شيء مبين ضياع، ما في كلاريتي نهائيا. This was the warm up. بالاكسرسايز منقول غمض عيونك، تخيل انك بنص البحر على زورق صغير بنص الليل، الموج عالي، صوت الريح عالي وبيخوف. هلا طلع على البعيد، على البعيد في منارة بتبلش تضوي بس كرمالك. انتبه على شيء، المنارة ما رح توقف العاصفة، ما بتشيل الريح، بس بتعطي اتجاه. خد نفس عميق واسأل شو في شي واحد بس بعده واضح لإلي، خطوة وحدة، شخص واحد فيني اتصل فيه، قرار واحد بلشت حس انه صح، مبدأ واحد واضح عندي. Focus only on that light، هيدا هو الضوء تبعولك، ركز على هيدا الضوء. وبالستراتشينج العقل دايماً دايماً بينطر إنه العاصفة تخلص كرمال ياخد خطوة، مع إنه التقدم الحقيقي بيصير باللحظة يلي بتضوي جواتنا المنارة. الوضوح رح قلكن ما بيتطلب perfect conditions، الوضوح بيتطلب، ما بيتطلب ظروف استثنائية. الوضوح أوقات كتير بيتطلب one small light، ضوء صغير بس. يلا بلش شاور لي، شفتوا؟ قلت لكم هلا اخلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي بتقول انه انتم تعبانين ومش قادرين تكملوا. والى اللقاء بحلقه جديده من ليتل تشويسز، نهار الجمعه الجايين الله رد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. شهد جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً في أعمال العنف عقب التبادل المكثف لإطلاق النار الذي بدأ في 2 آذار، وفي حين لا تزال تسجل انتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701، فإن انخفاض عدد الحوادث يعد تطوراً إيجابياً تزامناً مع بدء العديد من العائلات العودة إلى القرى والبلدات التي كانت أقل تأثراً بالأعمال العدائية الأخيرة. وفي هذا السياق تقول الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل إن حفظة السلام التابعين للبعثة أصبحوا أكثر قدرة على التركيز على تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701.
1: The welcome reduction in violence allows our peacekeepers to do more.
2: إن الانخفاض المرحب به في أعمال العنف يتيح لحفظة السلام التابعين للبعثة القيام بالمزيد مما نحن هنا من أجله. وبينما نواصل رصد انتهاكات قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك انتهاكات المجال الجوي والغارات وغيرها من الأنشطة العسكرية وعمليات الهدم والقيود المفروضة على حرية حركة حفظة السلام، تواصل اليونيفيل تواجدها في مختلف أنحاء جنوب لبنان وعلى امتداد الخط الأزرق، كما نواصل تنفيذ المهام المنوطة بنا بما في ذلك رصد الوضع على الأرض والإبلاغ عن التطورات الميدانية والحفاظ على آليات الارتباط بين الأطراف. وفي الوقت نفسه نواصل تيسير وصول المساعدات الإنسانية من خلال تنسيق المرور الآمن وتوفير المواكبة الأمنية لقوافل المساعدات التي تعبر المناطق المتضررة.
0: مع التحسن التدريجي في الأوضاع الأمنية في أجزاء من جنوب لبنان، استأنف حفظة السلام التابعون لليونيفيل نطاقاً أوسع من الأنشطة دعماً للعودة إلى الاستقرار ولمساندة المجتمعات المحلية المتأثرة بالأعمال العدائية الأخيرة.
1: As people have begun to return to their villages, a lot of work remains to be done.
2: مع بدء عودة الأهالي إلى قراهم لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه، وقد بدأ جنود حفظة السلام التابعون للبعثة العمل على تعزيز السلامة على طول الطرق التي يسلكونها ودعم استعادة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه في حدود إمكاناتهم وقدراتهم ومساعدة المجتمعات التي عادت إلى قراها على التعافي تدريجاً، كما يعملون على معالجة المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخلفات المتفجرة التي لا تزال تهدد الحركة الآمنة للمدنيين وحفاظة السلام والجيش اللبناني. وفي الوقت نفسه نواصل دعوة جميع الأطراف إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 بما في ذلك ضمان سلامة وأمن حفاظة السلام التابعين لليونيفيل وضمان حرية حركة اليونيفيل. وقد أظهرت التجربة أن التصعيد لا يجلب سوى الموت والدمار والنزوح والمعاناة للناس على جانبي الخط الأزرق. لا يزال الطريق إلى تحقيق استقرار دائم طويلاً، وما زال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي إنجازه، وسيواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل تنفيذ ولايتهم بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026.
1: Until the very last day of December 2026.
0: قدمت اليونيفيل مؤخراً معدات طبية ولوازم لقسم الطوارئ في مستشفى تبنين الحكومي للمساعدة في تعزيز خدمات الطوارئ والجراحة فيه. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المستشفى على توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان في أعقاب التحديات التي واجهها القطاع الصحي خلال التصعيد الأخير في الأعمال العدائية. وشملت المساعدة معدات لمراقبة المرضى والتشخيص إلى جانب مستلزمات أساسية لقسم الطوارئ بما يساعد المستشفى على الاستجابة للاحتياجات الطبية العاجلة والحفاظ على الخدمات المنقذة للحياة. يقدم مستشفى تبنين الحكومي خدماته لأكثر من 35 بلدة في أقضية بنت جبيل ومرجعيون وصور، وقد واصل عمله طوال فترة التصعيد الأخير رغم الأضرار التي لحقت بمرافقه، حيث وفر العلاج لنحو 1000 مصاب. قابلت اليونيفيل مؤخرا شراء قطع غيار لدعم إصلاح وصيانة شبكات المياه في جنوب لبنان، ويجري تنفيذ المشروع من قبل منظمة العمل ضد الجوع غير الحكومية بالتنسيق مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. سيستفيد من هذا المشروع دائرة مياه صور ودائرة مياه وادي جيلو، اللتان تقدمان خدماتهما لعشرات البلدات والقرى. يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الصيانة والمساعدة في استعادة خدمات المياه في المناطق التي تضررت بنيتها التحتية نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، وسيسهم المشروع الممول من اليونيفيل في ضمان استمرارية خدمات إمدادات المياه الأساسية للسكان، بمن فيهم الذين بقوا في قراهم والذين عادوا إلى المناطق المتأثرة بالأضرار التي لحقت بشبكات المياه.

0: ضمن تصفيات الربع نهائي لكأس العالم 2026، إسبانيا بتواجه بلجيكا الليلة الساعة 10 بلوس أنجلوس.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: حياتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني، فهد سوبر فاليو زلقة، بيروت بير 6 أناني 250 ملي بدولارين و90 سنت، فودكا ستوليشنايا 700 ملي ب6 دولار و90 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: حرب الاستراتيجيات تشتعل في بيروت واتفاق الإطار تحت مقصلة التجاذبات الداخلية.
4: مساء الخير رجل رمى من صوت كل لبنان مع علاء الخوري ومريم تنفيذ سافيو بوصعب.

0: بصير في دولة فعلية بلبنان. مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية المجلس النيابي. وبالتالي القرارات اللي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لإله.
1: المنطقتين التجريبيتين ربما تحشران قبل الجولة المقبلة من المفاوضات في روما أو قبل وشو رئيس الجمهورية إلى واشنطن لإعطاء جحن للمفاوضات.
2: وفي راديو رما أيضا عون: قبيل رحلته إلى واشنطن لن أقف متفرجا على انزلاق لبنان نحو الهاوية. وفد عسكري أمريكي في بيروت تنسيق ميداني منعا لأي فراغ أمني عند الانسحاب الإسرائيلي. الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش خرائط الانتشار في المناطق التجريبية. سلام في اسطنبول، مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع القيادة التركية. سباق قطري مع الوقت لنزع فتيل التصعيد الإقليمي.
3: وفي راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية. رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تجاوز لبنان مرحلة إدارة الانقسام إلى حالة الاستنزاف الداخلي، حيث تحولت التباينات السياسية حول اتفاق الإطار والمسارات الدبلوماسية إلى خلاف في جوهر المشروع الوطني. فرهان الدولة على حل الملف عبر الأطر المؤسساتية انطلاقا من اجتماعات واشنطن يصطدم بواقع ميداني يفرضه الثنائي، مما حول الجنوب إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية تتجاوز القدرة اللبنانية على الاحتواء، وبينما تتسلح القوى المعارضة للسلاح خارج كنف الدولة بمنطق حصريته كشرط لقيام الدولة، يكرس واقع التدمير الممنهج قناعة لدى بيئة واسعة بأن الحلول السياسية المطروحة قد تتحول إلى قيود تشرعن التدخل الخارجي، وعليه يقف لبنان عند منتصف الطريق في حالة لا حرب فيها ولا سلم، حيث تترجم التجاذبات والمواقف المتباينة إلى عجز داخلي في رأب الصدع والذهاب نحو وحدة موقف يواجه التغيرات الإقليمية والدولية التي تخلط أوراق التوازنات في المنطقة. والبداية من مواقف رئيس الجمهورية.
1: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحل الوحيد هو التفاوض، إذ إن الحرب لم تأتي إلا بالنكبات، ويجب إعطاء الفرصة للتفاوض والاستفادة من الاهتمام الأمريكي بلبنان أو إعطاء البديل. عبر عون في حديث إلى موقع صوت كل لبنان عن خشيته من التصعيد بين واشنطن وطهران وتعطل الاتفاقات، وأشار إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية له ستكون فرصة لشرح ما يحصل وجها لوجه، لافتا إلى أنه سيطلب من ترامب دعم لبنان ودعم الجيش اللبناني. أوضح عون أن الاتفاق الإطاري خفف استهداف لبنان، هو يضمن الانسحاب على عكس ما يشاع، ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات العملية على الأرض. هناك وفد أمريكي يزور قائد الجيش اليوم للتنسيق، لافتا إلى أن الاتفاق ليس مثاليا لأن موازين القوى مختلفة عسكريا على الأرض، هو لا يحتاج إلى مجلس وزراء أو مجلس نواب، وهو لا يخرج على الدستور. أضاف الرئيس: فعلنا المسار التفاوضي، نحن نفاوض عن نفسنا كدولة لها سيادة، فحزب الله قراره من إيران، وبالتالي علينا أن نعالج سبب وجود السلاح ومهمة السلاح انتهت في العام 2000، وعلى حزب الله يتحمل المسؤولية وأن يكون متعاونا، إذا لم يكن متعاونا فليواجه بيئته. عن الحملة ضد الجيش أكد عون أن الجيش متماسك وينفذ المهام الموكلة إليه، معيب التجريح به لسيما، وأن العسكرية ينفذ مهامه باللحم الحي يلي بيجيب سيرة الجيش بيكون بلا شرف. اليوم بحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها.
0: وفيما تتجه الأنظار إلى واشنطن مع اقتراب زيارة الرئيس عون وسط أمال رسمية بتفعيل اتفاق الإطار لإنهاء التوتر الجنوبي، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ضرورة حصر السلاح بيد الجيش لتمكين الدولة من بسط سيادتها.
2: ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد كل القرار العسكري والأمني بده يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، وبالتالي القرارات يلي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لإله، ويلي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة بده بندعي لانتخابات مبكرة، بس من هلأ لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم، مثل المواطنين السنة، مثل المواطنين المسيحيين، مثل بقية المواطنين، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، ما حدا منا مغروم بهالاتفاقية الإطار، بس بالوقت الحاضر ما عنا غير حل. مثلا يلي بيقولوا لكم بلا عنا حل هو مفاوضات غير مباشرة، هذا ضحك على الدقون. شو يعني مفاوضات غير مباشرة؟ يعني مفاوضات.
0: جنوبا، سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة أسفرت عن سقوط ضحايا، كما طالت الهجمات مناطق في قضاء النبطية. المزيد من الميدان الجنوبي مع حسين معنا.
3: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية هذا اليوم، حيث شن الطيران المسير حتى الساعة 6 غارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. ففي كفر الرمان استهدف الطيران المسير بغارتين دراجة نارية وسيارة جيب، ما أدى إلى سقوط شهيدين. وفي محيط شوكين كفر دجال استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بيكاب وأسفر العدوان عن إصابة شخصين عاملين لبناني وسوري بجروح مختلفة. كما أغار الطيران المسير عصر اليوم مستهدفا بلدة النبطي الفوقة وإلى بلدة شبعة، حيث أصيب المواطنان محمد خليل نبع وابنه خليل بجروح بعد أن استهدفتهما مسيرة إسرائيلية صباحا في خراج شبعة لجهة جرود جبل الشيخ. أما في محيط بلدتي قعقعية الجسر وزوتر الشرقية فقد استهدف الطيران المسير منطقة مفتوحة، ما أدى إلى اشتعال النيران وعملت فرق الإطفاء على إخمادها. كما ألقت محلقة إسرائيلية عصر اليوم قنبلة صوتية باتجاه سيارة بيك أب في بلدة المنصوري دون تسجيل إصابات، بعد أن كانت ألقت محلقات إسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة بيوت السياد وأطراف المنصوري. أما في مسلسل تفجير ونسف المنازل فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في الخيام والقنطرة ومركبة ودير سريان. كذلك قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدات مجدل زون وبيوت السياد ومحيط برعشيد بيت يحون مع قصف مدفعي طالة وادي الحجير. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في الأجواء الجنوبية، لا سيما فوق عدد من قرى وبلدات قضاء النبطية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء مدينة صيدا. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: من الديمان قال النائب إبراهيم كنعان: وحدتنا خلف دولتنا ورئيسنا ومؤسساتنا وجيشنا هي التي تخلصنا، والرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية.
4: وراء القوة هي وحدتنا، وحدتنا ورا دولتنا، وحدتنا ورا رئيسنا، وحدتنا ورا مؤسساتنا، وحدتنا ورا جيشنا، هيدي بتخلصنا. شو عملت لنا الحروب بهاللحظة التاريخية يلي عم يتوجه فيها فخامة الرئيس لواشنطن، واللي رايح بزيارة مش لتعمل إلا شغلة واحدة: تثبت استقرار، توقف حرب وترد حقوق، تحرر أرض وترد الناس عبيوتها. أمام هذه الأهداف بترخص كل الأتمان. تشريع للحقوق مش تشريع للمصالح، تشريع للناس ترجع توثق. دوهون أكيد بتوجه بموضوع المصارف للمودعين هون وبرا، إذا ما رجعت ثقتهم ببلدهم وما رجعت ثقتهم بمصارفهم وما رجعت ثقتهم باقتصادهم ما في تعافي.
0: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله دعا السلطة إلى التراجع عن الاتفاق الإطاري الذي كتب في إسرائيل ويكرس الاحتلال، وشدد على أن إيران لن توافق على أي اتفاق نهائي قبل انسحاب إسرائيل من لبنان.
1: في عين التين لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفير الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي، وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، أهلا بك.
6: يا أهلا وسهلا.
5: يعني رئيس الجمهورية ماض في المفاوضات، وخير دليل على ذلك التصريحات التي يطلقها يوميا والزيارة المرتقبة إلى واشنطن. في المقابل حزب الله ينتقد هذا المسار ويؤكد الرفض للمفاوضات، كيف يمكن إيجاد المخرج؟
6: بطبيعة الحال أن رئيس الجمهورية إنما يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وبالتالي رسم مسارا إنقاذيا. بالتالي عندما ذهب لبنان إلى المفاوضات المباشرة إنما ذهب أمام خيار وحيد متاح أمامه، وبالتالي هناك اتفاق إطار سيشار إلى تنفيذه. بطبيعة الحال هناك انتقادات، وهناك طبعا من لا يريد دولة، يريد طبعا الاستمرار الانقلابي على الدولة، ولكن هذا الأمر غير متاح خصوصا في ظل الدعم الدولي. وبالتالي باعتقادي أن المحادثات التي سوف يجريها رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون مفيدة للبنان، لطبعا تنفيذ خارطة الطريق التي تهدف إلى استرجاع السيادة اللبنانية.
5: نقطة الخلاف بين الطرف اللبناني والإسرائيلي هي المناطق التجريبية، هل برأيك اللقاء اليوم بين الوفد الأمريكي وقائد الجيش سيثمر عن حل بهذا الشأن؟
6: المنطقتين تجريبيتين ربما تحصلان قبل الجولة المقبلة من المفاوضات في روما أو قبل وصول رئيس الجمهورية إلى واشنطن لإعطاء زخم للمفاوضات. وبالتالي يعني هذه الاجتماعات إنما تمهد بين القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف طبعا على الترتيبات وبين الجيش اللبناني.
5: في ظل التوترات المشحونة إقليميا بين واشنطن وطهران، هل من تخوف من عودة الحرب بشكل موسع في لبنان؟
6: الحقيقة كل الاحتمالات واردة، وباعتقادي أن ما يجري حاليا إنما هو مفاوضات تحت النار. بالتالي هل سوف تتوقف المفاوضات ويعود الحرب؟ أنا لا أرى ذلك. ليس هنا من يعني مصلحة لدى الأطراف المعنية بطبعا التفاهمات القائمة.
5: الكاتب والمحلل السياسي جورج علم، شكرا جزيلا لك.
6: أهلا وسهلا.
1: وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى تركيا برفقة عقيلة سفيرة سحر بعصيري، حيث أجرى له استقبال رسمي في إسطنبول في المطار تحديدا. من المقرر يجتمع الرئيس سلام اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في عشاء خاص. ملف إعادة الإعمار والتأهيل في البلدات الجنوبية حضر في اللقاء الذي جمع وزير المالية ياسين جابر والنائب حسين الحاج حسن، حيث تم التطرق إلى المستحقات المالية المخصصة للبلديات وسبل تأمينها، بما يمكن البلديات من الاطلاع بدورها بإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساس للمواطنين. جابر أكد أن الوزارة وزارة المالية تبذل كل الجهود الممكنة، مشددا على أن استعادة الدولة دورها كاملا في مختلف المناطق المتضررة تبقى أولوية من خلال تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية.
0: أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري عقب لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج حرص السعودية على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين لبنان والسعودية، ولا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات.
1: عقد وزيرا الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر البساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة لدول الخليج خصوصا إلى السعودية، والتشديد على تعزيز آليات التدقيق والرقابة والتفتيش بما يضمن إحكام عمليات الضبط ومنع أي محاولات للتهريب والحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية. أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال مؤتمر أفضل أبحاث السرطان 2026 والذي نظمتها الجامعة الأمريكية في بيروت أن التزام الوزارة سيبقى ثابتا بأن لا يحرم أي مريض مهما كانت الظروف من الحصول على العلاج، لافتا إلى أن الحرب الأخيرة وضعت النظام الصحي في لبنان تحت ضغط استثنائي، إلا أن وزارة الصحة واصلت جهودها لضمان الاستمرارية.
7: في وزارة الصحة أدركنا أن مسؤوليتنا تتجاوز بكثير تأمين الأدوية، إذ كان من واجبنا أيضا الحفاظ على الأمل، وعلى مدار الساعة عملت فرقنا بالتنسيق مع المستشفيات والصيدليات والموزعين والعاملين في القطاع الصحي والشركاء الإنسانيين لتحديد أماكن المرضى النازحين ومعرفة المواقع التي لجأوا إليها، وسارعنا إلى إعادة توزيع الأدوية في مختلف أنحاء البلاد بما يضمن وصول العلاجات إلى المستشفيات والصيدليات الأقرب إلى كل مريض بصرف النظر عن مكان نزوحه.
0: الوضع الاقتصادي ومستقبل الاستثمار واندفاع رجال أعمال لبنانيين إلى سوريا عناوين حضرت في حديث رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف ضمن برنامج الاقتصاد أولا عبر صوت كل لبنان، وأعلن عن طرح رؤية تفاؤلية حول لبنان.
8: نحن حنكون مرتاحين مع التراكمات الفئة التفاؤلية أكثر من هلا لآخر السنة. سوريا إيه تفاؤلية لألنا، الخليج ايه تفاؤلية لألنا. فإذا هالنقاط التفاؤلية عم بيقولوا لنا بس في ثلاث شروط أساسية تنقص لبنان. أول شرط أساسي الاستقرار الأمني. النقطة الثانية الإصلاح المؤسساتي. وبعدين بدنا نفهم أنه ما الحرب والسلم موجود مع قرار واحد الدولة اللبنانية.
1: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الأولى من بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التيني للبحث في موعد جلسة نيابية عامة، بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. وسط التصعيد الأمني في المنطقة بين واشنطن وطهران، نقلت رويترز عن مصدر أن مفاوضين قطريين يلتقون في إيران المسؤولين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات أوسع نطاقا، مشيرة إلى أن المحادثات تتم بالتنسيق مع واشنطن. مصادر أوضحت أن المباحثات تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم والقضايا التي أدت إلى التصعيد الأحدث بين الطرفين بما في ذلك النزاعات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز.
0: توازيا أفادت وكالة تسنيم بأن الغرض من زيارة الوفد القطري لإيران هو ترسيخ الوساطة التي تطلع بها الدوحة بعد الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، كاشفة عن توجه الوفد القطري المفاوض إلى مشهد للقاء وزير الخارجية الإيرانية. وفي السياق، نقلت وكالة CNN أو شبكة CNN عن مسؤولين إسرائيليين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ترغب في انخراط إسرائيل في العمليات العسكرية ضد إيران. هذا وجدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التأكيد أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابل برد مماثل.
1: أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني في خلال اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ضرورة التزام الجهات كافة الحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في هرمز للحفاظ على أمن المنطقة وصون المكتسبات التي تحققت وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
0: في ظل المواجهات المتبادلة أيضا بين الولايات المتحدة وإيران، كشفت وكالة الطاقة الدولية أن التوترات الأمنية بين الطرفين قد تقوض التوقعات بوجود فائض كبير في سوق النفط في خلال العام المقبل. أعلن الكرملين أن ثمة تواصلا بين روسيا وتركيا في شأن إمكان أن تقوم أنقرة ببيع منظومة صواريخ S-400 روسية للدفاع الجوي إلى بلد ثالث، الأمر الذي يتطلب موافقة موسكو.
1: هل تسأل عن الجو؟ الجو غدا صاف إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل تتخطى معدلاتها مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. كان في راديو رمى حرب الاستراتيجيات تشتعل في بيروت واتفاق الإطار تحت مقصلة التجاذبات الداخلية. عون قبيل رحلته إلى واشنطن لن أقف متفرجا على انزلاق لبنان نحو الهاوية خدمة لمصالح إقليمية. وفد عسكري أمريكي في بيروت، تنسيق ميداني منعا لأي فراغ أمني عند الانسحاب الإسرائيلي. الرئيس عون يبحث مع قائد الجيش خرائط الانتشار في المناطق التجريبية. جعجع من بعبد، لا قيامة للبنان في ظل الدولتين ولا بديل من سلاح واحد وشرعية فعلية. فضلا لا يهاجم اتفاق الإطار، يعتبره تنازلا عن السيادة ومخالفا للمصالح الوطنية. كنعان يشدد من الديمان على دور الدولة، يؤكد أن فرصة لبنان جاءت من الوجع. سلام في إسطنبول، مشاورات سياسية رفيعة المستوى مع القيادة التركية، سباق قطري مع الوقت لنزع فتيل التصعيد الإقليمي. كان في راديو رمى أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي جورج علم والأحوال الجوية. شكراً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. عالم سبوتنيك،
3: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
2: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
4: والاقتصادية
3: والرياضية،
4: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
2: عالم سبوتنيك.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
6: ترامب يقول إن إيران تواصلت مع إدارته وتريد إبرام اتفاق، وقطر تبلغ عراقجي رفضها استهداف السفن في هرمز.
5: الائتلاف الحاكم في إسرائيل بقيادة نتنياهو مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب يشعر.
6: الجيش السوداني يستعيد مدينة الكرمك الاستراتيجية على الحدود الإثيوبية.
5: العراق يوافق على قيود أمريكية لمنع وصول الدولار إلى جماعات موالية لإيران مقابل استئناف وصول شحنات النقد الأمريكي.
6: ورياضيا، منتخب المغرب يخرج من المونديال بعد الخسارة أمام فرنسا المدجج بنجوم أفريقيا.
5: إليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران اتصلت بإدارته قبل فترة وجيزة وإنها تريد إبرام اتفاق. ونشر ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال صورة تظهر الدمار الذي خلفته الضربات الأمريكية على إيران، معلقا: الضربات الأمريكية جاءت ردا على قصف إيران سفنا الثلاثاء.
6: من جانبه، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن رفض قطر للاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرا من تقويض الثقة والإضرار بجهود ترسيخ الأمن والاستقرار. وأدانت الدوحة استهداف إيران لناقلة غاز قطرية خلال عبورها من مضيق هرمز، وحملت طهران المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وعن أي أضرار وتداعيات قد تنجم عنه.
5: من بيروت ينضم إلينا دكتور بيير عزار، الخبير بشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. بعد التحية دكتور، هل نحن على شفا جولة جديدة من حرب مفتوحة على كل الاحتمالات؟
7: عالميتنا الوضع داخل مضيق هرمز وضع دقيق جدا، لأن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى إبعاد نفوذ الحركة الصهيونية عن هذا الملعب. يعني الاتفاق الذي حصل واللي سمي بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، طبعا إسرائيل كوجه عسكري للحركة الصهيونية لم توافق بالمطلق على هذه المذكرة. لماذا؟ لأنه في موضوع القضية النووية الحركة الصهيونية لا تريد أن تتوقف المفاوضات مع الجمهورية الإيرانية إلى أمد بعيد بعيد. بتعبير آخر، أي لحظة تصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مباشر مع الجمهورية الإيرانية فإن هذا الأمر يزعج جدا إسرائيل وسوف تفشل الموضوع. تريد دائما استمرار المفاوضات لكي لا تنتهي أي عملية تفكير باقتناء أسلحة نووية، ولكن أيضا لأنه عندما تصل الأمور إلى نتيجة فإن إسرائيل لا يمكنها أن تمارس ضغوطات عبر العالم وتقول بأنني مهددة وجوديا من الجمهورية الإيرانية. لذا هي وهي في لحظة ما يقال عنها بأنها يجب أن تستمر في حالة الضغط على المجتمع الإسرائيلي الداخلي، أقول القيادة الإسرائيلية تريد أن تضغط على الداخل الإسرائيلي إلى أمد طويل، إلى 3 قرون 4 قرون، لكي يستشعروا بمخاطر العيش وبحجم الأعداء. الذين يلفون حول دولة إسرائيل. إذن هذا الاتفاق لن يكتب له النجاح من ناحية إسرائيل، ولكن الولايات المتحدة وروسيا أيضا يريدون إبعاد أو يريدان إبعاد الإسرائيل عن مضيق هرمز وما يعرف بالخليج العربي الفارسي. وهذه المناوشات التي تحصل هي عرقلة إسرائيلية من تحت الطاولة لهذا الاتفاق، ولكن الولايات المتحدة سوف تسعى جاهدة إلى تحقيق المبتغى بإبعاد إسرائيل، وهذا أمر صعب جدا لأن إسرائيل لديها نفوذ بأذربيجان على حدود إيران. من هنا أتى اتفاق الإطار في لبنان كجائزة تربية لإسرائيل بغض النظر إذا كان جيدا أم لا.
5: ترامب يقول إن هناك تواصل مع إيران، هل هو تواصل مباشر أم عبر وسطاء من باكستان أو قطر؟
7: سؤال مهم جدا. إعلاميتنا الولايات المتحدة وإيران هما مع بعضهما البعض. الولايات المتحدة تسعى جاهدة لإثبات أمام إسرائيل بأن هنالك قوة إقليمية كبيرة اسمها إيران، هي تحقق نوع من المساواة في مراكز النفوذ. بغض النظر إعلاميتنا، إيران وإسرائيل وتركيا الثلاثة لديهم مصالح بإبعاد النفوذ الأمريكي والروسي عن كل منطقة شبه الجزيرة العربية والبحار المرتبطة بها، ولكن هؤلاء الثلاثة أيضا لديهم مصالح مختلفة ومتعاردة، يعني يتفقون على إبعاد النفوذ لكلا الدولتين الكبيرتين يعني الولايات المتحدة وروسيا، ولكن هؤلاء الثلاثة أيضا لديهم مصالح ونفوذ متعاردة في هذه المساحة الجغرافية المهمة جدا شبه الجزيرة العربية وكل البحار. إذن عندما نقول الولايات المتحدة وإيران هما يتصرفان كأنهما واحد ضد إسرائيل في هذه النقطة، والولايات المتحدة تتفاوض مع إيران في شكل غير مباشر إعلاميا ولكن مباشر تحت الطاولة، ولكن عندما نقول إعلاميتنا باكستان يعني نقول المملكة العربية السعودية. لا وجود لباكستان خارج إطار المملكة العربية السعودية، حتى القنبلة النووية المملكة العربية السعودية قدمت دعم هائل لباكستان. إذن عندما نقول الباكستان يعني المملكة العربية السعودية وقطر. قطر مهتمة جدا جدا جدا في هذا الملف. لماذا؟ لأن قطر ليس لديها أي وسيلة استخراج تصدير الغاز الطبيعي المسال، لأن قطر معروفة جدا بهذا الموضوع، وأيضا إعلاميتنا العالم كله مهتم بأن قطر تستطيع مجددا إعادة إمداد كل العالم بالغاز الطبيعي المسال. لماذا؟ لأن قطر هي الوحيدة اليوم التي تستخرج غاز يعرف بالهيليوم. هذا الغاز مهم جدا جدا جدا لكل التكنولوجيا وخاصة في المجال الطبي، يعني عندما نقول مثلا المعدات الطبية التي فيها الرنين المغناطيسي إذا لم يكن هنالك غاز الهيليوم فإنها تنفجر من شدة الحرارة، وعندما يتم صناعة الهواتف الذكية في المصانع المهمة عبر العالم كله إذا لم يكن هنالك غاز الهيليوم في لحظة وضع الأصدير من أجل تثبيت الأيسيات ضمن شبكة أو ضمن هذا الهاتف، فإن الهاتف هذه الـ ما يعرف بالأيسي ينصهرون مع بعضهم البعض إذا لم يكن هنالك غاز الهيليوم، لأن دور هذا الغاز هو دور التبريد، إنه مثل المكيف الهوائي ولكن بنسبة عالية جدا تصل حرارته إلى 260 درجة ما دون الصفر، وبالتالي إن قطر تمول كل العالم ثلث حاجات الكوكب من الغاز الهيليوم اليوم يتم تصديره من قطر. من هنا هنالك خوف شديد من كسب إيران لأي محطة تكرير لغاز الهيليوم، وكل العالم يهتم من أجل تحرير قطر من أي ضغط إيراني وتحرير مضيق هرمز من أي حصار حتى أمريكي، لأن هذا الأمر يمس كل التقنيات التكنولوجية وخاصة الطبية عبر العالم.
5: أيضا قطر تعرضت لهجوم على إحدى سفنها وأدانت وحذرت إيران، هل يعتبر ذلك خسارة لوسيط موثوق؟
7: أمام سؤال أيضا مهم، إعلاميتنا بغض النظر عن الضرر بالنسبة لقطر هذا لا شيء، قطر يهمها هذه الكمية الهائلة التي يمكنها أن تصدرها من كل مشتقات الغاز الطبيعي عندما يتم تكريره، وخاصة أكرر غاز الهيليوم، لأن المبالغ فلكية وطائلة والكوكب كله يحتاج إلى قطر، وبالتالي قطر تتغاضى عن أي عملية كسب لأي باخرة أمام القضية الأهم هي أن تتم السيطرة دائما أو تحقيق عملية السلاسل الإمدادات من عبر مضيق هرمز، لأنه للأسف بالنسبة لقطر ليس لديها أي إمكانية إلا عبر البواخر العملاقة المجهزة لنقل الغاز الطبيعي المسال، وهي تجد دائما وسائل. أصلا قطر لديها علاقة متميزة مع الجمهورية الإيرانية ويتهمان بعضهما البعض، ولديهم نوع من العمق في الترابط، حتى هيك القبائلي، حتى ليس فقط بالبعد الشخصي، هنالك حتى الشعبين لديهم علاقات متميزة بين الشعب الجمهورية الإيرانية الفارسي والشعب القطري.
5: وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنهم مستعدون لاستئناف الضربات ضد إيران إذا عادت التهديدات، ماذا يقصد بالتهديدات؟ ومن المعروف أن إسرائيل كانت ضد أي اتفاق مع إيران من الأساس.
7: أسئلة رائعة إعلاميتنا تتطلب محاضرة. إسرائيل تتكلم بهذا الموضوع، هي تريد أن تقصف لكي تزج الولايات المتحدة بهذا الموضوع، لكي تدخل مجددا الولايات المتحدة، لكي ينهار الاتفاق، لكي يتحرك المشرع الأمريكي داخل الكونغرس ويرفض أي عملية تصديق على أي اتفاقية، لأن هنالك إلزامية من أجل التصديق على أي اتفاق يحصل بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية، لأن هذه مذكرة التفاهم ليست اتفاق نهائي، هنالك مهلة 60 يوما، وبالتالي بدأت الإشكالية، لأنه لا يجب أن تنتهي، لا يجب الوصول إلى اتفاق. لكي نكرر دائما آلميتنا، إسرائيل تمنع منعا باتا الوصول لأي اتفاق حقيقي مع الجمهورية الإيرانية إلى مدى 3 قرون وليست 3 عقود، لا تريد أي نهاية، لا تريد أي عملية سلام حتى في محيطها الضيق، لبنان، سوريا، الأردن، مصر، إنما هي لأن الشعب داخل إسرائيل يحتاج إلى وقت طويل، تريدها أن تعمده بالدم وتجعله يخاف من الجميع، لأن مملكة داوود ليست محددة كثيرا في الزمن بمعنى تاريخيتها كم مدى، وإنها تريد أن تثبت مملكة إسرائيل إلى مدى طويل جدا، وهذا يتطلب تضحيات كبيرة، وعلى الشعب القادم من الاتحاد السوفيتي السابق ومن أوروبا الشرقية أن يتجذر في أرض إسرائيل ويشعر بأن عليه أن يحميها من الناحية الإيديولوجية الدينية وليست من باب المصلحة، لأن المصلحة لا تبذل الدماء من أجل المصلحة، وهذه مشكلة الجيش الأمريكي، لأنها يتصرف كمصلحة وليست كإيديولوجيا، إنما إسرائيل تريد أن تشرب مجتمعها إيديولوجيا دينية تدفعه أن يبذل الدماء في سبيل تأسيس مملكة إسرائيل، وليس فقط من النيل إلى الفرات. الإشكالية اليوم أن الولايات المتحدة وروسيا قالوا لها إن ثورتيا مملكة إسرائيل من النيل إلى الفرات، ما الذي أخذك إلى سوماليلاند؟ ما الذي أخذك إلى إريتريا؟ ما الذي أخذك إلى مضيق هرمز؟ لا نريدك هنا. هنا بدأت الإشكالية الكبيرة.
6: كشف استطلاع رأي إسرائيلي جديد عن تغييرات جذرية في المشهد السياسي الإسرائيلي بعد تقدم حزب يشار بقيادة غادي أزنكوت على حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك تغييرا كبيرا في استطلاعات الرأي قد تطيح نتنياهو من سدة الحكم في تل أبيب، أو قد تدفعه إلى إعادة حساباته قبيل انتخابات مرتقبة. وذكرت أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب يشار بقيادة الجنرال السابق قادي أيزنكوت سيكون الحزب الأكبر في إسرائيل بحصوله على 23 مقعدا بعد حصده 3 مقاعد إضافية مقارنة بالاستطلاع السابق،
5: بينما اكتفى حزب ليكود بالمركز الثاني بحصوله على 22 مقعدا، في حين خسر حزب بيحاد أو معان بقيادة نفتالي بنت مقعدين بعد أن كان استعاد قوته في الاستطلاع السابق ليستقر في المركز الثالث برصيد 15 مقعدا فقط. وأكد الاستطلاع الجديد حصول الائتلاف الحاكم لنتنياهو على 51 مقعدا والأحزاب المعارضة على 58 مقعدا، بينما تشغل الأحزاب العربية 11 مقعدا تقع بينهما.
6: من القاهرة تنضم إلينا الباحثة في الشؤون الإسرائيلية سارة شريف. سارة، وبعد التحية، كيف يمكن القياس على استطلاعات الرأي في إسرائيل؟
8: استطلاعات الرأي في إسرائيل هي مؤشر مهم جدا بيعكس اتجاهات الجمهور الإسرائيلي، لكن هو مش كافي لوحده ان احنا نشوف الصورة كاملة او ان احنا من خلال الاستطلاعات يكون عندنا رؤية واضحة عما سيحدث في اليوم التالي للانتخابات، لان الاستطلاعات في إسرائيل بتقوم بها جهات كتيرة جدا وجهات متنوعة، وبتكون في استطلاعات يعني بتتم بسرعة وعلى فترات او على فترات كبيرة جدا، فهي النتائج حتى في التاريخ النتائج بتاعت الاستطلاعات مش دايما كانت هي نتائج الانتخابات. يعني من الصعب ان احنا نفترض ان كل نتيجة للاستطلاع نأخذها بجدية، خصوصا ان احيانا في نفس الوقت بيكون في استطلاعات في نفس يعني معمولة في نفس اليوم او في اسبوع واحد وبتكون نتائجها متضاربة جدا. ده بيرجع لطريقة الاستطلاع وبيرجع من الجهة اللي بتقوم بالاستطلاع، شكل العينة ازاي تموا، ازاي هم وجدوا المبحوثين، يعني بيكون في عوامل كتيرة لكنها بشكل عام بتعطي مؤشرات وليست نهائية، مؤشرات ليست نهائية.
6: وهل يأخذ كل معسكر منافس بهذه الاستطلاعات ويغير سياساته طبقا لمؤشراتها؟
8: مش يغير سياساته، يغير سياساته هي كلمة كبيرة شوية عن توجهات الأحزاب يعني تجاه الاستطلاعات. اللي أنا بشوفه أن الاستطلاعات بتعطي مؤشرات للأحزاب وبتعطي مؤشرات أدق عن كيفية هروب الأصوات من حزب لحزب. يعني ببساطة ممكن نقدر أن احنا نقول إزاي مثلا حزب الليكود فقد أصوات خلال الأسابيع الأخيرة، فحزب الليكود يبتدي يحلل هو ليه فقد الأصوات، الأصوات بتاعته راحت أني حزب، إيه الخطاب اللي هو بيقوله الفترة دي ساهم في هروب الأصوات، فيبدأ أن هو يعدل الاستراتيجية بتاعته. يعني نقدر نعتبره أنه هي أن الاستطلاعات هي أداة تكتيكية للأحزاب في صنع حملاتها الدعائية خلال فترة الانتخابات.
6: إذا ما الذي دفع المواطنين في إسرائيل إلى الاتجاه نحو هذا الحزب، وما هي توجهات حزب يشار؟
8: حزب يشار هو حزب وسطي يميني أمني، خليني أقول لك إن هو مركز على ملفات الأمن. رئيس الحزب هو رئيس الأركان السابق وعضو الكابينة الإسرائيلي جادي أيزنكوت، وهو شخصية تحظى باحترام كبير في إسرائيل. هو كان رجل عسكري، كان شارك في حروب غزة، شارك في القيادة في حروب غزة، فقد ابنه في حرب غزة الأخيرة، فهو بالنسبة للإسرائيليين يعني نموذج هم بيحترموه، بالإضافة إلى أنه هو شارك في كابينة الحرب، كان بيتخذ قرارات في حرب غزة، ولكن قام بالاستقالة في مرحلة ما في حرب غزة، استقال لرفضه للتوجهات السياسية فاستقال، وده برضو ساهم أكتر في أنه هو يجذب الإسرائيليين. هو مشكلة جادي أيزنكوت أو هو إيه اللي بيميز جادي أنه هو رجل أمن، كان بياخد قرارات في الحروب، كان بيدير الحروب في إسرائيل، وفي نفس الوقت هو بيعارض قرارات نتنياهو، بيعارض سياسة نتنياهو، فهو بيدي الجمهور الإسرائيلي ما يحتاجه وما يريده في هذه اللحظة، وهو رجل أمن قوي يحافظ على إسرائيل أو رجل أمن قوي يتخذ قرارات عسكرية قوية، وفي نفس الوقت رجل لا يقبل القرارات السياسية لنتنياهو التي هي محل انتقاد بالنسبة للإسرائيليين. لهذا جادي أيزنكوت لما قام بتشكيل الحزب بتاعه في 2025 ابتدى يجذب الأصوات بشكل تدريجي. يعني حتى لما هنيجي نشوف من 2025 لحد دلوقتي، جادي أيزنكوت ما دخلش أخذ كل الأصوات مرة واحدة، لا بالعكس، هو ابتدى بشكل تدريجي بشكل ممنهج بشكل بطيء، ابتدى يجذب الأصوات شوية شوية. وهو على فكرة مش بياخد بس أصوات من نتنياهو من حزب الليكود، هو بياخد كمان من تحالف بياخد اللي هو ما بين يائير لبيد ونفتالي بنت، واللي هم برضو بيعتبروا منافسين أقوياء لنتنياهو، لأنه هو زي ما قلت لك إن جادي مش بس هو بيقدم نفسه لأنه رجل يمين، هو بيقدم نفسه لأنه رجل يمين قومي وأمني، وهذا ما يحتاجه الإسرائيليين الآن.
6: لكن هل يقوم نتنياهو بتغيير سياساته الحالية؟ وكيف يمكنه المناورة للعودة إلى الأغلبية؟
8: خلينا أكون واضحة مع حضرتك، هو فكرة أن يظهر حزب ويأخذ عدد من الأصوات ليس بالضرورة معناه أن ينجح هذا الحزب في تشكيل حكومة، ولكن وهو ما يعطي نتنياهو هامش للمناورة. يعني إحنا دلوقتي قدام ثلاث كتل كبيرة اللي هي يائير لبيد ونفتالي بنت، وقدام جادي أيزنكوت، وقدام الليكود. الثلاثة مهما خدوا من بعض أصوات بتظل المشكلة قائمة، إن هذا لا يعني تشكيل الحكومة، إن لأن تشكيل الحكومة يحتاج 61 مقعد، وحتى هذه اللحظة الأقرب لل 61 مقعد هو نتنياهو. يعني نتنياهو في استطلاعات معينة لو تجاوزت نسبة الحسم الأحزاب الصغيرة اللي هي الدينية، الأحزاب بتاعت إتمار بن كثير وسموتريتش، الأحزاب اللي هي أحيانا بنشوف إن هي ممكن لا تتجاوز نسبة الحسم، هيبقى نتنياهو معاه 53 صوت، 53 مقعد، 53 مقعد وهو محتاج 61. يعني احنا بنتكلم في حوالي انه محتاج 8 مقاعد، 8 مقاعد مش كتير بالنسبة لان هو لو عرف يضم تحالفات معينة لي ممكن ان هو يشكل، ولكن بصعوبة طبعا شوية. ويظل يائير لبيد ونفتالي بنت بياخد وحزب يشار لجادي ايزنكوت عندهم مشكلة في تشكيل الواحد في جمع الواحد والستين مقعد. اعتقد ان ما سيكون بيه نتنياهو الفترة المقبلة ان هو هيحاول اول حاجة ان هو يجذب المواطن اليميني الذي يرفض التصويت، لأن في الاستطلاعات الأخيرة كان في نسبة لا يستهان بها من مواطنين يرفضون المشاركة في الانتخابات خالص. هو هيبدأ يجذب المجموعة دي أول حاجة. تاني حاجة هيبدأ يتعامل مع جادي أيزنكوت بشكل دعائي بأنه هو يضربه عند الجمهور. هيضربه إزاي؟ هيضربه بأنه ببساطة أنتوا كنتوا معترضين على القرارات اللي أنا باخدها في الحرب، جادي كان موجود في الكابينت وكان بيتخذ معايا نفس القرارات، فمن يتحمل الفشل؟ فشل القرارات العسكرية أو ما لا يرضيكم في حرب غزة، فكان جادي كان شريك في هذا الفشل. دي نمرة 2. نمرة 3 أنه هيبدأ يفكر في الأحزاب الصغيرة اللي هي بتشكل كتلة اليمين، اللي هي زي حزب القوى اليهودية وأحزاب بتسليل سموتريتش وبين كفير، أنه هو الأحزاب دي لو فضلت أن هي تتأرجح من هي لا تتجاوز نسبة الحسم، هيكون في توجه يا إما لانسحابها بشكل كامل عشان حتى لا تتفتت الأصوات، أو اتحادها في كتلة واحدة عشان ما يخسرش الأصوات بتاعة اليمين. دي التلات حاجات اللي هيعملها نتنياهو، بالإضافة طبعا إلا إنه هو هيحاول يجذب الجمهور اليميني مرة تانية، ودي حاجة غير مستبعدة بالمرة بمسألة الحرب مع إيران والتهديدات مع إيران والنووي واستكمال المهمة. فده حتى بيرجعنا لفكرة إن إحنا ممكن نكون قدام يعني بعض الجولات مع إيران في خلال الفترة الجاية حتى سبتمبر حتى الانتخابات.
6: سارة، إذا استمرت استطلاعات الرأي في إظهار تراجع معسكر نتنياهو، فما السيناريوهات الأكثر ترجيحاً؟ انتخابات مبكرة أم إعادة تشكيل الائتلاف أم انشقاقات داخل الأحزاب الحاكمة؟
8: لا، هو الانتخابات في موعدها في سبتمبر 2026، ودي حاجة كانت غريبة جداً رغم كل الحروب اللي خدتها إسرائيل في 3 سنين اللي فاتت، إن الحكومة لم تنهار. يعني الحكومة الإسرائيلية كانت بتنهار في فترات أكثر استقراراً، ولكنها لم تنهار في فترة الحرب. لو استمرت الاستطلاعات هنلاقي حملة دعائية انتخابية هتكون ضخمة، هيكون فيها تشويه، هيكون فيها استقطاب، هيكون فيها يعني، وممكن تؤدي الحملة الانتخابية حتى لنتنياهو تؤدي إلى بعض العمليات العسكرية اللافتة، سواء مع إيران سواء مع حزب الله، ممكن بعض العمليات في غزة. يعني أنا أفترض بعض التوتر في المنطقة خلال الفترة اللي جاية، علشان نتنياهو يريد أن يجذب الجمهور اللي هو الذي أعلن عزوفه عن الانتخابات. وهيكون في مجموعة من المناورات والحيل دي هتكون داخلية اللي هي ما بين نتنياهو وما بين خصومه، إنه هنشوف نتنياهو إزاي هيبدأ إن هو يتخلص ويشوه خصومه واحد ورا التاني لحد الانتخابات. يعني
5: استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة الكرموك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد قرب الحدود مع إثيوبيا، والتي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ مارس آذار الماضي. وقال المتحدث باسم الجيش عاصم عوض في بيان صحفي، قال إن القوات المسلحة والقوات المساندة تمكنت من تحرير مدينة الكرموك عنوة واقتدارا بعد معارك شرسة خاضتها ضد قوات الدعم السريع. وأضاف أن الدعم السريع والقوات المتحالفة معها تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
6: وتكتسب الكرمك أهمية استراتيجية بسبب موقعها قرب الحدود مع إثيوبيا، مما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية ومعبرا رئيسيا لخطوط الإمداد والتحركات بين السودان وإثيوبيا. وتتيح سيطرة الجيش السوداني على الكرمك تأمين خطوط إمداده العسكرية واللوجستية نحو مختلف مدن ومناطق إقليم النيل الأزرق، فضلا عن تغيير موازين القوى الميدانية عبر تقليص نفوذ قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على محافظات التضامن وقيسان والكرمك.
5: من القاهرة ينضم إلينا أستاذ صديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني السابق وعضو قيادة حزب البعث. بعد التحية سيد صديق، كيف استعاد الجيش سيطرته على مدينة الكرمك، وهل توقفت خطوط الإمداد لقوات الدعم السريع هناك؟
9: هو ما يحدث في الكرمك هو جزء من حالة الكر والفر العامة في مسرح العمليات الحرب في السودان عموما، خاصة إنه العمليات انحصرت في منطقتين هما النيل الأزرق الحدودية على الجنوب الشرقي مع إثيوبيا وجنوب السودان، وإقليم كردفان في الوسط ما بين دارفور وما بين الإقليم الأوسط والمحادث أيضا لجنوب السودان. وبالتالي يعني هذا التطور هو أكيد يعني ميزان القوة في هذه العمليات الآن يعني اللي صالح الجيش، من زاوية أنه لا يوجد تكافؤ يعني تنظيمي أو استراتيجي بين الجيش كمؤسسة يعني نظامية قديمة عريقة إلى آخره، لديها يعني من التقاليد العسكرية، من القدرة على التخطيط، من القدرة على المناورة. وفي مقابل الدعم السريع اللي هو في أفضل الأحوال هو قوة شبه نظامية، يعني لديها القدرة على الانتشار السريع وإعادة التموضع، ولكن ليست لديها القدرة على البقاء والاستمرار وإدارة المناطق التي تقع تحت سيطرتها. من هذه الزاوية يعني تأتي مسألة الكرمك واستعادتها في هذا الإطار. يعني كثير من المواقع تسلمت أو يعني تقدمت نحو قوات الدعم السريع، وحدثت يعني مناوشات أو مناوجهات، ينسحب الجيش، تتقدم قوات الدعم السريع ولكنها لا تصمت كثيرا أو لا يعني تستقر في المكان لتبعات السيطرة نفسها إداريا وإدارة مصالح الناس والتأمين والإمداد المستمر إلى آخره. فلذلك فيها جزء من حالة الكر والفر وزعزعة الاستقرار بشكل عام، وهذا الحال هو حال واسع يعني في المناطق كثيرة، يعني ما ينطبق على الكرمك أيضا يمكن أن يحدث في الأبيض في شمال كردفان أو مدينتي الدلن وكادولي في جنوب كردفان المحاصرتين لثلاث سنوات أيضا بنفس السيناريو. ونتوقع أنه يعني

0: بالنسبة للكرموك أو لمدينة جيسان القريبة من الكرموك، وبالتالي التهديد المستمر لعاصمة إقليم النيل الأزرق اللي هي مدينة الروسيرس والدمازين، حيث يعني تتمركز قيادة الجيش وتدير عملياتها من هناك. فإذن هو نوع من يعني توازن القوة يعني ما بين الطرفين، وهو توازن غير مستقر في مكان واحد أو في منطقة واحدة، وإنما يعتمد على التجوال. يعني في كل طرف يبحث عن حلقات الضعف لدى الطرف الآخر وينقض، وهكذا هو الحال. ولذلك هذا التطور رغم أهميته، ومدينة الكرموك باعتبار أنها هي مدينة كبيرة وحدودية مع العاصمة يعني مع الجارة أثيوبيا ومع جنوب السودان، وهي ظلت يعني تاريخيا منطقة مواجهات ما بين الحكومة المركزية وما بين مجموعات المسلحة المتمردة، سواء قبل انفصال الجنوب أو بعد انفصال الجنوب. هي مدينة استراتيجية مهمة، من يسيطر عليها أكيد يعني يكون ميزان القوة لصالحه في الإقليم، وبهذه المعادلة يكون ميزان القوة الآن على الأقل إذا استطاع الجيش أن يحافظ على تموضعه وتمركزه في منطقة الكرموك، يستطيع أن يحمي عمق ولاية النيل الأزرق. ولكن هذه أيضا يظل مسألة مؤقتة مربوطة ب يعني التحولات المناخية، انحسار موسم الأمطار بعد عدة أشهر، إعادة يعني تجهيز قوات الدعم السريع لنفسها وانتقال أيضا لمناطق أخرى أيضا ربما يؤثر. فكل ذلك يدور في مسألة الكر والفر، طالما أن الحرب مستمرة ولم يصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاق سلام ينهي المواجهات المستمرة.
1: هناك أنباء عن بداية الترتيبات لعودة النازحين للمدينة، هل تتم العودة سريعا أم يحتاج الأمر إلى التأكد من توفر أساسيات العيش أولا ثم تتم إعادتهم؟
0: من الصعب يعني عودة النازحين بشكل مفاجئ، أولا من ناحية عدم الإطمئنان لاستتباب الأوضاع الأمنية يعني بعد هذا، ربما تكون هناك أيضا حالة ارتدادية جديدة كما يعني قالت التجارب يعني أكثر من مرة يعني خلال السنوات الثلاث السابقة. ثانيا النازحون في النيل الأزرق يعني يتجاوز عددهم أو يناهز 100,000 نازح ما بين مدينتي الكرموك وجيسان، وأغلبهم في الأحراش ويعني في قمم الجبال وفي الغابات وغير ذلك. وبالتالي يعني من ناحية الظروف الصعبة المتواجدين فيها البقاء في الغابات وفي الأحراش وفي مناطق نائية مع الوبائيات والأمطار ويعني انعدام المياه النقية وانعدام الغذاء، الوضع صعب. وفي نفس الوقت العودة العاجلة والسريعة، أولا كما تفضلت حضرتك لا يوجد مخزون يعني إغاثي أو غذائي أو كذا يعني يطمئن النازحين إلى العودة، إضافة إلى أنه لا يوجد ما يؤكد استباب واستقرار الحالة الأمنية بحيث أنه لا تحدث مواجهات ثانية. أغلب النازحين الآن هم على أطراف عاصمة الإقليم اللي هي الروسيرس والدمازين، وبالتالي لا نتوقع أن يعود الناس بهذه السهولة، لأنه تحتاجون إلى على الأقل ليس فقط ترتيبات أمنية وإنما جانب حكومي أيضا يعني يدير العمليات اللوجستية، يوفر الغذاء، يوفر الجوانب الإدارية الأخرى لعلاج إلى آخره.
1: إذن هل هناك أي وجود لقوات الدعم السريع بالقرب من المدينة مما يجعل احتمالية نشوب معارك جديدة؟
0: بالتأكيد هي لم يعني لم يتم القضاء عليها، وإنما هي انسحبت بسبب الغزو والمواجهات يعني القذائف الثقيلة والمدفعية الثقيلة وإلى آخره، وانسحبت من المدينة بالتأكيد انسحبت إلى مناطق ليست بعيدة. ولكن ليس من المؤكد هل هذا الانسحاب انسحاب تكتيكي للعودة.

0: هدى مرة أخرى أو انسحاب للانتقال إلى منطقة أخرى، وأيضا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة الجديدة. ولكن القوات هي قوات موجودة، وهي ليست قوات الدعم السريع لوحدها، وإنما أيضا قوات الحركة الشعبية شمال للرئيسة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع في جنوب كردفان، ومتحالفة مع الدعم السريع في النيل الأزرق. في النيل الأزرق تحت قيادة القائد جوزيف توكا من أبناء النيل الأزرق، وهو متمركز أصلا منذ يعني سنوات عديدة لقرابة 20 سنة، متمركز هو في منطقة النيل الأزرق. فقوات الدعم السريع نفسها يعني هي فقط مساندة لقوات الحركة الشعبية الموجودة على الأرض في النيل الأزرق، ويتوقع أو أنا أتوقع أنها تنسحب من منطقة الكرمك وجيسان لتنتقل إلى يعني ولاية سنار القريبة من أو المحددة من ولاية النيل الأزرق، لأن المسافة ما بين الدمازين وسنجا عاصمة ولاية سنار المسافة ليست بعيدة، والمنطقة يعني جغرافيا هي منطقة واحدة، يمكن إمكانية التداخل في الحركة ما بين المنطقتين سهل، والانطلاق من حدود الجنوب أو من حدود أثيوبيا أيضا سهل في الحالين. لذلك يتوقع إن يعني لا تعود إلى الكرمك، ولكن ربما تفاجئ الجيش في منطقة أخرى، إما ولاية سنار في عاصمتها سنجا، أو في الدمازين عاصمة الولاية حيث خزان الروسيرس اللي هو يعني أكبر خزان استراتيجي في المنطقة، يمد السودان بإمداد أهم إمداد في الكهرباء يعني في أقاليم الوسط وحتى الخرطوم. وبالتالي ستكون يعني قوات الجيش ستكون مهمومة بتحصين نفسها لحماية العاصمة، لأنه يعني هي ليست فقط مجرد عاصمة إدارية، وإنما هي أيضا مهمة من ناحية لوجستية ومن ناحية الإمداد الكهربي والمائي لباقي السودان يعني في هذا الموسم، ويعني أي يعني زعزع على الاستقرار في عاصمة النيل الأزرق سيسبب كارثة أكبر مما هو قائم. لذلك يعني لا يمكن أن تفرط قيادة الجيش في الدمازين كعاصمة ولاية، وهي لا تقل أهمية عن مدينة الأبيض مثلا، أو عن مدينة الفاشر أو نيالة أو مدينة كادوغلي مثلا في باقي مناطق السودان. أهمية للجيش وأهمية للدعم السريع من ناحية السيطرة، من يسيطر على مثل هذه المواقع يمتلك بعد يعني في ميزان القوة مؤثر. لذلك نتوقع أنه تستمر هذه الحالة ضمن عمليات الكر والفر طالما استمرت الحرب. الحل الحاسم في الإسراع في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب، وقف إطلاق نار، هدنة إنسانية، ممرات آمنة، اتفاق سلام دائم يوقف الحرب ويفتح الباب أمام استئناف الحد الأدنى من الحياة الطبيعية لبقية السودانيين في ظل حل سياسي متوافق عليه، ويعني يحافظ على وحدة البلد، ويحافظ على يعني ما تبقى من السودان من الانهيار يعني، وينهي معاناة السوداني. هذا هو الحل الحاسم، أما كل ذلك فهو ضمن إطار عمليات الكر والفر التي لن تنتهي لطالما استمرت الحرب يعني قائمة يعني.
1: وافقت الحكومة العراقية على فرض ضوابط جديدة تهدف لمنع وصول الدولار الأمريكي إلى إيران والجماعات المسلحة المتحالفة معها، مقابل موافقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استئناف شحنات النقد الأمريكي إلى بغداد بعد تعليق استمر 4 أشهر. وقالت المصادر إن وزارة الخزانة الأمريكية أوقفت في أواخر فبراير الماضي شحنات الأوراق النقدية الأمريكية إلى العراق بالتزامن مع اندلاع الحرب على إيران، ما حرم حكومة الرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي من سيولة نقدية كانت في أمس الحاجة إليها في وقت تودع فيه عائدات صادرات النفط العراقية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
2: وجاء القرار الأمريكي في وقت تراجعت فيه صادرات النفط العراقية بشكل كبير نتيجة الحرب مع إيران، ما وضع ضغوطا شديدة على بغداد لتقليص علاقاتها مع طهران التي استخدمت العراق بحسب المسؤولين مصدرا رئيسيا للحصول على الدولار في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب المسؤولين ألغى الاحتياطي الفيدرالي بتوجيه من وزارة الخزانة شحنتين على الأقل من الأوراق النقدية الأمريكية، إحداهما بقيمة تقارب 500 مليون دولار. وأوضح مسؤولون عراقيون أن شحنات النقد التي تنقل على متن طائرات شحن تستأجرها الحكومة العراقية استؤنفت أواخر الشهر الماضي. من بغداد ينضم إلينا أستاذ نبيل عزاوي المستشار في مركز كتاب العراق للدراسات الاستراتيجية. بعد تحية أستاذ نبيل، ما هو شكل القيود الأمريكية التي وافق عليها العراق؟
3: العراق وخصوصا بعد خروجه من طالة البند السادس وذهاب إلى البند السابع، أكيد كانت هنالك قيود وشروط مطلقة على قضية الدولار وأزمة الدولار وانسيابية الدولار. القضية كانت باتجاهين، الولايات المتحدة الأمريكية كانت تريد أن لا يكون هنالك تصريف أو سيولة لهذا الدولار أو مسير لدول يعني وخصوصا الجانب الآخر وخصوصا يعني الدول القريبة من العراق، كانت تعتقد أو كانت هنالك أمور يعني دائما تشخصها بأنه هذا الدولار يذهب إلى غير الدول، وبالتالي كانت انتعاض كبير من هذه القضية. الحكومة الحالية حكومة السيد الزيدي قد حددت بأولويتها وخصوصا في منهاج الحكومة، أول شيء قضية مكافحة الفساد، والقضية الثانية هو حصر السلاح بيد الدولة التي كان هنالك عمل جاد. هذه إشارات للولايات المتحدة التي كانت يعني تعتقد بأن الفصائل هي القضية التي يمكن تضيق العمل مع الجانب العراقي، وخصوصا احنا مقبلين على زيارة مهمة امام يعني السيد الزيدي بعد ايام للولايات المتحدة، ستكون هنالك اجراءات وخصوصا في قضية الدولار وتحريره، وان تكون هنالك علاقة عفية خالية من هذه القيود التي اثرت على الاقتصاد العراقي.
2: نريد ان يفهم الجمهور ماذا تعني شحنات النقد الامريكي هذه والتي تبدو كأنها كانت بصفة دورية.
3: هذه الشحنات التي تأتي بصفة دورية هي ليست هبة أو عطية من الولايات المتحدة، هي عملية فلترة. الفيدرالي الأمريكي يأخذ يعني مبيع النفط العراقي، الأموال لا تعود للعراق، تذهب إلى الفيدرالي الأمريكي، وهنالك الأموال يعني تفلتر وتعطى للعراق. هذه العملية أعتقد هي من 2003 يعني تحددت بمسارات بأنه لا تكون هنالك تحرير اقتصادي، يعني هذه القضية الشرنقة الاقتصادية أثرت على العراق. هذه الشحنات هي اللي تسير الحياة في العراق، يعني الاقتصاد العراقي، العلاقات، الرواتب، كثير من الأمور تتأثر بهذه الشحنات، ولذلك وجبت إيجاد نوع من العلاقة أو تعريف العلاقة. ما حتى إحنا ما عندنا تعريف حقيقي ما بين الجانب العراقي، هنالك من يسميه حليف، هنالك من يسميه عدو، هنالك من يسميه صديق. لذلك هذه الزيارة أنا أعتقد المهمة التي ستحدد نوع العلاقة، وبالتالي نتحرر من هذا الفيدرالي الأمريكي الذي يعني يكون هو المحدد لسير العلاقات وخصوصا في قضية الأموال العراقية. لا يمكن أن يقبل العراق أن تكون هنالك سيطرة على أمواله بهذه الطريقة. احنا تحررنا من قضية يعني الأمور التي كانت مفروضة، ويجب أن نتحرر اقتصاديا حتى أن تكون هنالك علاقة جديدة مع الجانب الأمريكي.
2: إذن ما هي الكيانات المقصودة بهذه القيود الأمريكية والتي تخشاها الولايات المتحدة؟
3: هي المشكلة العقدة يعني الأمريكية مع الفصائل، هي تعتقد بوجود الفصائل هنالك إشكال، لأنها تعتقد بأن هذه الأموال تذهب إلى بعض هذه الفصائل، وبالتالي ستكون هنالك إرادة غير الإرادة، إرادة الدولة العراقية والإرادة الأمريكية، وبالتالي هي دائما تسعى إلى أن تكون هنالك إرادة الدولة أكبر من أي إرادة، يعني أكبر من أي قضية. الذي يعني وصلت الرسالة إلى الحكومة العراقية بأنه تحددت موقف بأنه لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة قوة مع قوة الدولة، يا توجد قوتين تتعامل، وبالتالي هذه القضية حتى الفصائل هي قرأتها بتمعن بأن هنالك يمكن أن يكون خطر على العراق، أو يكون هنالك ضرب، أو تكون هنالك عقوبات اقتصادية إن لم تكن هنالك قرارات أنا أعتقد ستكون مهمة تتخذها الفصائل وتتميع مع قرارات الدولة، لأن حقيقة نتكلم أن هنالك إجراءات ستكون يعني كبيرة جدا على العراق وعلى مجمل العملية السياسية لم ترتهن هذه الفصائل مع قرار الدولة. والمعطيات تقول أن هنالك حوارات بعد شهرين ستخرج قوات التحالف، وبالتالي لا داعي لوجود فصائل مسلحة. هذه الرسالة وصلت، وبالتالي يمكن أن تكون هنالك خارطة سياسية جديدة تقبلها الولايات المتحدة، وعلى أساسها تكون هنالك علاقات ثنائية مبنية على التعاون المشترك ويعني احترام سيادة العراق.
2: وكيف يؤثر هذا التعهد من الحكومة العراقية الجديدة على وضعها السياسي في العراق؟
3: أكيد هذا التعهد اللي أعطاه العراق هو يريد كذلك يعني أعطاء رسائل للعالم كله بأن اليوم العراق عراق 26 وليس عراق 2004 وليس عراق 14 و18. كان هنالك إرهاب وداعش والطائفية، هذا كله أثر على العراق، لكن اليوم احنا خرجنا منتصرين، وخصوصا بعد الحرب على داعش، وانتقلنا من جلباب الإرهاب إلى جلباب إعمار وتنمية، وبالتالي هذه القضية أنا أعتقد سيعمل عليها العراق، خصوصا بوجود السيد الزيدي الذي يمتلك من العقلية الاقتصادية، الذي بواسطة هذه العقلية يمكن أن يروض سياسة ناعمة مع الولايات المتحدة والعالم، لأنه هنالك أموال كبيرة بالعراق لكن لم توظف بالتوظيف الصحيح. يمكن خلال الفترة القادمة أن يكون هنالك توظيف بإرادة جديدة خالية من العقد والأمراض اللي شابت العملية السياسية من 2003 إلى يومنا هذا.
1: رياضيا، انتهى الحلم المغربي في المونديال بعد الخسارة في دور الثمانية أمام منتخب فرنسا الذي يثبت أنه الأقوى في هذه النسخة من كأس العالم لكرة القدم. وخيم الحزن على جماهير المنتخب المغربي بعد خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا 0-2، إلا أن المغاربة أكدوا تمسكهم بدعم منتخبهم وفخرهم بما قدمه اللاعبون، معربين عن ثقتهم بقدرة الأسود على العودة بقوة في النسخة المقبلة من المونديال ومواصلة حلم المنافسة على اللقب.
2: انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، وكان أبرز حدث فيه هو تصدي ياسين بونو لركلة جزاء بعد تعرض القائد الفرنسي كيليان مبابي لعرقلة في منطقة الجزاء من طرف المدافع نصير مزراوي، لكن فرنسا حسمت اللقاء في الشوط الثاني عندما نجح مبابي في افتتاح التسجيل بعد مرور ساعة من اللعب قبل أن يصنع الهدف الثاني بعد 6 دقائق فقط بتمريرة إلى عثمان ديمبلي الذي سجل الهدف الثاني ليتأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف نهائي البطولة.
1: من الدار البيضاء ينضم إلينا الصحفي الرياضي المغربي حمزة شتوي. حمزة، وبعد التحية، لماذا لم يظهر المنتخب المغربي بالصورة المنتظرة له أمام منتخب فرنسا؟
4: مرحبا زميلي العزيز. أكيد المنتخب المغربي كما تفضلت لم يظهر بالصورة، وأكبر المتشائمين لم يكن يتوقع هذا الأداء الباهت أمام المنتخب الفرنسي. صحيح منتخب فرنسا منتخب قوي، صحيح المنتخب المرشح الأول للتتويج باللقب، ولكن ما حز في النفس هو ذلك الظهور الباهت للمنتخب المغربي، لأنه لولا تألق ياسين بونو كان بإمكان المنتخب المغربي أن ينهزم على الأقل بهدفين لصفر في شوط المباراة الأول. أعتقد أنه ربما المدرب تفلسف في هذه المباراة، المدرب ربما جاء بمباراة كبة وحاول أن يجرب أسلوب تكتيكي جديد، فهذا الأمر جعل المنتخب المغربي يؤدي الضريبة وتكون الضريبة قاسية وقاسية جدا أمام المنتخب الفرنسي. وأيضا المدير الفني محمد وهبي اعترف على أنه المنتخب الفرنسي هو الذي أجبره على التراجع كذلك الشكل الغير مفهوم، ولكن في الأخير المدرب يتحمل المسؤولية كما ننوه به وقت الانتصار ووقت الإنجاز، فعليه أيضا تحمل المسؤولية وقت الهزيمة، خاصة عندما تكون بهذه الطريقة وبهذا الأداء المخيب، لأنه بكل صراحة الرأس الأخضر مثلا قدمت مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، مصر قدمت أيضا مباراة كبيرة أمام الأرجنتين، الهزيمة أحيانا يتقبلها الإنسان، ولكن عندما يكون الأداء سيء ويكون الأداء باهت ولا تكاد ترى حارس مرمى منتخب فرنسا إلا في الدقيقة 45، بالتالي هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام على الأسلوب والطريقة التي لعب بها المدير الفني محمد وهبي.
1: لكن هل الأحداث التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين ربما ألقت ظلالها على المنتخب المغربي قبل لقاء فرنسا؟
4: لا أبدا أبدا أبدا، المباراة هذه كانت مباراة يعني ما عندهاش علاقة بمباراة مصر والأرجنتين. مصر والأرجنتين المنتخب المصري قدم مباراة كبيرة، قدم نفس القوة، صحيح تعرض هذه ظلم تحكيمي واضح وبين في أكثر من لقطة مؤثرة، خاصة الهدف الملغي وركلة الجزاء اللي على الأقل الحكم لم يكن لنفسه والعبد للبار. مباراة المغرب بمنتخب المغرب وكأنه اللاعبين ضلوا في الفندق، وكأنه اللاعبين لم يأتوا إلى الملعب. أنا أسميها مباراة فرنسا أمام بونو وليست فرنسا أمام المنتخب المغربي، لأنه ولا واحد من لاعبين المنتخب المغربي قدم شيئا في هذه المباراة، ولا واحد لم يقدم أي شيء، لا إبراهيم دياز ولا أشرف حكيمي ولا نصير مزراوي ولا عزين أناحي. جميع اللاعبين غردوا خارج السرب، جميع اللاعبين كما نقول بلغة كرة القدم لم يأتوا إلى الملعب باستثناء ياسين بونو. فبالتالي اليوم المنتخب المغربي إقصاء كان مستحقا عطفا على المستوى الفني الذي ظهر به اللاعبين. أنا لا أعرف هل المستوى البدني ربما أو المستوى البدني أثر على اللاعبين أيضا، هذا الأمر ممكن، ولكن ما جعل المنتخب المغربي يظهر بهذا الأداء هو العودة للخلف وانتظار المنتخب الفرنسي ومنح المساحات ومنح أيضا الكرة للمنتخب الفرنسي.
1: الإعلام المغربي والمدير الفني للمنتخب محمد وهبي أبدوا اعتراضهم على الهدف الأول لفرنسا لأن هناك لمسة يد، لكن الفار لم يتدخل ويستدعي الحكم. كذلك في لعبة ركلة الجزاء كان هناك لعبتين يستحقان أن يعود إليهما الحكم لكنه لم يذهب إلى الفار. ماذا يحدث في المونديال؟
4: هو بكل صراحة هو دعني أقول لك أن الشعب المغربي يفهم في كرة القدم ويعرف كرة القدم وشغوف في كرة القدم، وبالتالي اليوم لماذا أنا سعيد أطرح عليك السؤال، لماذا لم نشاهد أن الشعب المغربي والصحافة المغربية لماذا لم تعلق يعني شماعة الإقصاء يعني على شماعة التحكيم؟ فلأنه الكل مقتنع أن المنتخب المغربي لم يقدم المستوى المطلوب. بالتالي اليوم صحيح كانت هناك لمسة يد يعني قبل هدف المنتخب الفرنسي، ولكن في القانون حسب علمي يقول على أنها لم تكن مقصودة، وبالتالي لم تغير يعني مسار الكرة، واللاعب الذي سددها ليس اللاعب الذي لمس الكرة يده، ليس هو اللاعب الذي سجل، وبالتالي قانونيا لا تحسب لمسة يد. أيضا كرة مزراوي كانت لا أعرف هل اللقطة كانت تستحق ركلة جزاء أم لا، ولكن عموما المنتخب المغربي حتى لو لعب شهرين أمام منتخب فرنسا بذلك المستوى ما كان سيسجل وما كان سيفوز في هذا اللقاء حتى نكسر مع أنفسنا. بالتالي اليوم المنتخب المغربي إقصاء يبقى مستحق، ولكن اليوم يجب أن نبني عليه. المنتخب المغربي لم يتأهل لكأس العالم، اليوم عندما تأهلنا لكأس العالم تقريبا سنة 98 وكان خروج بشرف، سنة 2002 لم نشارك، 2006 لم نشارك، 2010 لم نشارك، 2014 لم نشارك، 2018 خرجنا للشوارع وكنا سعداء ورادين بعد التعادل مع إسبانيا. اليوم أصبحنا في مصاف الكبار نصف نهائي مونديال قطر 2022، اليوم يعني الكل في قمة الحزن ونحن خرجنا أمام المنتخب الأول المرشح للتتويج باللقب. أنا أعتقد الأرجنتين أو إسبانيا عندما تتواجه فرنسا لن تقدر على الصمود أمام هؤلاء التماسيح العبير، يعني خاصة في خط أمامي لاعبين بقيمة كبيرة جدا، تتحدث عن بابي عن ديمبيلي عن أوريزي، أسماء كبيرة وكبيرة جدا. فبالتالي اليوم فرنسا استحق هذا الفوز. المنتخب المغربي اليوم علينا أن نبني على هذه المكتسبات من أجل المنافسة على اللقب في الدورة القادمة إن شاء الله التي ستكون في المغرب وإسبانيا والبرتغال. واليوم الجميل جدا أيضا أن المنتخب المغربي أصبح من الكبار، جميع المنتخبات اللي كانت لديها الشجاعة خرجت. المنتخب المغربي المنتخب العربي الوحيد والإفريقي الوحيد الذي استطاع الوصول لدور الربع. شاهدنا حتى البلدان المنظمة ودعت، لا أمريكا ولا المكسيك ولا كندا. فبالتالي اليوم المغرب أصبح مثله مثل البرازيل مثل فرنسا مثل ألمانيا التي غادرت. كرويا اليوم نحن أمام نهضة كروية كبيرة يجب أن نحافظ عليها ونواصل. أيضا الاستقرار الفني ديديشون مع المنتخب الفرنسي منذ سنة 2012 وأول مونديال له سنة 2014 خرج من دور الربع. اليوم محمد وهبي فقط شهرين، تخيل أنه مدرب لديه استقرار فني من 2012 إلى 2026 واليوم مدرب المنتخب المغربي فقط شهرين. لا يجب أن نكون قاسيين أيضا على اللاعبين، لدينا منتخب، لدينا لاعبين، لدينا اتحاد كرة، هناك عمل كبير، هناك استراتيجية كبيرة في كرة القدم المغربية. شكرا للجميع، شكرا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دائما ما يعني يدعم كرة القدم بشكل كبير. فبالتالي كل الأمور كانت جيدة باستثناء ما ظهرنا به في 90 دقيقة، ولكن هذه كرة القدم.
1: 17 لاعبا في منتخب فرنسا من أصول إفريقية، كيف ترى هذا الأمر وخاصة ما يحدث من عنصرية ظهرت بشكل كبير في هذا المونديال، وهو ما جعل المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يرفع شعار العنصرية في وجه الحكم الفرنسي خلال مباراته أمام الأرجنتين؟
4: عزيز، منتخب فرنسا هذا ليس وليد اليوم، منتخب الفرنسي من سنوات مونديال 98 اللي كان في المنتخب الفرنسي، تتذكر تورام، تتذكر أنيلكا، تتذكر أسماء اللي كانت في المنتخب الفرنسي أنذاك، كلها ليست من أصول فرنسية، مجموعة من اللاعبين الذين يحضرون من أصول إفريقية، فبالتالي هذا الأمر يعني ليس بالجديد على المنتخب الفرنسي من خلال يعني الاستفادة من اللاعبين لأصولهم إفريقية وأصولهم من دول أخرى. فبالتالي اليوم أعتقد على أنه حتى موضوع العنصرية بالنسبة لي لم يكن يعني بصراحة أنا ما عرفت حسام حسن ولا ماذا حدث بالضبط عن موضوع العنصرية، ولكن أنت تعرف الغرب كيف يتعامل معنا كعرب، علينا فقط نحن أن نؤمن بأنفسنا، التاريخ يشهد، التاريخ يعرف من هي المغرب، التاريخ يعرف من هي مصر، التاريخ يعرف من هي الدول العربية وحضارتها وتاريخها، فهذا الأمر يعني لا يجهله إلا ربما حاقد على هذه المنتخبات، فبالتالي اليوم من يعرف تاريخه لا يهم تهم شيء أخرى، الغرب تعودنا على هذه الأمور، ولكن نحن كعرب قوتنا وقيمتنا حاضرة وثابتة سواء كرويا أو تاريخيا أو أيضا اقتصاديا، ما نتمنى صديقي إن شاء الله هو أن تواصل المنتخبات العربية التطور، تواصل الصمود إن شاء الله، ولماذا بالأمس القريب لم نكن قادرين على الوصول لهذه الأدوار، اليوم احنا قادرين، واليوم أيضا مؤمنين على أن التتويج بات قريبا إن شاء الله لأي منتخب عربي، خاصة المنتخب المغربي وأيضا المنتخب المصري الذي كانت مع الأجواء المونديالية.
1: حمزة، بخروج المغرب ومصر ودعت أفريقيا البطولة، لكن هناك سذاجة واضحة في الأداء الأفريقي، فهل يتعلمون من الدرس؟ وماذا يمكن أن نفعل لأجل تجنب أي ظلم تحكيمي في القادم؟
4: أكيد أكيد أكيد متفقين، فأيضا نحن كعرب يجب أن يعني نغير من العقلية، يجب دائما أن نواصل الاستثمار، أن نواصل التطور، أن نؤمن على أنه العمل والتجهيز لا يأتي بين عشية وضحاها. مثلا منتخب مصر صحيح تعرض لظلم تحكيمي كبير، صحيح على أنه كان تحامل كبير على المنتخب المصري، لكن هذا لا يجب أن يجعلنا أن ننسى على أنه حسام حسن أساء تدبير العشر دقائق الأخيرة، على أنه في الوقت اللي كان في قانوني هادئ وثابت كان يعني حسام حسن متوتر، وذلك التوتر تحول للاعبين، ولو تحلل معي لقطة الهدف الثالث كيف كان يقف دفاع المنتخب المصري، هنا هذا الأمر يجب أيضا أن نستنتجه، لا يجب أن نكون مجتمع عاطفي أكثر من اللازم، صحيح على أنه نحن لا ننكر أنه الأمر المنتخب المصري تعرض لظلم تحكيمي تعلمنا كثيرا، ولكن يجب أيضا أن نعترف بأننا لا زلنا بحاجة إلى تصحيح مجموعة من الأمور من أجل إن شاء الله الوصول إلى مستويات كبيرة وكبيرة جدا، لدينا كل الإمكانيات، لدينا كل الميكانيزمات، اليوم أسماء كبيرة جدا يجب أيضا أن تكبر في المباريات الكبيرة، أشرف حكيمي لم نشاهده أمام المنتخب الفرنسي، محمد صلاح ومرموش لم أشاهدهما، أبو تريزيكي أيضا أمام المنتخب الأرجنتيني في مباراة مصر والأرجنتين، بالتالي اليوم حتى نجوم الصف الأول يجب أن يكبروا أمام منتخبات الصف الأول، وبالتالي اليوم كل شيء ممكن إن شاء الله مستقبلا للمنتخبات العربية، أقول عاد لك للمنتخب المغربي، عاد لك للمنتخب المصري، عاد لك لجميع المنتخبات العربية والإفريقية إن شاء الله، والقارة الإفريقية ستقول كلمتها على صعيد المونديال قريبا إن شاء الله.
2: الآن مستمعين إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات، وقالت الوزارة في بيان إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 376 طائرة مسيرة أوكرانية. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن القوات التابعة لها وجهت ضربات دقيقة على مراكز لوجستية ومنشآت للوقود والطاقة والنقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ للقوات الروسية على جميع خطوط التماس القتالية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
1: أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط عمل إرهابي واسع النطاق خططت له الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لتفجير مطار روستوف العسكري الروسي. وقال الجهاز في بيان إن أجهزة الأمن الفيدرالية حددت في مقاطعة روستوف هوية مواطن روسي خطط موظفو مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية لاستغلاله في تنفيذ عمل تخريبي وإرهابي مع وعود بمنحه مكافأة مالية بعد تفجير المطار. وأكد البيان أنه نتيجة للإجراءات المتخذة تمكن ضباط الأمن الفيدرالي الروسي من منع وقوع العمل الإرهابي وهو لا يزال في مرحلة التحضير.
2: والآن إلى الأخبار الاقتصادية. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أحدث موجة من التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة والإيران قد تقوض توقعاتها بتحول سوق النفط إلى فائض خلال العام المقبل في وقت ارتفعت فيه الإمدادات العالمية خلال يونيو مع إعادة فتح مضيق هرمز، لكنها بقيت دون مستويات ما قبل الحرب. للمزيد زور موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: في حياتنا تتشكل المساحات،
8: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
7: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
8: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
7: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
8: فأهلا بك في
7: مساحة حرة.
1: مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تحذيرا عاجلا للمصطافين على مختلف الشواطئ من خطر تيار السحب الذي وصفته بالقاتل المجهول، مؤكدة أنه من أبرز أسباب الغرق نتيجة عدم إدراك كثيرين لطبيعته وكيفية التصرف عند التعرض له. وأوضحت الهيئة في بيان أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي قوي يتجه من الشاطئ نحو عمق البحر بسرعة تتراوح بين 0.5 ومترين ونصف المتر في الثانية الواحدة، وهي سرعة تفوق قدرة حتى السباحين المحترفين على مقاومته. وأكدت أن هذه التيارات لا ترتبط بسوء الأحوال الجوية، بل قد تشكل أيضا في الأيام المشمسة والهادئة على الشواطئ التي تشهد أمواجا متكسرة. وشددت الهيئة على ضرورة الحفاظ على الهدوء عند التعرض لتيار السحب، محذرة من محاولة السباحة مباشرة نحو الشاطئ، لأن مقاومة التيار تستنزف طاقة السباح سريعا ما يزيد خطر الغرق. فكيف يمكن للشخص العادي اكتشاف هذه التيارات وما هي سبل النجاة منها؟ من القاهرة ينضم إلينا الدكتور تحسين شعلة خبير المناخ. دكتور تحسين، وبعد التحية، كيف تتكون تيارات السحب على الشواطئ؟
9: هو تيارات السحب للناس اللي هم المصطفين بيبقى عبارة عن في منطقة فيها أمواج، ما بينهم بتكون منطقة هادية. منطقة الهادية دي هي منطقة بيتم فيها سحب الرمل من الشاطئ عبر قنوات رملية ضيقة. تمام؟ القنوات الرملية الضيقة دي بتبتدي تتسع مع تعرض الشاطئ للكثير من الأمواج اللي بينهم منطقة هادية ويكون اللون بتاعها غامق عن المناطق اللي فيها الأمواج. فده في الطبيعة ده اللي بيحصل أما بيكون في نقول كده القنوات الساحبة أو التيار الساحب للغواصين. طب سرعة سحب الرمل من الشاطئ في عبر القنوات اللي هي المناطق الهادية دي يصل 2.5 متر في الثانية. هنا لو في شخص موجود على الشاطئ أو بيعوم في المنطقة الهادية دي اللي ما بين منطقتين فيهم أمواج، يبقى صعب جدا يقاوم التيار السحب ده. فبناء عليه بيكون في من الصعوبة إن أنا أعوم ضد التيار، فبالتالي بعوم بطريقة موازية حيث أن نصل للمنطقتين اللي فيهم الأمواج اللي بتحدف الشخص على الشاطئ مرة أخرى. فدي كارثة كبرى بيتعرض لها المصطفين، لأن ببساطة شديدة وبيبقى بيعوم في المناطق ديت وبيشوف المنطقة الهادية دي فبينخدع، هي بتبقى المنطقة دي عميقة عن المناطق اللي فيها الأمواج، وفي نفس الوقت لونها أغمق من المناطق اللي فيها الأمواج. يعني أنت لو قاعد على الشاطئ لقيت في منطقة هادية ولون المية بتاعتها أغمق من المناطق اللي فيها الأمواج، أعرف أن المنطقة دي منطقة سحب ويجب البعد عنها تماما.
1: هل يفهم من هذا أن الظاهرة تتأثر بحالة الجو؟
9: لا بالتأكيد طبعا تأثر التغيرات المناخية اللي بتحصل، بالإضافة إلى نقول ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي، بالإضافة إلى أن الفترة دي من السنة أنا في فترتين بالضبط لما بيكون القمر بدر وما يكون القمر في صورة محاق، الأشهر الهجرية احنا 24 محرم النهاردة، فتلاقي أن في 24 أو في نص الشهر هبص تلاقي ان التيارات المد والجزر بتكون عالية. فطالما المد والجزر عالي يبقى يجب منع المصطفين انهم ينزلوا الشاطئ، لان هنا بيكون بيتكون تيارات السحب الرملية دي مرتبطة شوية بالمد والجزر في الاوقات المد والجزر الطبيعية في الاشهر الهجرية. فلازم الناس تتابع الكلام ده، لو القمر في صورة بدر او صورة محاق نعرف ان التيارات المد والجزر بيكون عالي، والمد والجزر بيحصل بصورة يومية، لكن اشدهم بيكون في نص الشهر الهجري وفي اخر الشهر الهجري. وبناء عليه لازم يبقى في نصيحة للناس يعني الابتعاد عن النزول في البحر في تلك الاوقات بالاخص لما يكون المد والجزر فيها عالي في منتصف الشهر وفي اخر الشهر. فاحنا في اخر الشهر الهجري حاليا المد والجزر عالي، في منتصف الشهر يبقى المد والجزر عالي، فالأوقات دي يعني يجب منع الناس انهم ينزلوا البحر في الفترة دي.
1: تقصد انها مهمة السلطات لان المصطاف لن ينتبه عادة لحساب هذه الأوقات؟
9: على فكرة بيتم فعلا الدولة بيها دور قوي جدا في الموضوع ده، بتبتدي تنصح السادة المصطفين لما يكون في خطر او في خطر تعرض اثناء السباحة، بيكون في يعني تنبيه. وفي الكرة السياحية المختلفة الكرة المختلفة الخاصة بالرواد أو المصطفين في ناس أصلا مسؤولين بيحذرون، بيكون في علامة حمراء أو علامة أسود أو علامة أحمر منع باتا المصطفين من النزول. لكن هنا الإجراءات بقى التشريعية الخاصة بالكلام ده هي في لازم هنا الوزارات المعنية الخاصة بالجزئية دي لازم يبقى في إصدار قوانين، في حالة وجود مادة أو جزر عالي يجب منع المصطفين من نزول البحر تماما. وبالتالي هنا لازم يكون في مخالفة، لأن للأسف الشديد حتى لو في واحد الجارد اللي هو الحارس اللي موجود على الشاطئ بيمنع المصطفين، هم ممكن ينزلوا لأنه هو ما يعرفش الخطر، هو الحارس اللي موجود على الشاطئ أو المنقذ بيحاول بقدر الإمكان يمنعهم، لكن هو رايح يوم أو اتنين مصيف يقولك لازم أنزل البحر. فنزول البحر هنا في الوقت ده هو بنقول كده نزول شخصي على حسابه الشخصي، هنا بقى لازم في قوانين تمنع الكلام ده، ان انت بتنزل على مسؤوليتك الشخصيه هي الدوله حريصه عليك وبتنبه عليك، فبالتالي يجب في قوانين تمنع الكلام ده او تجرم الكلام ده. لان للاسف الشديد الناس بتحاول الحراس الموجودين على الشاطئ بيحاولوا مره واثنين وثلاثه، لكن الناس بتضرب الكلام ده عرض الحائط، ونتفاجئ ان احنا نلاقي شط خمس حالات غرق او 10 حالات غرق مره واحده، لانهم ينزلوا كمان في عائلات في تجمعات ما بينزلش واحد لوحده، طالما واحد نزل بينزل معاه 5 6 او 10 او العيله بتاعته، وبالتالي بيتعرضوا لتيار السحب ده مره واحده، وبالتالي ممكن عائله كلها تفقد مره واحده نتيجه للكلام ده. فبالتالي القوانين والتشريعات التي تمنع النزول في البحر اثناء توقيتات المد والجزر العالي او اثناء المد الوقت اللي بيكون فيها تيار السحب ده شغال بقوه بيتم الاعلان عنه، والمخالفه يبقى في وفد كده او لوحات موجوده ان في حاله مخالفه الحارس اللي هو الشخص المنقذ او تنبيهات الشخص المنقذ او العلامات التحذيريه، يبقى في قوانين بقى في تشريعات بقى الدوله تبتدي تشتغل عليها قوانين تمنع الكلام ده أو تجرم الكلام ده.
10: دكتور تحسين، هل هذه الظاهرة مستحدثة أم قديمة؟
9: لا هي قديمة، موجودة في الشاطئ، بدليل إن حضرتك روح أي شاطئ دلوقتي هتبص تلاقي إن وانت قاعد على الشاطئ في منطقة هتلاقي إن الجزء في نحر حاصل في الرمل، منطقة رملية والمية واصلة للشاطئ فيها، وفي مناطق أخرى ما بيحصلش ليها نحر. المناطق اللي بيحصل فيها نحر دي هي التيار اللي فيها التيار السحب، ودي بتحصل على مدى السنة، بدليل إن هتبص تلاقي إن لو في قياسات بالتيم هتبص تلاقي إن في حصل انحصار للشواطئ الرملية نتيجة لوجود تيارات المد والجزر بصفة عامة طول السنة. فبالتالي الدول دايما بيكون لها إجراءات واحتياطات خاصة بمنع نقول تآكل الشواطئ ودخول المية بكمية كبيرة في الشواطئ، لأن بيحصل سحب كميات كبيرة من الرمل عن طريق تيار السحب داخل البحر، فبالتالي بيحصل عدم توازن. التوازن الطبيعي

0: الرمال دي من على الشط، وبالتالي المية بتطغى على الشط مرة أخرى، فبالتالي بيكون ليها مردود سلبي على المدى البعيد. إن تلاقي إن بعض الشواطئ حصلها تأكل وامتداد المية وطغيان المية على الشواطئ الرملية. هتبص لأن حضرتك بعض الكرة الخاصة بالمصطفين أثناء الصيف إن حصل تأكل الشواطئ. لكن هنا يجب بقى في إجراءات وتشريعات أخرى لحماية تلك الشواطئ من التأكل. دي إجراءات تانية بتتطلب مواصفات أخرى وبتتطلب تشريعات أخرى لحماية الشواطئ من التأكل.
1: ظاهرة تغير المناخ التي تسبب ارتفاع درجة حرارة البحر، هل تسهم في تكون هذه الظاهرة؟
0: هو ده نقول كده ان تغيرات المناخ الحاجة الوحيدة اللي تتفسر بيها ان ارتفاع درجة حرارة الجو عموما وحصول الاحتباس الحراري وذوبان القطبين الشمالي والجنوبي بيؤدي الى حصول ميل في محور الكرة الارضية. الميل ده بيؤدي الى خلل في الفصول الاربعة، وزيادة الاحتباس الحراري بيؤدي إلى ذوبان القطبين الجليدي الشمالي والجنوبي، وبالتالي بيكون المردود السلبي يحصل تأكل الشواطئ وحصول انتعارات المد والجزر العالية وبالتالي الفيضانات المختلفة. طبعا بس على نقول كده هي ليها دور، بس دور مركب شوي يعني يتفهم على المدى البعيد، لأن مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة بيحصل ذوبان القطبين الشمالي والجنوبي، يحصل فيضانات المية، بيحصل تيارات او الامواج العاليه، وفي نفس الوقت بيحصل خلل في محور الكره الارضيه وزياده فصل الصيف والشتاء مقارنه بفصل الربيع والخريف. كل الكلام ده كله خلل على الكره الارضيه بصفه عامه. التغيرات المناخيه بتضغى بقوه نتيجه لهذا الحدوث هذا الخلل، والثقافه الخاصه بالتغيرات المناخيه يجب ان تتغير. ثقافة في التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، ازاي اقلل منه وازاي اقلل المردود السلبي بيه، كل دي عوامل بيكون نتاجها تقليل من تأكل الشواطئ، تقليل من ارتفاع درجات الحرارة، تقليل من عدم التوازن البيئي. يعني احنا لو حضرتك هتشوف الفترة الحالية ان الخلل في درجات الحرارة بينتج عنه عدم توازن البيئة وبالذات الكائنات اللي موجودة. بص تلاقي حصل ظاهرة انتشار الكلاب في فترة معينة، ظاهرة انتشار الكلاب يعني قلة معدلات اللي هي القطط، القطط دي أصلا هي اللي بتاكل الفران وبتهاجم العرس وبتتغذى على وبرضه بتموت التعابين. فالخلل ده بيكون له مردود سلبي، أي خلل في البيئة أو المناخ بصفة عامة بيكون المردود السلبي على البني آدمين بصفة خاصة وعلى الكرة الأرضية بصفة عامة. فلازم الناس عندي يبقى عندها الثقافة دي، أنا لوحدي لو عملت الكلام ده هيكون لي مردود سلبي، احنا كمجموعه لو عملنا الكلام ده يكون له مردود سلبي. المردود السلبي احنا بنعاني منه، يعني ما حدش يقول انا مالي، لان احنا دلوقتي مع ظاهره انتشار الكلاب دي، هل الكلاب دي لو موجوده بكميه بعدد كبير المردود السلبي بيكون على شخص ولا مجموعه ولا الناس اللي موجودين؟ على المجموعه. انتشار الثعابين بصفه عامه الفتره دي هل بيكون على منطقه واحده ولا منطقه كلها؟ بيكون على الكل. فبالتالي اي مردود سلبي ينتج عنه خلل في البيئة نتج عن احتباس حراري، ارتفاع درجة الحرارة، زيادة تأثير التغيرات المناخية، المردود السلبي بيعاني منه البشر قبل أي حاجة تانية.
1: إذن ما هي الإشارات التي من خلالها يمكن للشخص العادي اكتشاف هذه التيارات وتجنبها؟
0: هو لو قاعد على الشط ولقى أن في موجتين، موجة عالية هنا وموجة عالية هنا ووسطهم منطقة هادية، يعرف أن المنطقة الهادية دي هي منطقة سحب، فما ينزلش البحر فيها بالأخص. لو هو قاعد على الشط ولقى المنطقة الهادية دي قدامها، أو لقى المنطقة اللي هو قاعد عليها في منطقة إن الرمل متاكل أو المية طاغية في الجزئية دي، يعرف إن دي منطقة سحب. لو لقى وهو قاعد على الشط إن في المنطقة الهادية دي إن لون المية فيها أغمق وبيحصل فيها عقار نتيجة لوجود تيار الرمل اللي بتسحبه من على الشط، يعرف دي منطقة سحب. دي إشارات بتبقى رأى العين لأي حد واقف على الشط يلاحظ الكلام ده، فبالتالي مش محتاج توعية ولا تعريف في الجزئية دي. لو شاف الكلام ده يمنع حتى نفسه، يمنع أسرته من النزول البحر. إنما لو البحر كله ميته واحدة أو الموج كله في اتجاه واحد ينزل عادي، فيش مشكلة، لأن هي بتبقى الأمور هنا بتبقى سهلة أو أبسط. لكن لو في امواج على اليمين وامواج على الشمال، وفي الوسط من

0: رسمها او بيتم اللي هي عملها من خلال الشمندرات والاحبال في المياه، بحيث ان المنطقه ديت هي اللي بيتم العوم فيها. يعني مثلا ما كنش عندنا شاطئ العرض بتاعه 2 كيلو او كيلو ونص، يبقى كله مفتوح للجمهور، ده بيصعب عمليه تامين الشاطئ، فبالتالي بيتم تحديد اماكن تامين للمصطفين وللجمهور اللي هم يتوجهوا ليها، عشان يبقى اعين رجال الانقاذ واداره الشاطئ يبقى على المنطقه اللي بيتم فيها عمليه السباحه والتنزه للساده المصطفين.
1: إذن هل ترى أن الحصول على الحد الأدنى من مهارات السباحة والإنقاذ والإسعافات الأولية كذلك يجب أن يصبح جزءا من المناهج الدراسية أو الأنشطة الصيفية للأطفال والشباب للحد من حوادث الغرق؟
0: ده رقم واحد. احنا بنقوله دايما التوعية والتثقيف. المنقذين اللي بتم تأهيلهم كلهم حاصلين على شهادة اسمها شهادة الإنقاذ والإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي، دي مسمى الشهادة. ليه؟ لأن المحتوى أو المنهج اللي بيتم تدريسه خلال عدد الساعات المقررة والمعتمدة من الاتحاد الدولي للإنقاذ فيها جزء نظري وعملي، من ضمن الجزء النظري والعملي الإسعافات الأولية. فبالتالي إحنا لما بننزل وبنعمل ندوات تثقيفية سواء في مركز الشباب أو في الأندية أو في الشواطئ، بندي مبادئ الإسعافات الأولية للأسر البسيطة وللأولاد وللأطفال، لأن موضوع الإسعافات الأولية ده مهم جدا، والتنفس الاصطناعي مهم جدا. ده لا قدر الله مش شرط يحصل على الشاطئ، ممكن يحصل في البيت، حد غالي عندك في الشارع وانت ماشي اغمى عليه، فقد الوعي، اتخبط إصابة شديدة عملت له فقدان الوعي، تتعامل معاه ازاي؟ فبالتالي الأمر ده مهم جدا، واحنا بنحاول بقدر المستطاع ننشر ثقافة الإسعافات الأولية والتنفس الاصطناعي وثقافة الوقاية من غرق، من حاجة احنا بنسميها 10 نصائح للوقاية من الغرق، ودي بتتم بشكل كبير جدا واشتغلنا عليها بشكل قوي جدا من خلال مبادرة مصر بالغرق خلال 5 سنوات الماضية، وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية تبقى من ضمن المواضيع الأساسية في المناهج الدراسية، وده اللي احنا بنشتغل عليه من خلال الاستراتيجية الوطنية للسلامة المائية.
1: دكتور حازم، في حال تعرض الشخص لهذه التيارات ما هي روشتة النجاة برأيك؟
0: رقم واحد، قبل عشان في وقاية من التيارات، ما تنزلش المياه ما تعرفش تعوم لوحدك، انزل مع شخص آخر بيعرف يعوم. حاول قبل ما تروح تتنزه أو تروح تصيف، حاول تتعلم السباحة، وده الأساس، لازم تبقى ثقافة عندنا كأسر وعندنا مع أولادنا. علم ابنك مهارات الأساسية للعوم، مهارات الأساسية للإنقاذ. أنا بقولش علمه يبقى سباح ماهر، أنا بقولك علمه إزاي لو يقدر ينقذ نفسه في حالة الطارئ أو حالات الغرق، إزاي يقدر يتعامل مع نفسه عشان يطلع بأمن وأمان. ده رقم واحد. رقم اثنين، لو نزلت المية وفي طيار ساحب، أنا بقولك لو عندك الأساسيات السباحة سيب نفسك خالص لغاية لما تبدأ التيار يحصل عملية تكسير ويضعف، تبدأ تروح يمين أو شمال وترجع للشاطئ. حضرتك ما بتعرفش تعوم، حاول بقدر المستطاع على طول تروح يمين أو شمال، لأن أنا زودت لحضرتك عامل زي القناة، التيار ده عامل زي القناة، بيبدأ بيسحبك لجوه لمسافة معينة، وهي بتبقى العرض بتاع التيار بيبقى صغير مش كبير، لا يتعدى الأمطار، فساعتك بتبقى أنت جواها. لو حضرتك روحت يمين أو شمال، المنطقة دي بتبقى هادية ما فيهاش أي طيار ساعة، فبالتالي أنت بتبقى واقف في الأمان. الأهم من ده كله أن أنت سعادتك بتتبع إرشادات رجال الإنقاذ اللي هم حراس الحياة، لازم تتبع الإرشادات الخاصة دي المنطقة دي، أما انزل فيها المنطقة دي خلي بالك في طيار ساحب، إن هم دايما الأرصاد ورجال الإنقاذ وإدارة الشاطئ بيعملوا عملية مسح يومي للشاطئ عشان نشوف الشاطئ في خطر، بيحذروا من نزوله أو تقدر تنزل ولكن بحذر، أيا كان بيبدأ احنا بنتبع إرشادات رجال الإنقاذ.
1: الدكتور حازم الروبيا، الأستاذ المساعد في كلية علوم الرياضة جامعة العاصمة، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش مستقبل الزراعة العربي وصناعة الأسمدة، حلقتان في سلسلة السيادة الغذائية. في الوقت الذي تسارع فيه المنطقة العربية وراء دفع فاتورة غذاء تتجاوز 130 مليار دولار سنوياً، ينام تحت أقدامها كنز مزدوج لا تلتفت إليه إلا قليلاً، تربة خصبة قابلة للاستصلاح، واحتياطيات هائلة من الفوسفات والغاز الطبيعي والبوتاس. إنها معادلة عجيبة، دول تمتلك مقومات الزراعة ومقومات تسميدها لكنها تبقى أسيرة الاستيراد من الخارج. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة الأستاذ المهندس رائد الصعوب. أهلا بك أستاذ رائد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
2: أستاذ محمد، تحياتي لكم ويعني ولأسرة برنامج صدى الحياة وإذاعة سبوتنيك العربي الدولية في موسكو، وبشكرك على هاي الاستضافة الكريمة وعلى الاختيار الموضوع اللي هو بالغ الأهمية اللي بيرتبط مباشرة بالأمن الغذائي العربي.
1: بداية اليوم أستاذ رائد، يعني اليوم مشهد الأمن الغذائي العربي مثل ما يقولوا يعني قاب قوسين أو أدنى، اليوم تتعاظم التحديات، أين تقف صناعة الأسمدة اللي هو تخصص حضرتك كمحور استراتيجي؟ وهل يمكن القول أن الأسمدة أصبحت سلاح جيوسياسي لا يقل أهمية أيضا عن الحبوب؟
2: حقيقة نعم، إلى حد كبير، لكن الأفضل أن نصف الأسمدة بأنها أداة سيادية استراتيجية وليست مجرد سلعة زراعية، لأنه لا يمكن الحديث عن القمح والحبوب دون الحديث عن مدخلات الإنتاج اللي هو السماد، المياه، الطاقة، البذور، التكنولوجيا. لا، والعالم العربي ليس لاعبا هامشيا، بل يمتلك قوة مؤثرة في تجارة المغذيات الزراعية عالمي. لدينا قوة نيتروجينية بفضل الغاز الطبيعي في الخليج ومصر والجزائر وليبيا، وخاصة الأمونيا واليوريا. لدينا قوة فوسفاتية استثنائية، فالدول العربية تقود احتياطيات صخر الفوسفات عالميا، وعلى رأسها المغرب ومعه الأردن ومصر وتونس والسعودية والجزائر وسوريا. ولدينا بوتاس استراتيجي في الأردن والبحر الميت، وهو ضلع أساسي في التزويد المتوازن. لذلك فالأسمدة العربية لا تخدم الأمن الغذائي العربي فقط، بل تؤثر أيضا على الأمن الغذائي العالمي. من يملك السماد يملك جزء من القدرة على إنتاج الغذاء، وليس فقط شراء الغذاء من السوق. كجملة نهائية على إجابة خلاصة، من يملك الغذاء يملك جزء من القرار، ومن يملك السماد يملك جزء من القدرة على إنتاج هذا الغذاء.
1: أستاذ رائد، يعني من موقعكم يعني السابق كأمين عام للاتحاد العربي للأسمدة، ما هو تقييمك لأداء الصناعة العربية، وخاصة ذكرت حضرتك أنه يوجد مقومات للدول العربية لإنتاج هذه المواد، وخاصة خلال الأزمات العالمية المتلاحقة؟ كيف من وجهة نظرك أثرت اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد على تنافسيات أو تنافسية الأسمدة العربية في الأسواق العربية والعالمية؟
2: حقيقة أخي محمد، خلال فترة عملي في الاتحاد واجه العالم أزمتين كبيرتين، الأولى كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية. في كورونا كان التحدي في الإغلاقات والشحن والعمالة وسلاسل الإمداد، لكن في الحرب الروسية الأوكرانية ظهر ضغط كبير، لأن روسيا وبيلاروسيا لاعبان مهمان في الأسمدة، خاصة النيتروجين والبوتاس. الصناعة العربية أثبتت مرونة وصلابة، كثير من المصانع استمرت في الإنتاج والوصول إلى الأسواق، بل أن الشركات العربية لم تستغل الأزمة بمعناها السلبي، بل كانت جاهزة تشغيليا وتجاريا لسد جزء كبير من فجوات الإمداد العالمية. وكثير من هذه الشركات حققت نتائج مالية قوية، وبعضها وجه جزء من هذه القوة إلى التوسع ورفع الكفاءة. أما بالنسبة للأزمة الأخيرة اللي هي أزمة هرمز، كشفت أن التنافسية لا ترتبط بالمصنع فقط، بل بالممرات البحرية، بالتأمين، بالشحن، لتعدد الموانئ. وهنا نقطة لا ينتبه لها كثيرون، هرمز لا يؤثر فقط على سماد اليوريا هو السماد المهم، بل على الكبريت أيضا، لأن الكبريت مادة أساسية لصناعة حامض الكبريتيك والذي يصنع منه حامض الفوسفوريك ومن ثم كل سلسلة الأسمدة الفوسفاتية مثل الداب والماء. لذلك قوة الصناعة اليوم تعني منظومة كاملة، خامات، طاقة، مصانع، موانئ، لوجستيات ومخزون استراتيجي. وكخلاصة، كيس السماد لا يبدأ من المصنع فقط، بل من الغاز والكبريت والميناء والممر البحري الآمن لهذه السمادة.
1: يعني كلهم ضمن حلقة واحدة، يعني من سلاسل من الإنتاج حتى سلاسل الإمداد كلهم ضمن حلقة واحدة.
2: نعم صحيح. أول كانت المصانع العربية استغلت هذه الفرصة وكانت جاهزة تجاريا وصناعيا، وبالعكس حققت أرباح في تلك وأثبتت مرونة عالية جدا.
1: أستاذ رائد، حضرتك يعني ذكرت المنطقة العربية، لابد من العودة إليها، خاصة دول المغرب العربي والأردن وسوريا، احتياطات هائلة من الفوسفات، ذكرت حضرتك هاي المعلومة. كيف يمكننا التحول من مجرد تصدير المواد الخام إلى بناء صناعات تحويلية متكاملة تعزز القيمة المضافة وتعزز الاكتفاء الذاتي؟
2: والله هو السؤال الحقيقي ليس كم نملك من الفوسفات، بل كم قيمة نضيف إلى هذا الفوسفات قبل أن يغادر أراضينا. المغرب نموذج مهم في الانتقال من الصخر الفوسفاتي إلى حامض فوسفوريك وأسمدة فوسفاتية ومنتجات أعلى قيمة. الأردن لم يعد مجرد مصدر للصخر فقط، لدينا حامض فوسفوريك وتأثيرنا واضح في سوق الحامض إضافة إلى الأسمدة الفوسفاتية. السعودية دخلت بقوة في صناعة أحد أنواع الأسمدة المهمة في العالم ألا وهي الداب، ومصر الآن أخذت قرارات وهي تتحرك لتقليل تصدير الخام وتعظيم التصنيع المحلي. تونس كانت لاعب تاريخي مهم، أول منتج للأسمدة الفوسفاتية كانت تونس ويمكنها العودة، وسوريا والعراق لديهما إمكانات إذا توفرت ظروف الاستقرار والاستثمار. المطلوب هو سلسلة قيمة كاملة من عند المنجم إلى تركيز الخامات إلى حامض كبريتيك إلى حامض فوسفوريك إلى سماد الداب إلى سماد الماب إلى كل الـMPK ومن ثم إلى الأسمدة الذائبة المتخصصة. المرحلة القادمة يجب أن لا تتوقف عند الداب والماب فقط، بل تحتاج حامض فوسفوريك نقي وأسمدة ذائبة وتقنية، لأن في تربنا العربية القلوية وشح المياه والري بالتنقيط نحتاج منتجات مصممة لبيئتنا، لا منتجات تقليدية للتصدير، لأن القيمة الحقيقية للفوسفات أن يخدم المزارع العربي لا أن يبقى فقط صخرة أو سلعة في تجارة العالم. وخلاصة، الفوسفات العربي يجب أن لا يغادر كصخرة رخيصة، بل يعود إلى أرضنا كغذاء وقيمة مضافة وتكنولوجيا زراعية.
1: نعم، حضرتك ذكرت يعني تجربتين المغرب ومصر، كان لديهم أنه إعادة أو تعديل على الخام، يعني لا يتم تصدير الخام فورا وإنما يتم التعديل عليه ثم يتم يعني تصديره. لكن أيضا صناعة الأسمدة النيتروجينية دكتور مرتبطة بشكل وثيق بالغاز الطبيعي، وربما ليست كل المناطق العربية لديها الغاز الطبيعي في ظل يعني سباق ما يسمى الهيدروجين الأخضر أيضا وتحديات إزالة الكربون للتقليل من الخطر البيئي خلينا نسميه. كيف ترى مستقبل الصناعات الحيوية في العالم العربي، وهل ستظل الدول العربية قادرة على التنافس؟
2: سأجيبك على هذا السؤال، لكن اتباعا للسؤال السابق، حقيقة المغرب ومصر والأردن ما زالوا يصدرون الخام وينتجون مواد أخرى. الدولة الوحيدة التي لا تصدر خام الآن هي السعودية فقط، هذه لإجابتك على السؤال السابق الثاني. لكن بالنسبة للأسمدة النيتروجينية المرتبطة بالغاز الطبيعي وفي ظل سباق الهيدروجين الأخضر وتحديات إزالة الكربون، حقيقة صناعة الأسمدة النيتروجينية العربية ستبقى قوية لسنوات قادمة بسبب الغاز الطبيعي والخبرة والبنية التحتية. أنا برأيي الشخصي لا أرى أن الأمونيا الخضراء ستستبدل الأمونيا المنتجة من الغاز في المدى القريب، لأن كلفتها ما زالت أعلى، لكن العالم بدأ ينظر إلى البصمة الكربونية لكل طن وليس فقط إلى سعر الطن. بالمقابل يوجد شيء اسمه الأمونيا الزرقاء، هو خيار منطقي لدول الغاز مثل السعودية والإمارات وقطر عبر التقاط الكربون وتخزينه أو استخدامه. الأمونيا الخضراء قد تكون فرصة مستقبلية للدول التي لا تمتلك غاز رخيص لكنها تمتلك فوسفات وطاقة شمسية ورياح مثل المغرب والأردن، وآلية الكربون اللي هي ما تسمى بالسيبان ستجعل الكربون جزءا من التنافسية التجارية في السنوات المقبلة. يجب أن لا ننسى أن الغاز في مصانع الأسمدة لا يحرق فقط أخي محمد، بل يستخدم كمادة خام لإنتاج الهيدروجين ثم الأمونيا واليوريا، بذلك يتحول الغاز.
1: يعني نعود لفكرة الغاز أنه الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، أنه هذا حيدم عم يتكرر بشغلات أخرى. بدي أرجع لموضوع جدا مهم اللي هو البوتاس وأهمية الأردن بصناعة البوتاس. اليوم لابد من ذكر البحر الميت والأردن طبعا على وجه الخصوص. ما أهمية البوتاس اليوم وهذا المورد بالنسبة للدول العربية التي تعاني من تدهور خصوبة التربة أستاذ لو سمحت؟
2: حقيقة أخي محمد البوتاس له رمزية خاصة عربيا، فهو ينتج عربيا بشكل رئيسي في الأردن من البحر الميت. هذه قصة قيمة مضافة جميلة، من بحر شديد الملوحة لا توجد فيه حياة تقريبا إلى غذاء النبات في العالم. لكن هذا البوتاس اللي هو اسمه كلوريد البوتاسيوم، رمزه الكيميائي KCl ورمزه التجاري MOP، هو المنتج الأساسي والأوسع عالميا. لكن في كثير من الزراعات العربية ذات الملوحة العالية والريب التنقيط والمحاصيل الحساسة للكلوريد يصبح نحتاج إلى كبريتات البوتاس ونترات البوتاس أكثر ملائمة لأراضينا العربية. وهنا تظهر قيمة التكامل العربي، لأن البوتاس الأردني يتحول في مصر والسعودية إلى كبريتات البوتاس، وفي الأردن لدينا نترات البوتاس في مصنع في العقبة وهو ثالث أكبر مصنع بالعالم، وهي مادة مهمة للزراعات المتخصصة والبيوت المحوية والري بالتنقيط. فالبوتاس ليس عنصر ثانوي، هو عنصر جودة وصماد وصمود للنبات، لأنه يساعد النبات على تحمل الإجهاد المائي والحراري والملوحة ويحسن جودة الثمار وامتلاء الحبوب. المطلوب الآن هو بناء سلسلة عربية متخصصة من كلوريد البوتاس، كبريتات البوتاس، نترات البوتاس، وكذلك تلحقها الأسمدة الذائبة والزراعات عالية القيم. إذن هو البوتاس العربي كخلاصة قصة تحويل البحر الميت إلى حياة زراعية، من أملاح بلا حياة إلى عنصر يمنح النبات الصمود والجودة والإنتاج.
1: أستاذ رائد، بدنا نستفيد من خبرة حضرتك يعني كان كمنصبك للأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، وناخد الفرق بين الزراعة الخاصة بالتربة والزراعة المائية اللي اليوم صارت يعني دارجة جدا وتسمى بالزراعة المستقبلية. اليوم كيف نميز اليوم بأهمية الأسمدة إن كان في الزراعة المائية أو في الزراعة الخاصة بالتربة؟
2: حقيقة في الأسمدة في العالم العربي هي الموجودة ليست فجوة كمية بل فجوة معرفة وإدارة. الآن التقنيات الحديثة في الزراعة المائية والهيدروبونيك والهيدروبونيك جميعها تحتاج إلى أسمدة ذوابة 100% حتى تستطيع أن تكون مناسبة لهذه الزراعات. وإن كانت استعمالات داخلية في زراعة الخضروات والفواكه وغيرها، لأن الزراعات المائية يعني في الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والذرة لا نستطيع أن نطبقها. لكن الفجوة الحقيقية هي أن نحتاج إلى تطبيق مبدأ عالمي يطبقه العالم يسموه الـ4R. الـ4R يعني مثلا الرايت سورس المصدر الصحيح، الرايت كوانتيتي الكمية الصحيحة، الرايت تايم التوقيت الصحيح، and right place المكان الصحيح. ومن هنا يأتي إجابة على سؤالك، هذه تحتاج الأسمدة الهيدروبونيك
1: إلى الفور آرز
2: أن تكون مطبقة في جميع زراعاتنا، بغض النظر كانت زراعات مائية أو زراعات في ترب خاصة أو زراعات في تربنا، بعد أن نقوم بتحليل خارطة التربة للأراضي العربية حتى نعرف ما هو النقص في النيتروجين والهيدروجين والفوسفور والبوتاسيوم وغيرها.
1: أستاذ رائد، الفور آر هي استراتيجية معتمدة في الأسمدة؟
2: نعم، هي استراتيجية معتمدة في كل الدول الغربية، في كندا، في أمريكا، في أوروبا. هذه استراتيجية ومطبقة، وكنا بالاتحاد العربي للأسمدة نوعي جزء من مهامنا كانت توعية المزارعين بأن يستخدموا المصدر الصحيح في الكمية الصحيحة بالتوقيت الصحيح والمكان الصحيح بعد أن يكونوا قد حللوا التربة تبعهم ومعرفة النبات الذي سيزرع في هذه التربة.
1: نعم أستاذ رائد، لو سمحت بدنا نرجع لموضوع حضرتك ذكرته ببداية المقابلة اللي هو موضوع يعني الحرب الأوكرانية الروسية. ذكرت أنه كانت أوكرانيا هي كسلة غذائية، وكمان يقال أنه السودان هي السلة الغذائية العربية أيضا. لو سمحت يعني كيف توضيح اليوم ماهية الأمن الغذائي في وجود يعني أو غياب اليوم يعني أوكرانيا وغياب السودان أيضا في البلدين في مرحلة يعني صراع؟
2: حقيقة الزراعات بالعالم دائما، طبعا زراعات الأسمدة العربية في السودان غابت من فترة طويلة للأسف، يعني أوكرانيا غابت حديثا، لكن في السودان وهي سلة الغذاء العربي بسبب وجود وفرة في المياه وقصوبة في التربة في أراضي السودان، لكن حقيقة لم تستغل سابقا ولغاية الآن لم تستغل بسبب الظروف الأمنية التي تحدث هناك للأسف. بأوكرانيا كذلك أصبح هناك نقص في فترة حرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية، وكما إذا كنت تذكر ارتفعت أسعار الغذاء بطريقة غير طبيعية، القمح والذرة، لكن الآن العالم وازن نفسه وأصبحت هناك يوجد زراعات في مناطق أخرى في أوروبا وفي أمريكا وتساعد في سد الفجوة التي ذهبت إليها أو الخسارة التي حدثت في أوكرانيا.
1: أستاذ رائد، لو سمحت، مع تزايد الرهان اليوم على الزراعة الذكية مناخيا والأسمدة المتخصصة لمواجهة التصحر، أين هي الصناعة العربية من هذا التطور التكنولوجي؟
2: حقيقة الصناعة العربية قوية في الأسمدة الكبرى التقليدية النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، لكن التحدي القادم ليس إنتاج كميات أكبر فقط، بل إنتاج أسمدة أذكى وأكثر تخصصا. بيئتنا العربية يا صديقي مختلفة، شح مياه، ملوحة، تراب قلوية، حرارة مرتفعة، فقر في المادة العضوية، وري بالتنقيط، وزراعة محمية. عشان هيك لا تكفي الأسمدة التقليدية وحدها، نحتاج منتجات مصممة للمناخ والتربة العربية، نحتاج إلى خلطات أسمدة NPK ذائبة، MAP ذائب، NOP، SOP، نترات بوتاسيوم، عناصر صغرى، محسنات كفاءة استخدام النيتروجين. كما أيضا نحتاج إلى أسمدة حيوية ومحسنات عضوية للتربة خاصة في مناطق التصحر وضعف المادة العضوية. لدينا بدايات عربية حتى نكون أمينين في التصنيع هذا، وهذه البدايات في الأردن ومصر والسعودية والمغرب والإمارات، لكن البحث والتطوير ما زال أقل من حجم التحدي المطلوب. ربط المصانع الأسمدة بالجامعات ومراكز البحوث ووزارات الزراعة والمزارعين لإنتاج حلول لا مجرد أطماع. نحن لا نحتاج فقط إلى أسمدة أكثر، بل أسمدة أذكى مصممة للتربة العربية والمياه العربية والمناخ العربي.
1: هاي المبادرة مو موجودة مو هيك دكتور؟
2: حقيقة لا، وجميع معظم المبادرات التي أطرحها فيها بوادر للعمل العربي المشترك، لكن ليست بالحد المطلوب. يعني مثلا كنا نطالب بتطوير مصانع خلط محلية في كل بلد وأسمدة ذائبة بدل استيراد كل شيء كمنتج نهائي مرتفع الكلفة. وكمان بعد أزمة هرمز يجب أن نبدأ بتفكير بتنويع الموردين والموانئ وطرق الشحن وإدارة مخاطر الأسعار. وآخر شيء تقريبا أحب أن أضيفه، يجب علينا كدول عربية إصلاح فلسفة الدعم، لأن هناك في دعم للمزارع. الأفضل دعم المزارع الحقيقي أو المحصول الاستراتيجي أو المنتج النهائي، لا يعني ما نقعد نعمل كسر لسعر كيس السماد بطريقة تشوه السوق. أدعم المنتج النهائي، لأن الدعم الذكي يمكن أن يكون عبر قصائم رقمية مرتبطة بالأرض والمحصول وتحليل التربة. يعني كرسالة نهائية، كما أننا لا نترك رغيف الخبز تحت رحمة السوق العالمي، يجب أن لا نترك كيس السماد الذي ينتج هذا الرغيف تحت رحمة السوق الفوري. يجب أن نتكامل عربيا بصفتنا قوة عربية في هذا القطاع.
1: أخيرا كل الشكر لحضرتك أستاذ رائد، كانت يعني مداخلة قيمة ومعلومات فعلا قيمة.
2: أشكرك صديقي، وكل الشكر لكم ولقناتكم الكريمة، وإن شاء الله تكون المعلومات ذات إفادة لكم.
1: عنوان عريض يتصدر الأخبار: سوريا تتوقع قفزة بمحصول القمح لأكثر من المثلين في عام 2026، لكن كما هي العادة في اقتصاداتنا لكل رقم حكاية ولكل خبر خلفية. فهل يعني هذا أننا سنودع انتظار رغيف الخبز قريباً؟ للإضاءة على هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير في التخطيط التنموي الدكتور يحيى ركاج. أهلا بك دكتور يحيى عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
3: أسعد الله صباحكم وحياة سعيدة لجميع المتابعين ولكم ولنا في سوريا الجديدة.
1: الله يسلمك. بداية دكتور، اليوم توصف قفزة منتوج القمح حسب المصادر بأنها لأكثر من المثلين، لكن هذا الموسم يعد موسم يعني كارثي حسب يعني التوصيفات. هل يمكننا اعتبار هذا تعافي حقيقي أم مجرد انتعاشة ظرفية مرتبطة بالمطر كما كان يعني حسب ظروف الطقس؟
3: وفقا للاستراتيجيات الإدارة الجديدة والإعلانات اللائحة، فهي بنت توجه نحو استراتيجيات القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. سوريا بالفترات السابقة كانت محققة لاستراتيجيات الأمن الغذائي، وتوافق هذا التوجه مع خيرات السماء ولله الحمد فزاد من هذه الكمية. ما فينا نقول أنه هو كان بفعل فاعل مقصود رغم أنه التوجه، لأنه هي النيات شيء والتنفيذ على الأرض شيء آخر. لسه الاستراتيجيات تحتاج عادة لسنوات لتبنى، لا تبنى في عام واحد أو تبنى في عامين، تحتاج إلى 3 إلى 5 سنوات لتوضع أسس الاستراتيجيات الاقتصادية وأسس استراتيجيات الأمن الغذائي لتلا. فما يمكن القول أنه هي كانت مباشرة تحققت في عام واحد، لكن خيرات السماء ساهمت بتسريعها وجدت مع النيات المعلنة في هذا المجال، ولله الحمد كانت هي محصول القمح هذا العام كان من المتوقع أن يكون محصول وفير وجيد. بس إذا بنرجع نجي على الاستراتيجيات اللي موجهة، وأنا أرجع أحافظ على استراتيجيات أمن غذائي كما كانت معي بالفترات السابقة حتى قبل تخفيض المخزون الاستراتيجي بال 2005 إلى 2007 في سوريا، فهذا الحكي بيحتاج إلى سنوات وبيبرر طبعا عمليات المبادلة وعمليات الاستيراد وعمليات التصدير الموجود في أنواع القمح بما يتناسب مع الاستهلاك البشري بما يتناسب مع حاجة السوق المحلي.
1: نعم دكتور، اليوم حضرتك يعني كخبير اقتصادي، بافتراض صحة التقديرات أنه دخول 1.35 مليون طن من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الخزينة القومية يمثل تحول اقتصادي كبير، كيف تنظر إلى أثر ذلك على التجارة الداخلية، حركة النقل والخدمات اللوجستية أولا، وأيضا أصبح هناك سعر معلن للقمح هو 380 دولار للطن الواحد مع مكافأة 70 دولار، بينما يشتكي المزارع أنه غير عادل. من منظور الاقتصاد الكلي، ما هي المعادلة التي يجب على الحكومة حلها لموازنة سعر عادل للمزارع؟
3: لا بس خلينا ندخل باتجاهين بمحورين بهذا المجال. من الظلم اني انا احمل الحكومات الحاليه والحكومه الحاليه والاداره الجديده تبعات المعالجه الفوريه والمعالجه الانيه، خاصه في وضع الصراع السياسي النقديه وعمليه استبدال العمله بما يشوبها من محاولات غسيل الاموال وهي لا تنطبق كلها الضوابط هذه. فحاليا السياسه السعريه ما بتنضبط بيوم واحد او باسبوع واحد. خلينا نرجع بس على فيما يتعلق في مجال الكميه. هلا انا ما فيني اعترض على الكميه، لا شك فيها ولا ايد فيها، مع اني يعني احساس داخلي بيقول نحن كمواطنين موجودين في الشارع السوري على كميه الامطار الموجوده وعلى معرفتنا باهل المنطقه الشرقيه واهل الداخل، فهن بيتجهوا على هذا الانتاج وبيكون في محصول كثير كبير بهذا. هلا بنرجع على موضوع السياسه السعريه فيما يتعلق بالمنتج والمستهلك والمبيع. لسه من السابق لأوان الحكم على أيام قد يرى البعض أن هي فيها أبخاص شوي بخص للمنتج، بس عموما بناء البلد بيحتاج تضحيات من الجميع، سواء من الحكومات من تضحي وتكسر بعض الاستراتيجيات الماشية عليها أو تأخر بتنفيذها، ومن المنتجين أن يروح يتعاملوا مع البلد، لأنه القمح تحديدا الذهب الأبيض أو سلاح حرب الجوع وسلاح استراتيجي، ما بس هو محصول استراتيجي هو فعلا سلاح استراتيجي. بنجي على المحور الداخلي بس حكينا فيه ما نتشعب بموضوع القمح. مجرد وجود منتجات في السوق فهذا بيأثر إيجابا على مستوى السياسات السعرية، على مستوى حماية المستهلك، على مستوى سلوك المستهلك، على مستوى النقل اللوجستي، على مستوى عمليات النقل، على مستوى فرص العمل، لأنه الاقتصاد هو كل متكامل. نحن كانت عم تعيبنا بالفترات الماضية عدم اكتمال دورة اقتصادية. لو أعلنت الإدارة الجديدة أو الحكومة الجديدة أن بيعمل دورة اقتصادية وزادت رواتب وضخت وأوجدت فرص عمل وأدخلت شركات، ما دام انا ما بيكون في عندي دوره اقتصاديه كامله، فبضل في عندي فجوه دائما في مجال الاثار والمنعكسات. ناهيك عن الفجوه المجتمعيه اللي بتخضع للشائعات وبتخضع للنعرات وبتخضع لامور كثيره، وهذه يعني نصعب تكلفتها في بهالفترات، لانه سوريا تمر حاليا بمرحله تحول. السنه ونص لا كافي لاستاذ مرحله التحول، شئنا ام ابينا. رغم بعض المؤشرات الايجابيه وبعض المؤشرات السلبيه، لا يمكن الحكم لا على فشل ولا على نجاح في مرحله التحول، انما هي كنقطه مرحليه تم انجاز فيها بعض الامور الايجابيه جدا، خاصه في صعيد المواد الغذائيه وسلوك المستهلك ومعالجه ازمات الفقر اللي تراكمت بالفترات الماضيه، وطبعا فيها بنفس الوقت في بعض الاثار السلبيه اللي لازم العمل عليها. والمواطن السوري بتمنى يكون هيك الفتره القادمه العمل عليها، خاصه بعد تشكيل الجيش.
1: نعم دكتور يحيى، لو سمحت، ايضا كان هناك محللين لديهم انتقادات كثيره، اولها انه وجود فيضانات في منطقه الشرقيه، كيف يعني صدرت هذه الكميه مع وجود الفيضانات؟ والانتقاد الآخر أنه المزارعين أصبح لديهم منصة للحجز الإلكتروني للتسويق الاقتصادي. ربما نسي المسؤولين أن الفلاح يعني ابن الأرض وبعيد كل البعد عن العالم الافتراضي. كيف اليوم يمكن للتكنولوجيا أن تكون عائقا بدلا من أن تكون ميسرا في سلاسل التوريد؟
3: لا أنا بدي بس مع احترامي للجميع خليني اختلف، لأني موجود على الأرض في سوريا في الميدان، وأنا من ريف وبالمدينة بعرف الأرض وبعرف المدينة. خليني بس اختلف شوي عن عملية الانتقاد أو هذا الكلام. ما فيني إزم لا بالإيجاب ولا بالسلب، لأني ما بعرف مناطق انتشار الفيضانات ومدى التأثر والتأثر فيها. صرنا بعيدين عن الرقم الإحصائي الدقيق لحد الآن. نحن نعتمد الرقم هو الرقم المسلم مباشرة أو الرقم المسجل إما في المنصة أو لا. هلا عن طريق وجود المنصات عفوا، فهذه الناحية الأولى ما فيني إجزملك بهذا الكلام، يعني أنا بعيد كل البعد عن التأييد أو المعارضة لمين قال، إلا إذا هو كان عنده اطلاع مباشر. يعني إحنا حتى أقاربنا ومعارفنا بالمناطق الشرقية في منهم ما تأثر كثير بالفيضانات، وفي منهم تأثر نفسهم ما قادرين إلا في المناطق اللي تأثرت بشكل مباشر، يعني فكان بدها إمكانيات أكبر من إمكانيات عدم وجود بسط الأرض فقط لا غير. فأكيد وزارة الطوارئ كان في عندها كوادر من تشراب، لازم يكون رقم أدق، لازم يكون رقم أدق، ما فيني لا شكك ولا أكيد. بس أما أنه كيف تعامل مع التقنية، لا الأمر جدا جدا بسيط، لأنه الشبكات الخلوية شغالة ونزل التطبيقات بسلاسة جدا. وحاليا يعني موضوع التسجيل، لاحظ البيئة الحاضنة دائما البيئة المؤيدة تزلل كل الصعوبات لحالها. أنت بمرحلة تحول الدولة حتى دون ما تقدم أي شيء، بتلاقي البيئة المؤيدة والبيئة الإيجابية بتزلل كل الصعوبات لتوصل المعلومة مع مبالغات بعض الأحيان، وأحيانا مع النقص فيها، وأحيانا معلومة دقيقة، لكن تسعى جاهدة أن توصل كل شيء بيخدم المنطقة. وفي حين الجماعات الثانية
1: في استجابة اليوم من الفلاحين خاصة مع التحول الرقمي؟
3: ما فيني، أنا ماني موجود بالمنطقة هنيك، بس أنا بعرف من أقاربنا الموجودين في نسبة كتير كبيرة في استجابة، لأنه بالنهاية العالم بيهمها دائما الناحية المادية والوعودات اللي عم تجي، لو عم بتنفس بشكل جزئي بس إنه عم بتنفس. اثنين، في بوادر عالمية عم بتلوح بالأفق من ناحية حيث الشركات، يعني أنت بتلاقي إنه حاليا في مكاتب عم تحول، شركات عم تفتح مكاتب وساطة في سوريا، فبتعرف إنه في شركات جاية تدفع. والمزارع والفلاح والمواطن أول وآخر بده يعيش، يعني يا صديقي، يعني بده يرغب على المادة دائما. فلذلك ما دام بلاقي شيء عم يتحسن فبيقبل بالوعود الآنية مقابل الانتظار على ما هو قادم، ما دام عم بيشوف بوادر مؤشرات لاحقا حتوصلنا عندي.
1: ختاما دكتور، بدي أختم مع حضرتك دكتور يحيى لو سمحت، لأنه الوقت ضيق سامحني، بس أنا بهمني هاي المعلومة كتير. اليوم بخبرتك الاقتصادية، هل يمكن لسوريا في ظل هاي المعطيات أن تحقق اكتفاء ذاتي من القمح خلال سنوات، وخاصة حسب الاستراتيجية المطروحة التي تسمى الخمسية، يعني لمدة 5 سنوات؟
3: لا هيك صعبت كتير سؤال يا صديقي. ما فيني إلا لأنه دائما بوادر التنفيذ لازم تكون في إلى معطيات على أرض الواقع. لحد الآن الإطار النظري مطروح بشكل جدا دقيق وبشكل جدا جيد، وإذا تم تطبيق الإطار النظري والاستراتيجيات النظرية والوعود النظرية اللي عم يخفى عليها ففعلا بيحققوا هذا الكلام. بيجي على الناحية العملية، فالأمر بيتطلب بمهارات التنفيذ والكفاءات الموجودة على الأرض ومدى التجارب. بدي أحكي عن مهارات الموجودة، في مهارات مرتفعة، مدى استغلال الكفاءات الآن ما وصلنا على مدى استغلال كفاءات مرتفعة، أرسالة الكفاءات التي تستغل على أرض الأثر، يعني دون الطموح بالنسبة لي شخصيا، مع أنه أنا باحث في التخطيط التنموي، فدون الطموح يمكن لأنه أنا بعرف أنه في معطيات أكثر من هيك أو لا. بالنسبة للتجاوب، إلى الآن نسبة التجاوب مقبولة بعد فترة سنة ونص من مرحلة التحول، يعني لسا أنت ما بنيت كامل مؤسساتك بشكل كتير كبير، وفي نسبة التجاوب في الشارع بتتجاوز مرحلة الوسط، يعني بتتجاوز الوسط. هذا مؤشر إيجابي، ما بيجي بسنة ونص، ما بيجي بسنة، ولا بيجي بثنتين. يعني انت اذا بدي اخذ هلا نسبه تقديريه فبقول لك مستوى التجاوب يفترض يكون بعد 3 سنوات فتحقق سنه ونص، فهذا مؤشر ايجابي. بس مدى استمراريته طبعا بعلم الغيب، دائما هو الحفاظ على الخطوه الايجابيه هي بتحقق.
1: كان معنا الخبير في التخطيط التنموي الدكتور يحيى ركاج، شكرا جزيلا لك.
3: كل الشكر لكم، اتمنى الخير للجميع باذن الله.
1: وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: الوفد العسكري الأمريكي في بيروت وعون يؤكد أنه لا يتراجع عن قرار التفاوض. وفد قطري في إيران لخفض التصعيد، وترامب يعلن أن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران انتهى. بيروت تعيش تقنينا قاسيا في الكهرباء، من عكس شحا في المياه أيضا. النافعة تطلق مناقصة تعتمد على تشات GPT وتفتقد إلى الكثير من المعايير المطلوبة.

0: مساء الخير. لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، والأمور لن تحل إلا عندما يصبح خيار حزب الله لبنانيا وليس إيرانيا. موقفان لرئيس الجمهورية أعلنهما اليوم، ويؤكدان مرة جديدة أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها ورسمت خيارها، وأن مسار واشنطن سيستكمل في روما مع نسبة نجاح تصل إلى 50%، كما أعلن الرئيس جوزيف عون أيضا. فهل تتكفل 50% بإخراج لبنان من مأزق وجودي يعانيه منذ 50 عاما على الأقل؟ وهل ترتفع النسبة لتصبح 100%؟ الاحتمال ممكن، وخصوصا في ظل الدعم الأمريكي للخيار اللبناني والالتفاف السياسي والشعبي حول رئيس الجمهورية. وفي السياق برزت الزيارة التي قامت بها كتلة الجمهورية القوية إلى قصر بعبدة، وقد حرص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يكون على رأس الوفد، وذلك لإظهار تأييده لمواقف رئيس الجمهورية. في الأثناء الاستعدادات اكتملت على الصعيد اللبناني لمفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع المقبل، فيما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية وإن بشكل محدود ومضبوط. واللافت ما أعلنته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن الجيش اللبناني سينتشر خلال أيام قليلة في الجنوب، ما يؤشر إلى أن تنفيذ الصيغة الإطار تأخذ طريقها إلى التنفيذ ربما قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 من الجاري. إقليميا، إيران توعدت بضرب إسرائيل في حال استهداف البنية التحتية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران. البداية من بعبدة، فبعد عام تقريبا الدكتور جعجع في بعبدة لتسجيل موقف داعم للرئيس عون الذي أكد أن الدولة وحدها تقرر في الملفات المصيرية. تقرير رنين إدريس.
1: أسبوعان مفصليان للبنان على وقع اتصالات ولقاءات لبنانية أمريكية مشتركة للانطلاق إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار مع بدء البحث الجدي في الخطوات العسكرية الميدانية في الجنوب، فيما تتجه الأنظار لاجتماع روما المرتقب منتصف الأسبوع المقبل وزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز. في قصر بعبدة لقاءات تتمحور حول هذا الملف والدعم مستمر لعون ولمسار التفاوض المباشر واتفاق الإطار، إذ تكلل بزيارة لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريلا جعجع على رأس وفد تكتل الجمهورية القوية. وأكد عون أمام زواره: لن أتراجع عن قرار التفاوض، مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للبنانيين حول تمسك لبنان بسيادته. واعتبر عون أن كل الانتقادات التي تستهدف المفاوضات تنطلق من رغبة إعادة الملف اللبناني ورقة في يد إيران. في المقابل قالها جعجع لعون: منك مجبور الدافع عن حالك، في إشارة إلى دعم القوات له في وجه الحملات التي يتعرض لها. وأكد جعجع عقب اللقاء أن الدولة هي من تقرر كيفية التعامل مع الوجود الإسرائيلي.
2: هلأ حزب الله مش مبسوط بهالمسار، ايه هذا حقه طبيعي، بس يطرحه مثل ما لازم يطرحه. بيقول انه هالسلطة ما بقت تمثل الشعب اللبناني، يطرح انتخابات مبكرة. اكثر من يمكن ان يحصل حقوق الشعب في لبنان هن الدولة. تمنينا عليه انه يكفي بالمسار يلي بلش باتفاقية القطار.
1: في الإطار عينه، بحث الرئيس عون وقائد الجيش رودولف هيكل في بعبدة آلية تطبيق الإجراءات العسكرية في المناطق التجريبية أو البايلوت زونز، وبناء عليه التقى ممثل الجيش اللبناني مع الوفد العسكري الأمريكي الذي حط رحاله في بيروت لمتابعة الآلية. وأفادت معلومات الأم تي في أن الوفد سيرفع تقريره إلى رئيس اللجنة اللبنانية الإسرائيلية. أما عن زيارة عون المرتقبة إلى واشنطن، فتشير المعلومات إلى أن عون، وبالرغم من التخوف اللبناني من تدهور العلاقات الأمريكية الإيرانية أكثر، سيؤكد أن الضامن لتنفيذ الاتفاق في لبنان هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية، كما سيشدد على أن معالجة سلاح حزب الله تتم ضمن مسار لبناني داخلي، فيما يحمل عون الحزب مسؤولية قراره إذا لم يتجاوب مع قرار إنهاء الحرب. كذلك فيطرح عون في واشنطن مستقبل قوات اليونيفيل في لبنان.
3: ميدانيا في الجنوب، غارات وتفجيرات مستمرة في أكثر من منطقة، والمناطق التجريبية من الممكن أن تنطلق بعد أيام. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبليوي. تفاصيل معك لكن.
4: شكرا ديانا، مساء الخير نخلي.
0: مساء الخير.
4: في جنوب لبنان انخفض مستوى النار والقصف الإسرائيلي إلى أكثر من 95% للمرة الأولى منذ سنتين ونصف تقريبا، على الرغم من بعض التفجيرات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وغارات المسيرات، إلا أنها أقل بكثير مما كانت عليه قبل اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ننتقل إلى الخريطة لشرح المناطق التجريبية التي يجري الحديث عن تطبيقها خلال أيام بحسب ما نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية. المناطق هي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، فرون والغندورية، علما أن هذه المناطق الأربعة غير محتلة، وهذا ما دفع لبنان إلى تقديم ملاحظات على هذه الخطوة. وأفادت معلومات عن أن لبنان طلب انسحابا إسرائيليا من المناطق المحتلة لتكون المناطق التجريبية قبل موعد المفاوضات المقبلة. في المقابل هناك معلومات تتحدث عن أن الولايات المتحدة تضغط لدعم موقف لبنان ومطالبة إسرائيل بالانسحاب من منطقة محتلة، مما يحسن موقف الدولة اللبنانية أمام الثنائي أمل وحزب الله ويسحب الورقة اللبنانية من يد إيران. في المقابل هناك حديث أيضا عن لجان مشتركة بين البلدين، بين إسرائيل ولبنان، لتطبيق الانسحاب الإسرائيلي والإشراف عليه والإشراف على انتشار الجيش اللبناني. في المقابل أيضا وزع الجيش الإسرائيلي صور توضح دخول وحدة من لواء جولاني إلى مستودعات أسلحة، الظاهرة هنا على الشاشة، في مناطق في جنوبي لبنان، وعلى الأغلب هي مناطق في المنطقة القريبة من النبطية وعلي الطاهر. وقال الجيش الإسرائيلي أنه صادر رشاشات وعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة تابعة لحزب الله. هذا وكانت مسيرة أغارت اليوم على منطقة كفر رمان، وأدت هذه الغارة إلى استشهاد شخص. وزارة الصحة اللبنانية قالت أن أعداد الضحايا ارتفعت إلى 4321 شهيدا و12207 جرحى منذ 2 آذار الماضي. ديانا ونخلي،
3: شكرا صبحي.
0: الذخائر المتسكعة، مزيج من الصواريخ والمسيرات التي باتت تشكل العمود الفقري للاستهدافات، ولبنان شهد استخدامها خلال الحرب. فما هي تفاصيل هذا السلاح الفتاك؟ تقرير حسان الرفاعي.
5: أول الأخبار التي خرجت تحدثت عن انفجار قارورة غاز. دخل الجيش إلى الشقة فتكشفت الحقائق، استهداف بذخيرة جوالة، والأرجح أنها من نوع Switchblade 300. Loitering Munitions أو الذخيرة المتسكعة، من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، وقد استخدمتها إسرائيل عدة مرات في الحروب الأخيرة، وهي مزيج من الطائرات المسيرة والصواريخ، إذ تمتلك القدرة على المراقبة مع القوة التدميرية للصواريخ الدقيقة، مع إمكان دمج الذكاء الاصطناعي فيها كالدخول عبر شباك منزل واستهداف الهدف من دون سواه. أما الأخطر فهي قدرتها على أن تحوم في الجو لوقت طويل بانتظار تحديد الهدف والانقضاض عليه، لتطلق عليها خمس صفات تختصر قدراتها، وهي الاكتشاف والتتبع والمعالجة والإنجاز والتقييم. تطلق هذه الصواريخ الجوالة من قاذفات أرضية أو من الطائرات والمسيرات والمروحيات والسفن، وتتراوح فترات طيرانها ما بين 20 دقيقة وأكثر من 6 ساعات بحسب طرازها. والأهم أنها تمتلك ما يطلق عليه الاستقلالية الفتاكة، أي إيجاد الهدف وضربه من دون تدخل بشري ومن دون الحاجة لمشغل، ما يجعلها محصنة ضد التشويش ويعطيها سرعة بتنفيذ المناورة تفوق القدرة البشرية. ولكن إطلاق هذه الذخائر لا يعني أنها يجب أن تنفذ ضربة، إذ يمتلك المشغل القدرة على الإعاز لها بتجنب الاستهداف والعودة إلى نقطة محددة مسبقا، ما يسمح بإعادة استخدامها، وهي خطوة تسمح بتجنب خسارة ثمن هذه الذخائر.
3: في سياق الجولات التي يقوم بها على الدول الصديقة لحشد دعم، وصل رئيس الحكومة نواف سلم إلى تركيا ترافقه عاقلته السفير السحر بعصيري، حيث أقيم له استقبال رسمي في مطار اسطنبول على يجتمع مساء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عشاء خاص.
0: واشنطن لا تتعامل اليوم مع إيران كخصم عسكري فقط، بل مع لحظة قد تعيد رسم قواعد الأمن في الشرق الأوسط. فإلى أين تتجه الإدارة الأمريكية بعد هذا التصعيد؟ للمزيد حول المواقف الأمريكية من إيران ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أنتوني مرشاء. أنتوني، يعني هل تحاول الولايات المتحدة فرض واقع سياسي جديد على إيران؟
6: نخلي، إذا أردنا أن نفهم ما يجري اليوم بواشنطن فعلينا أن لا ننظر إلى الضربات الأمريكية على أنه هي مجرد رد على إيران، بل باعتبارها هي جزء من استراتيجية أمريكية لإعادة صياغة قواعد الاشتباك مع طهران. نخلي، في قراءة المسؤولين هنا لم يعد البرنامج النووي وحده هو محور التفكير الأمريكي، بل كيفية منع إيران من استخدام التصعيد العسكري وتهديد الملاحة في مضيق هرمز كورقة ضغط في كل أزمة أو تفاوض مقبل. لذلك لهذا السبب تشير مواقف الإدارة الأمريكية إلى أن الهدف لم يعد يقتصر على الضربات وعلى الهجمات، بل يتجه أيضا إلى تغيير المعادلة الأمنية التي تتحرك ضمنها إيران عبر إضعاف قدراتها على استخدام أمن الطاقة والتجارة العالمية لفرض شروطها السياسية. وفي المقابل لا توحي المؤشرات الصادرة من واشنطن بأنه باب التفاوض قد أغلق، وهذا ما كان قد أشار إليه الرئيس ترامب، بل أنه الإدارة تبدو وكأنها تريد نقل أي مفاوضات مقبلة نخلة إلى مرحلة مختلفة تقوم على الضغط العسكري أكثر مما تقوم على التهدئة في محاولة لفرض الشروط التفاوضية الجديدة. لذلك لم يعد السؤال نخلة هنا الذي يطرحه صناع القرار هل ستكون هنالك ضربات جديدة، بل هل أصبح ثمن التصعيد بالنسبة إلى إيران أغلى من ثمن التفاوض؟ لأنه الإجابة على هذا السؤال هو الذي سيحدد ما إذا كانت المنطقة تتجه إلى تهدئة جديدة أم إلى جولة تصعيد أكثر خطورة. هذه هي الرسالة من واشنطن نخلة.
0: يعني أنتوني، موعد المفاوضات الجديد يعني متى حدد تحديدا، وهل هناك من إمكانية يمكن الوساطة أنه تأخذ دورة كذلك الأمر؟ عم نشوف القطريين بهذا الإطار.
6: نخلي، هن دايما على تواصل بشكل متواصل مع الرئيس ترامب. الرئيس ترامب يعني هلأ بهذا الوقت أيضا بغرفة العمليات داخل البيت الأبيض يقوم باستشاراته، أيضا موجود وزير الخارجية ماركو روبيو بهذه اللقاءات ونائب الرئيس جي دي فانس. عم بيتم التحاور المباشر مع فريق العمل بالداخل البيت الأبيض لنقله طبعا إلى الوسطاء لمعرفة كيف ستستمر هذه يعني المفاوضات بأي طريقة سوف تتجه، ولكن الاجتماعات ما زالت مستمرة وسوف تبقى مستمرة لحديد الساعة 10 مساء بتوقيت بيروت.
0: الزميل أنتوني مرشاء، شكرا جزيلا لك.
3: بعد إعلان دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار تعود واشنطن وطهران إلى التفاوض من دون هدنة، فيما تحاول قطر منع انزلاق المواجهة نحو تصعيد أوسع.
1: أعلنت واشنطن أن طهران طلبت مواصلة المفاوضات وأن الولايات المتحدة وافقت، لكن المحادثات ستستأنف هذه المرة من دون وقف لإطلاق النار بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء الهدنة، محذرا من أن إيران أبلغت بذلك بعبارات لا تحتمل التأويل. يأتي هذا التطور في وقت تحاول قطر إبقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة، إذ توجه وفد قطري إلى إيران لإجراء مشاورات منسقة مع واشنطن لخفض التصعيد، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المفاوضين القطريين التقوا وزير الخارجية عباس عرقجي في مشهد، وتهدف مهمة الدوحة إلى احتواء التشنج وتهيئة الأرض لمفاوضات أوسع. وفي الوقت نفسه تسعى إدارة ترامب إلى إبقاء إسرائيل خارج المواجهة الحالية، إذ في وقت أبدى مسؤولون إسرائيليون استعدادهم للمشاركة في ضربات ضد إيران، أعربت واشنطن عن خشيتها من أن يؤدي التدخل الإسرائيلي إلى توسيع نطاق الصراع وتقويض جهود الوساطة. ويتزايد الضغط الدولي أيضا، ففي الأمم المتحدة دعا ممثلون أوروبيون طهران إلى وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة ووقف التصعيد في برنامجها النووي والكف عن تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. كما دعا مجلس إدارة وكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة الدول إلى رفض محاولات إيران فرض تصاريح للعبور في المضيق. وتشير التحركات العسكرية إلى أن واشنطن تعيد تموضع قواتها، فقد غادرت طائرات أمريكية للتزود بالوقود مطار بن غوريون بعدما تسبب وجودها في ازدحام المطار وتعقيد حركة الطيران المدني، كما غادرت 10 مقاتلات من طراز F-22 رابتر قاعدة عوفدة الجوية، وهبطت في قاعدة فيرفورد البريطانية قبل مواصلة رحلتها غربا ضمن عملية إعادة الانتشار. وبحسب مصدر مطلع، يتوقع أن تستضيف سويسرا الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في اختبار جديد لما إذا كانت الدبلوماسية قادرة على منع انزلاق المواجهة نحو تصعيد أوسع.
3: وفي إيران أيضا، نشرت منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني مقاطع فيديو تظهر احتجاجات في عدة مناطق بمدينة مشهد تزامنا مع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، حيث رددت شعارات مثل اللعنة على خامنئي والتحية لرجوي، وتنسب تحية المتظاهرين هذه إلى مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أي المعارضة الإيرانية في المنفى.
0: بعد الإعلان، بيروت بالعتمة
3: ومناقصة النفع بالتشات جي بي تي.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
2: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوف الضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: في فقرة رغم كل شيء، أكبر علم لبناني مصنوع من أغطية البلاستيك المعاد تدويرها باستخدام أكثر من 140 ألف غطاء بلاستيكي.
1: استضافت بلدة عجلتون يوم بيئي استثنائي شهد على إنجاز أكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيك المعاد تدويرها باستخدام أكثر من 140 ألف غطاء بلاستيك بطول 10 أمتار و 452 سنتيمتر، وقد أنجز بأقل من 24 ساعة. تولي تنفيذ الفكرة الفنانة البيئية كارولين شبطيني، وبيحمل هالإنجاز رسالة بيئية وطنية بتأكد أنه إعادة التدوير منا مجرد وسيلة للحفاظ على البيئة، بل ثقافة ومسؤولية مجتمعية قادرة على تحويل النفايات لأعمال إبداعية ذات قيمة ورمزية. كما بيأكد هالإنجاز على أهمية التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص بخدمة المجتمع المدني من خلال دعم المبادرات المستدامة اللي بتعزز الوعي البيئي وبترسخ ثقافة العمل التطوعي.
0: مناقصة هيئة إدارة السير تعتمد على الشات جي بي تي وتفتقد إلى الكثير من المعايير المطلوبة في المناقصات التكنولوجية.
2: استخدام الشات جي بي تي في الحياة العملية والأعمال أمر مرحب به بل ومطلوب، لكن أن تحضر مناقصات للدولة اللبنانية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحديدا لهيئة إدارة السير فهذه كارثة بكل ما للكلمة من معنى. الأسبوع المقبل يبدأ تقديم عروض الشركات التي تنوي الحصول على رخصة تشغيل خدمات النافعة أي دفاتر السيارات ورخص السوق، إضافة إلى اللاصقة المخصصة للمعاينة الميكانيكية. وبحسب هذا المستند تبين أن فريق الاي تي في هيئة إدارة السير حضر دفتر الشروط بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي من دون الاستعانة بمتخصصين في القطاع، ويظهر ذلك بوضوح بحسب ما ورد من خلال بعض الإجابات والصياغات. وعلى سبيل المثال منح دفتر الشروط 20 علامة فقط من أصل 100 للسيستم الخاص بتشغيل الخدمة لدى الشركة التي تنوي الدخول في المناقصة، أي أنه إذا حصلت الشركة المتقدمة على 80 علامة في باقي البنود وخسرت العلامات المتعلقة بجوهر العمل فإنها تبقى قادرة على الفوز بالمناقصة. ومن النقاط التي استوقفت المطلعين على دفتر الشروط أيضا تخفيف المعايير المطلوبة مقارنة بالمناقصة التي طرحت قبل 14 عاما، رغم أن التطور التكنولوجي اليوم أكبر بكثير مما كان عليه في ذلك الوقت. وبالنظر إلى المعايير المعتمدة في الدولة اللبنانية في دفاتر الشروط المتعلقة بالخدمات الإلكترونية فإنها تعتمد عادة نظام

0: للانتقال إلى الاعتماد على التكنولوجيا في مكافحة الفساد.
1: بيروت تدفع وتغرق في العتمة، ووزارة الطاقة تنفي استهداف العاصمة وترد الأزمة إلى ضعف الإنتاج والأعطال. التفاصيل مع مجدولين الحام.
2: الحمد لله ولا منشوفه.
3: وعلى هالحال العاصمة محرومة، معظم أحياء بيروت الإدارية عم تشهد تراجع حاد بالتغذية الكهربائية، فبعد ما كانت الكهرباء توصل 6 أو 8 ساعات صارت تنقطع بالأيام أو تجي ساعتين رفع عتب. وإلى جانب حرمان بيروت من الكهرباء، هناك إشكالية تانية، غياب أو عدم نشر جداول التغذية والتقنين. سؤال انطرح باللجنة النيابية المعنية لجداول التقنين شبه مخفية، وهل نشرة بيكشف تفاوت مناطق بين عاصمة محرومة ومناطق محظية فعلا؟ وهل يعقل عاصمة بيجتمع عليها عبء النزوح ويجتمع فيها قادة البلد ومؤسساته الرسمية بالكاد بتحصل ساعتين كهرباء؟
4: في مشكلة طاقة بكل لبنان، ولكن بيروت هي المنطقة الوحيدة اليوم اللي عم تعاني من انقطاع كامل للكهرباء. لما نحكي بيروت بنحكي يعني المستشفى، بنحكي الوزارات، بنحكي العاصمة الإدارية للبلد، نبض البلد، السهر، الحياة. اليوم نحن إذا بدنا نطالب بشيء هو على الأقل نشر جداول كيف عم تتوزع الطاقة بكل لبنان.
5: والله عم ندفع وما عم بيجيبوا لنا إياها، مرة واحدة يمكن ساعة بالليل بس، يعني بعز الشوب لما بيقطع الاشتراك ما في كهرباء الدولة.
3: تراجع الخدمات مطل الكهرباء وحدة ببيروت وطرقاتها المكتظة، انقطاع الطيار عطل مضخات المياه وفاقم أزمة المياه.
6: نحن عم ندفع كهرباء وعم ندفع مي، وبدل الفاتورة فاتورتين. الجباية 95% من أهل بيروت عم بيدفعوا الجباية وكهرباء ما عنا، ليه هيدا التمييز علينا؟
7: صرنا 3 أيام 4 أيام ما شفناها للكهرباء. يعني مثل أنا اليوم صاحب شغل أخذ أمبيرات ومركب بطارية، فهي كلها تكلفة زيادة علي، وعم تيجي فواتير الكهرباء عن السنين الماضية، يعني عم ندفع ترابل ونحن ما عم نستعملها.
3: وزارة الطاقة بتنفي وجود أي استهداف لبيروت، وأكدت أنه أزمة التغذية بتشمل كل لبنان، مع توضيح أنه تثبيت جداول التقنين صعب لتقلب القدرة الإنتاجية وفق الطلب، الأعطال ووضع شبكة النقل. أما الحل المستدام فبإنشاء معامل تعمل على الغاز وتسديد الدولة مستحقاتها لمؤسسة كهرباء لبنان.
8: مؤسسة كهرباء بدها من الدولة تقريبا 300 مليون دولار. أنا طلبي كان أنه كل شهر 50 مليون دولار من هالمبالغ هيدي تندفع لشركة الكهرباء تتشتري فيهم فيول، هيدا بجنبنا على كم شهر زيادة التعرفة، وهيدا يلي مجلس الوزراء أقره.
3: وبانتظار الحلول اللي عم يدفع لمافيا الموتور بفضل يدفع المبلغ العالي للدولة، بس مش يلتزم بالدفع للجوبات وتبقى الكهرباء إذا بشوفها مكرمة.
9: وزارة الداخلية تنظم بدلات تعليم السوق وأسعار جديدة لرخص القيادة. التفاصيل مع يارا الهندي.
10: قرار جديد من وزارة الداخلية رح يهم كل شخص عم يفكر يتعلم السواقة أو يعمل دفتر السواقة. فبموجب القرار الجديد صار في نظام موحد لتقييم كل طالب بمدارس تعليم قيادة السيارات بهدف تحديد مستواه الحقيقي قبل بدء التدريب، وبالتالي تحديد عدد ساعات التعليم المطلوبة لكل شخص بدل اعتماد عدد ساعات موحد للجميع وقت يعملوا دفتر السواقة. تقييم بصنف المتدربين إلى 5 فئات: جيد جدا، جيد، وسط، ضعيف، وصولا إلى ضعيف جدا. وكل فئة إلى حد أدنى من الساعات النظرية والعملية يلي بتزيد كل ما انخفض مستوى الشخص المتدرب. وبناء على هذا الموضوع سعر دفتر السواقة رح يختلف بين شخص والتاني، فإذا عندك الكفاءة اللازمة ومنك بحاجة كتير لتدريب ببلش سعر الدفتر للسيارات من $200 وبيوصل لل $400 ليلي كتير بحاجة لتدريب. أما الدراجات النارية الصغيرة فبتتراوح بين $180 و $330، والدراجات الكبيرة بين $180 و $340. علماً أنه دفتر السواقة ببعض المكاتب وصل لل $550 وطلوع بالفترة الأخيرة.
11: أنا من فترة طلعت دفتر كلفني تقريباً $600 هو للمكتب مع حصص وهو مع الورق اللازم اللي قدمت.
12: أنا عمري 18 سنة عم حضر لدفتر السواقة وفجأوني أنه المبلغ $550 وفي عندي مصاريف الجامعة.
13: عم بسأل مكاتب وهيك وعم بيقولوا بدي ياخدوا مني على القليل $600، وأنا هلأ مضطرة أروح وأجي على الجامعة كرمال أنه أعمله للدفتر السواقة.
10: أما الهدف من هذا القرار فهو توحيد الأسعار وضبطه من التفلت، رفع مستوى السلامة على الطرقات، وتسهيل مطالب الشباب من بعد ما استمع لقلهم وزير الداخلية أحمد الحجار بالزيارة الأخيرة عن نافعة. وفعلا هذا اللي صار، وعد الحجار أنه رح يعمل دراسة وانشغل عليها وبدأوا بتنفيذها. إذن اليوم مسار الحصول على رخصة سوق بلش يختلف

0: وياخد بعين الاعتبار مهارات الشخص. ولكن بيبقى السؤال، هل رح ينعكس هذا القرار فعلا على تخفيف حوادث السير ورفع كفاءة السائقين؟
1: أفادت معلومات الام تي في أن أمن الدولة أوقف وبناء على إشارة أنياب العامة الاستئنافية بالشمال رئيس المصلحة الفنية في منشأة النفط في طرابلس جيم ألف بجرم اختلاس أموال عامة من خلال تقديم عروض أسعار وهمية لتنظيف خزانات النفط التابعة للمنشآت، مما كبد الخزينة ووزارة الطاقة آلاف الدولارات، بينما كانت أعمال التنظيف تتم على عاتق الموظفين الرسميين في المنشآت. بسبب عدم تنظيف الخزانات أدى إلى تأخر بإفراغ شحنات النفط في الخزانات من قبل شركة برازيلز. وكبد الخزينة غرامات تأخير عن كل يوم 25,000 دولار، أي ما مجموعه 1,300,000 دولار.
2: في الديمان استقبل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النائب إبراهيم كنعان بحضور الأمين العام للرابطة المارونية بول كنعان، وقد استبقاه البطريرك إلى مائدة الصرح. كنعان وبعد اللقاء أكد أن لا مستقبل خارج إطار الدولة، فهي وحدها القادرة على احتضان جميع أبنائها وصون حقوقهم.
3: عم ينحكى كتير بتشريع اليوم، التشريع للحقوق مش تشريع للمصالح، تشريع تالناس ترجع توثق، تاللي عنده حق بلبنان يقدر يرجع ياخده. هون أكيد بتوجه بموضوع المصارف للمودعين. الثقة مش ثقة خارجية بس، الثقة هي ثقة شعب وثقة ناس عندها حق ضحت وتعبت على مدى سنوات.
1: هناك معارك لا ترى بالعين لأننا نبذل كل ما نستطيع لإخفاء حقيقة الألم. جانب جانيا أروت قزح تخوض واحدة من هذه المعارك. باب واحد للنجاة والكلفة 250,000 دولار. تقرير ستريدا بعينه.
0: جانيا أروت قزح بتعمل كل شي لتبين قوية، بس ورا هالقوة في وجع كبير، وجع سنين، من وجع علاج مرض اللنفوما لوجع تأمين الدواء لوجع الذنب تجاه العيلة وأوجاع غيرهم كتير. جانيا وصلت اليوم لمرحلة ضاقت فيها الدنيا وسكرت قدامها كل البواب. العلاج استنزف كل طاقتها وكل قدرتها المادية، واليوم قدامها باب واحد، زراعة نقيل عظام، وتكلفة العملية 250,000 دولار، وقدامها لآخر هيدا الشهر.
4: عم ببكي لأ، ما عم فكر إذا بدي صح، عم فكر كيف ال 200,000 دولار أنا بقدر أمنهم. مار شاربل هو موجود وأنا على طول بقول له أنت حدي وأنا ما بدي شيء من هالدنيا، انت بتعرف انه انا ما بدي اعيش كرمالي. انا لانه اذا انا بيصير لي شيء في ظروف العائله ما بتكمل،
5: شو ما بدي دغري الماما بحس يعني ما فيي افكر للحظه انه معقول انا اقدر ما احكيها او يصير لها شيء، ما بفكر فيها هيدا ولا 1%. بحس حالي بنهار.
0: طابقت فحوصات الأنسجة بين جانيا وأختها جورجيت 10/10، وهيدا أمر نادر عادة.
4: بلا ضلي قوية ما كنت. أكيد أكيد قد ما فيني بكون واقف حدا، بس جانيا هي عن جد هي مصدر قوة. لأنه
0: كتير صعب على عائلة جانيا يعرفوا أنه في حل طبي لتضل معهم، ومش قادرين يعتمدوه لأنه صار فوق قدرتهم المادية. بس هالدنيا ما بتخلى من الناس الطيبة والناس المعطاءة، واليوم جانيا بحاجة لكل شخص منا.
2: مهرجان الكراس في إهدن يستقبل زواره أيام 10/11 و12 من تموز في الميدان. الأجواء من هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة، أجواء رائعة جدا، والمهرجان مثل ما فهمنا هو مهرجان متكامل يعني بحد ذاته.
6: صحيح نخلي، هو منه مهرجان بس للكرز، هو مهرجان ثقافي فني. المكان هو بساحة الكبرى وبدرج الكبرى لمدى يومين، لنهار الأحد في عارضين يعني لأمور فنية لحرف، كما أنه بقلب أوتيل كرز في معرض فني لرسامين كتير مهمين. وخلال هذا الافتتاح اليوم كمان تم تكريم لشخصيات من إهدن وصغرتها لكبار الكتاب والرسامين والنحاتين وحتى الناس اللي بتصنع السلال. إلى جانب بجانب وزير الإعلام السابق زياد المكيري. معالي الوزير، أنت وراء هذا المهرجان وهذه اليوم الضجة اللي صارت بإهدن، شو الرسالة من وراها؟
7: أنا بحب أقول أنه أول شيء كان في مجموعة عم تشتغل وأنا من وراء أكيد. في شيء كتير مهم أنه المناطق يلي بتقبل الانفتاح ويلي بتقبل الآخر ويلي بتفتح بيوتها وبتفتح يعني اقتصادها للجميع بتنمى. فمن هون نحن منقول اهدن معوده انه تنفتح على الجميع، ونحن عم نشجع هالشيء. يعني نحن بازل عم بيكون في مبادرات كتير قويه لكل شيء له علاقه بالنيو جينيريشن، يعني بالشباب بالشابات، تا يبرزوا مواهبهم ويبرزوا طاقاتهم. تا يعني فلسفتنا بنقول انه بنتمسك بثقافتنا وبتقاليدنا تا نبقى كمان مترسخين بالبلد.
6: معالي الوزير، مبروك اول شيء لانه هي اول نسخه لهذا المهرجان، وانا بعرف رح يكمل اكثر، وكمان بدي اقول لك مبروك على قانون الاعلام يلي انت اشتغلت عليه. شو بتقول بهالمناسبه؟ صار عندنا قانون اعلام نحن، يعني راح على الهيئه، بس شو بتقول بهالمناسبه؟
7: يعني واخيرا، لانه لبنان بيستاهل يكون فيه قانون اعلام. انا هون بدي اشكر كل يلي اشتغلوا معنا خلال سنوات طويله، عن جد ما بدي اسمي لانه كتار اشتغلوا. واكيد يعني كتير مبسوط انه المشروع تكفى بالعهد الجديد، وان شاء الله بيوصل على خواتيمه، لانه الاعلاميين بلبنان بيستاهلوا انه يكون عندهم قانون اعلام حديث بيشبه بلدنا.
6: شكرا معالي. إذا نخلي هذه الأجواء من الميدان من إهدين، نطلب من كل اللي عم يحضرونا يتوجهوا إلى إهدين الأوتيل كرز ليحضروا هذا الفستيفال المستمر لنهار الأحد.
2: غسيل شمعون، شكرا جزيلا لك.
1: في باريس عرض للمصمم العالمي المبدع إلي صعب يتجاوز حدود الهوت كوتور إلى الفن السوريالي الأرقى، فقد قدم صعب في مجموعته للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2027 رؤية أسطورية للإبداع النابض بالقصات الأنثوية الملتفة بالغموض والتقنيات الحرفية العالية والأقمشة الفاخرة. لوحة بصرية مبهرة تسلط الضوء على إرث إلي صعب الملهم للأجيال، وتكرس المصمم اللبناني الذي يحمل اسم لبنان عاليا حيث محل كأحد أبرز رموز الفخامة والإبداع المعاصر في العالم.
2: بعد الإعلان، غياب السكانر يوقف الصادرات،
1: وشاكيرا على المدرجات.

0: نمت أبدا. لا أنا كلها بتصير.
1: أنا لبنان تلقف هذه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: فستق، جوز، تمر، روحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول.
3: الإعلامي البروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان. رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد رفع السعودية الحظر عن المنتجات اللبنانية كانت الأمال كبيرة بعودة الصادرات إلى المملكة، لكن بعد الشحنة الأولى توقفت حركة التصدير مجددا. وبحسب معلومات موقع الـMTV تعود المشكلة إلى غياب جهاز السكانر على المعبر البري مع سوريا، وهو شرط أساسي لإتمام عمليات التصدير. لذلك تبحث وزارة الاقتصاد مع الجهات المعنية حل مؤقت يقضي بفحص الشحنات في مرفأ بيروت قبل إرسالها برا إلى السعودية، وبينما يعول لبنان على استعادة صادرات قد تصل قيمتها إلى نحو 400 مليون دولار، لا تزال عقبة لوجستية تعرقل الاستفادة الكاملة من فتح سوق السعودية أمام المنتجات اللبنانية. وفي إطار العمل على حماية الصادرات اللبنانية واستعادة ثقة الأسواق الخارجية، عقد وزراء الداخلية والاقتصاد اجتماع تنسيق للبحث في آليات ضبط حركة التصدير، خصوصا باتجاه دول الخليج والمملكة العربية السعودية، بحضور مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر ورئيس الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العقيد أيمن مشموشي. الاجتماع ركز على تعزيز إجراءات التدقيق والتفتيش لمنع أي محاولات تهريب والتأكد من مطابقة الشحنات للمعايير المطلوبة. أصدرت وزارة الطاقة جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 14 ألف ليرة على البنزين و 32 ألف على المازوت. وأدت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان ملونين و 221 ألف، 98 أوكتان ملونين و 239 ألف، المازوت مليون و 812 ألف، أما الغاز فمليون و 99 ألف ليرة. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد يغير مسار سوق النفط العالمية. فبعد ما كانت التوقعات تشير إلى أنه فائض في المعروض خلال العام المقبل، بات هذا السيناريو مهدد إذا استمرت الاضطرابات في مضيق هرمز. وأوضحت الوكالة أنه إمدادات النفط تحسنت في شهر حزيران بعد إعادة فتح المضيق، لكن لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب. وأكدت أنه استقرار الملاحة في هرمز سيبقي العمل الحاسم في تحديد اتجاه سوق النفط، وأي تعطل جديد في الإمدادات قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع ويقلب التوقعات للأسواق العالمية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ 74 دولار، سوليدار بي 72 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع بعض الارتفاعات على مؤشر سوق دبي. تبينت الأسهم الأوروبية مع تقييم التوترات الجيوسياسية في وقت كشفت في بيانات رسمية عن تباطؤ الضغوط التضخمية في أكبر اقتصادات منطقة اليورو. وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد تقارير أفادت بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة رغم التصعيد العسكري بين الجانبين. وتراجعت أسعار الذهب مع تزايد المخاوف من أنه تؤدي التوترات إلى ارتفاع التضخم، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4105 دولارات للأونصة، الفضة 59 دولار، أما النفط 75 دولار لبرميل برنت. بعد ما ارتفعت اليوم أسعار النفط بظل تجدد المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط بعد تصاعد التوترات. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1425. إلى العملات المشفرة، وعلى رأس البيتكوين، حيث سجلت حاليا بحدود 63950 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
0: شكرا أنطوان.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: بمشهد غير مألوف شهدت روسيا أول حفل زواج بين اثنين روبو بخطوة استعراضية بتجمع بين التكنولوجيا والترفيه. العرض اللي صار بيسلط الضوء على التطور المتسارع بعالم الروبوات والذكاء الاصطناعي، وبيطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الإنسان والروبو. إلى فيديو لقى تفاعل كبير على السوشيال ميديا، فكان جود بيلينغهام نجم هالفيديو من بعد ما كان الوحيد اللي وقف ليعمل مقابلة مع مراسل من ذوي الاحتياجات الخاصة من بعد ما مرق عدد من اللاعبين من دون التوقف. تصرف بيلينغهام اعتبروه كتار رسالة احترام وإنسانية.
4: Bellingham en español para Venezuela. Bellingham, un aparato para Venezuela.
5: ¿Para Venezuela?
4: Sí, por favor.
5: Sí, vale.
4: Tiene mucha fanaticada en Venezuela por el Real Madrid.
3: حتى على ارتفاع آلاف الأمتار ما منعت رحلة جوية أحد المشجعين من متابعة شغفه بالفوتبول، فاستعمل اللابتوب ووصله على الواي فاي ليحضر مباراة بكأس العالم، وتحول هالمشهد للحظة جماعية من بعد ما انضم له قسم من الركاب ليتابعوا المباراة. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
2: إلى الصفحة الرياضية.
5: بعد تأهل فرنسا الفائزة على المغرب 2-0 مساء امبارح إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، تقام الليلة الساعة 10 تاني مباريات الدور ربع النهائي بين إسبانيا وبلجيكا. إسبانيا اللي أقصت البرتغال من الدور السابق تأهلت إلى ربع النهائي لأول مرة من وقت تتويجها باللقب عام 2010، وذلك بقيادة مدربة لويس دي لافوينتي اللي قاد لفوريا روخا إلى إحراز لقب كأس أوروبا 2024. صحيح أنه إسبانيا ما أظهرت نزعة هجومية مخيفة، لكن أسلوبها الحذر القائم على الاستحواذ خلى شباكة نظيفة بهالمونديال. من جهتها ممكن تكون بلجيكا المنتخب القادر على منح الدفاع الإسباني أصعب اختبار، بعد ما أصبحت أول منتخب بهالبطولة بتجاوز حاجز 100 تسديدة إثر فوز على الولايات المتحدة 4-1 بدور 16. خلونا نشوف سوا كيف صارت خريطة الطريق إلى نهائي مونديال 2026. طبعا الفائز من مباراة إسبانيا وبلجيكا رح يواجه فرنسا بالدور نصف النهائي. بالمقلب الآخر منتصف ليل السبت الأحد النرويج بتواجه إنجلترا، بينما 4 الفجر الأرجنتين بتواجه سويسرا. الفائزين من هالمباراة بيكونوا سوا بالمربع الذهبي. محليا بينطلق مثلا اليوم فاينل فور ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة اللي رح يتنافس فيه لبلوغ النهائي الرياضي مع الأنطوني والحكمة مع المركزية.
6: بعد إثارة البلاي أوفس بينطلق فاينل فور ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة اللي رح يجمع الفرق اللي أكدت حضورها القوي بالدور السابق بعد ما عبرت إلى المربع الذهبي من دون أي خسارة. مرحلة يتوقع تكون أقوى من السابق، وخصوصا أنه رح يسمح فيها للفرق للمرة الأولى بتبديل أجنبي واحد خلال سلسلة المباريات اللي بيتأهل منها الفائز بثلاثة من أصل 5 مواجهات. أولى هالمواجهات رح تكون الليلة الساعة 9:30 مباشرة عبر شاشة الـMTV، ورح تجمع الرياضي بضيفه الأنطوني بعد مبارتين بينهم بالموسم العادي واجه فيهم بطل لبنان خصم عنيد لكنه تفوق عليه ذهابا 108-100 بعد التمديد و 104-97 بالإياب. أما بالمواجهة الأخرى فبيستضيف الحكم المركزي جوني بكرة بنفس التوقيت، آملا تكرار اللي عمله بلقائهم الأخير بمرحلة الإياب عندما فاز بغزير 99-73 ليرد على خسارته ذهابا أمام الفريق الكسرواني المجتهد والمتطور بفارق 5 نقاط 95-100.
5: هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
2: شكرا شربل.
0: أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
7: تابعت شاكيرا مباراة فرنسا والمغرب ضمن منافسة كأس العالم وخطفت الأنظار بالمدرجات، وخلال وجودها بالملعب التقت رئيس الفيفا جاني إنفانتينو اللي وقع لها على الكرة الرسمية للبطولة وأهداها إياها مشيدا بدورة بجمع الناس من خلال الموسيقى وكرة القدم. كما عم تستعد شاكيرا للمشاركة بالهاف تايم شو إلى جانب مادونا، جاستن بيبر وفرقة BTS الكورية بعرض فني بيصير لأول مرة بتاريخ كأس العالم.

0: سجلت بريانكا شوبرا حضورها بنصف نهائي بطولة ويمبلدون من المقصورة الملكية رويال بوكس، وخلال المباراة أجرت فيديو كول بزوجها نيك جوناس لتشاركوا الأجواء مباشرة من الملعب، وظهرت متفاعلة بحماس مع مجريات اللقاء بإطلالة أنيقة حصدت اهتمام وسائل الإعلام والجمهور. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: إذا قررت تقضوا هالويكند على البحر فالطقس مناسب لمشاويركن لأنه شوب والشمس قوية، وإذا رايحين على الجبل كمان الطقس مستقر بس عملوا حساب الخطيطة خصوصا بالليل. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة عالية 70%. في شب نهار خصوصا بالداخل، 30 درجة بالعاصمة بيروت، 25 بحراجل، 23 بإهدن و27 درجة بزحلة. قد بتوطى الحرارة بالليل منشوف سوا، 23 درجة بطرابلس، 19 ببعلبك، 17 بكسارة و19 درجة ببيت الدين. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية فما تتعرضوا للظهر بشكل مباشر بلا سانسكرين. على الجبال بتتشكل الخطيطة بسبب الرطوبة والحرارة بين 18 وال25 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ بكرة إذن والأحد الطقس صافي ومستقر، الحرارة معتدلة وبتسجل 30 درجة على الساحل، بس سبب الشوب هو الرطوبة العالية، أما بالداخل فالحرارة بتعلى أكتر والخطيطة قوية على الجبال. تنين والثلاثة الطقس ما بيتغير، بتبقى الخطيطة قوية على المرتفعات، كمان الأجواء مشمسة ومستقرة على الساحل، رطوبة عالية والحرارة بين الـ 24 والـ 30 درجة. بالختام بتمنى لكم ويك أنت حلو شو ما قررتوا تعملوا وتصبحوا على خير.
1: شكرا سيلين.
3: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة، المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. بين اسطنبول عاصمة السلطنة العثمانية السابقة وروما حاضنة الحضارة الأوروبية العريقة، يعبر المسار اللبناني محطات تتقاطع عند واشنطن، عاصمة القرارات الكبرى ورسم الخيارات والتسويات. جغرافيا تتحرك وسياسة تعيد تموضعها على إيقاع التحولات الإقليمية والدولية. فتركيا الخارجة من قمة حلف شمال الأطلسي أكثر حضورا وثباتا داخل منظومة الحلف، عادت لتعزز موقعها استراتيجي وعلاقتها مع الولايات المتحدة بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهمية الرئيس رجب طيب أردوغان ومتانة العلاقة التي تجمعهما. وفي هذا التوقيت حط رئيس الحكومة نواف سلام في اسطنبول، حيث يلتقي الرئيس أردوغان، وعلى جدول الأعمال العلاقات الثنائية بمختلف ملفاتها، إلى جانب تجديد الموقف التركي الداعم لوحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها واستقرارها. غير أن ما يتجاوز العناوين البروتوكولية هو ما سبق أن أعلنه إردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من بيروت ودمشق. مقولة لم تبقى في إطار المواقف، بل حضرت بوضوح في اللقاء الذي جمعه بترامب على هامش قمة الناتو هذا الأسبوع، حيث كان الملف اللبناني بكل تعقيداته واستحقاقاته واحدا من الملفات المطروحة على طاولة البحث. ما سوف يأتي من اسطنبول قد يصرف على خط العلاقات الإقليمية ويؤسس لاستكمال المسار من خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية إلى تركيا أواخر الشهر الحالي. أما ما هو منتظر قدومه من روما فهو استئناف جدول الأعمال من النقطة التي توصلت إليها مفاوضات واشنطن. وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة على مسار المفاوضات، فإن لبنان يضغط باتجاه أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من المنطقة التجريبية قبل موعد روما المنتظر، وإلا فإن المشاركة اللبنانية قد يعاد النظر بها. وتشير معلومات الجديد إلى زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي للقاء قائد الجيش لبحث الآليات التنفيذية المتصلة بالمناطق التجريبية. ومن هنا كثفت بيروت اتصالاتها مع واشنطن، مطالبة الإدارة الأمريكية بممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل لضمان تنفيذ ما تم التوافق عليه، في اختبار جديد للدور الأمريكي بين التعهدات والتنفيذ، ما يجعل من الدور الأمريكي العامل الحاسم في ردم فجوة التفسيرات وتحويل الوعود إلى خطوات عملية. وفي موازاة الحراك الدبلوماسي، يرسم رئيس الجمهورية جوزيف عون سقف المقاربة اللبنانية، مجددا التأكيد أن إنهاء حالة العداء مع إسرائيل يبقى هدفا يرتبط أولا بتحقيق المطالب اللبنانية كاملة، ومتمسكا بخيار التفاوض وعدم التراجع عنه على الرغم من صعوبة الطريق والتعقيدات المرتبطة بموازين القوى والحسابات الإسرائيلية والوضع الأمريكي الإيراني. وبهذه العناوين يستعد عون لواحدة من أبرز محطاته الخارجية عبر زيارة مرتقبة إلى البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة يدخلها لبنان حاملا سلة مطالب واضحة: دعم أمريكي لاستعادة كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز قدرات الجيش وإسناد مسار إعادة الإعمار وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد الخسائر الهائلة التي خلفتها الحرب والأزمات المتراكمة. وبين اسطنبول وروما وواشنطن تتوزع الأوراق اللبنانية على أكثر من طاولة، فيما يبقى الرهان على أن تتحول الوعود الدولية إلى وقائع وأن تنتقل التسويات من حبر التفاوض إلى أرض التنفيذ وإلى أرض طهران. وصل الوسطاء القطريون لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين لتهيئة استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية في وقت تواجه فيه المنطقة مرحلة حساسة محفوفة بمخاطر التصعيد اليومي على قاعدة التفاوض من خلال التحركات العسكرية حينا والتهديدات الصاخبة أحيانا. وعلى آخر مقولات ترامب أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكن المحادثات معها مستمرة، فإن الوساطة القطرية المتجددة تستهدف خلق أرضية مشتركة تسمح بفرصة التوصل إلى استئناف المفاوضات وتعزيز حظوظ التفاهمات.
3: MTV. مساء الخير. لن أتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، والأمور لن تحل إلا عندما يصبح خيار حزب الله لبنانيا وليس إيرانيا. موقفان لرئيس الجمهورية أعلنهما اليوم، ويؤكدان مرة جديدة أن السلطة في لبنان اتخذت قرارها ورسمت خيارها، وأن مسار واشنطن سيستكمل في روما مع نسبة نجاح تصل إلى 50%، كما أعلن الرئيس جوزيف عون أيضا. فهل تتكفل 50% بإخراج لبنان من مأزق وجودي يعانيه منذ 50 عاما على الأقل؟ وهل ترتفع النسبة لتصبح 100%؟ الاحتمال ممكن، وخصوصا في ظل الدعم الأمريكي للخيار اللبناني والالتفاف السياسي والشعبي حول رئيس الجمهورية. وفي السياق برزت الزيارة التي قامت بها كتلة الجمهورية القوية إلى قصر بعبدة، وقد حرص رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن يكون على رأس الوفد، وذلك لإظهار تأييده لمواقف رئيس الجمهورية. في الأثناء الاستعدادات اكتملت على الصعيد اللبناني لمفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع المقبل، فيما تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية وإن بشكل محدود ومضبوط. واللافت ما أعلنته صحيفة هآرتس الإسرائيلية من أن الجيش اللبناني سينتشر خلال أيام قليلة في الجنوب، ما يؤشر إلى أن تنفيذ الصيغة الإطار تأخذ طريقها إلى التنفيذ ربما قبل زيارة الرئيس عون إلى واشنطن في 21 الجاري. إقليميا، إيران توعدت بضرب إسرائيل في حال استهداف البنية التحتية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين موجودون في إيران للقاء مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر بين أمريكا وإيران.
4: المنار. أهلا بكم. يبدو أن المنطقة معدوم وكذلك الحياء لدى سلطة اعتمدت التدليس بعد فشل التبرير والتسويق لخطاياها الوطنية من اتفاق العار مع الصهيوني إلى عار المواقف اليومية المعمقة للانقسام الداخلي والمحركة للجمر الفتنوي. فالعناد بالإصرار على بيع الأرض والدم والسيادة على طاولة أوهام وأحقاد في المفاوضات ليس قوة للتباهي، بل انتحار سياسي ونحر للوطن ومستقبله، والارتهان للأمريكي رغم كل التجارب القريبة والبعيدة لا يبني وطنا ولا يديم سلطة مهما على صوتها وتسلطها. فسلطة المفاوضات المبتلات بالمعاصي الوطنية لم تستتر، بل تنظر من على منابرها إلى أهل الأرض والدم وتدعي أنها تعمل لأجلهم، فيما وقائع آدائها واتفاقاتها عكس ذلك. ويكفي أنها شرعت للعدو قتلهم باتفاق الإطار وبرأته من دمهم ومنعت ملاحقته على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد اللبنانيين في المحافل الدولية. وأوضحوا رد على فشل اتفاقاتهم يؤكده كل يوم شريكهم التفاوضي أي الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل اعتداءاته اليومية وقتله للجنوبيين متسلحا باتفاقه مع السلطة في لبنان وغارات كفر رمان وشوكين اليوم على سيارات مدنية تضحض كل مزاعم الاعتداد باتفاق الإطار. اتفاق تلاطمه الانتقادات والإدانات من كل حدب وصوب لبناني، ولو نظر أهل السلطة بعين الواقع واحتسبوا الأصوات المعارضة لاتفاقهم وآدائهم التفاوضي من القوى الوطنية وعموم الجهات المتمثلة بالندوة البرلمانية من كل الطوائف والمناطق والقوى السياسية لعرفوا خطورته، لكنهم طالما لن يجيدوا الحسبة إلا على طريقة معراب فعليهم الاعتبار من القول العربي المشهور: من كان دليله الغراب فمأواه الخراب. في المنطقة كل الأدلة على أن الخراب السياسي يطوق الرئيس الأمريكي وخياراته، وبعد محاولة تسخين مياه هرمز بالصواريخ والنار احترقت أصابعه بالرد الإيراني السريع وبأسعار النفط من جديد. بل أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الاستعداد للذهاب بعيدا في الرد على الانتهاكات الأمريكية لاتفاق وقف إطلاق النار، متظللة بالطوفان البشري الذي شيع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي ودعا للانتقام، فيما رسم قاعدة الاشتباك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، الذي أكد أن إيران سترد على أي استهداف لبنيتها التحتية ولن يكون الكيان الإسرائيلي بمنأى عن هذا الرد. وعلى وقع هذه التطورات عاودت الإدارة الأمريكية تحريك الوساطات، فوصل وفد قطري اليوم إلى طهران بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين لوقف التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات.
5: NBN. أهلا بكم. وسط ترقب لمآل الأمور بعد التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وفيما روجت مصادر أمريكية عن استعداد واشنطن لتنفيذ ضربات جديدة ضد طهران إذا دعت الحاجة، أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعلن أن وقف إطلاق النار مع إيران قد انتهى. ومع استمرار جهود الوساطة المكثفة لخفض التوتر بين الجانبين وإحياء المفاوضات النووية، أكدت واشنطن على لسان رئيسها استمرار المحادثات الفنية مع طهران رغم انتقادها ما وصفته بالأداء الإيراني غير المقبول. اللهجة الأمريكية قابلها تصعيد إيراني، إذ أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أن استهداف البنية التحتية الإيرانية سيقابل بالمثل وأن الرد لن يستثني إسرائيل. وعلى خط موازن تواصل إسرائيل تحريضها لاستمرار الحرب، وعلى رأسها كل من بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس. وفي هذا الإطار كشفت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تسعى إلى حصولها على الضوء الأخضر لشن ضربات على إيران. وفي سياق متصل أعلن مكتب نتنياهو عن اتصال هاتفي جديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، وبحسب مكتب نتنياهو تقرر خلال الاتصال مواصلة التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الجبهات المختلفة. وعلى الصعيد الجنوبي غارات إسرائيلية وتفجيرات متواصلة في قرى الجنوب، وبالتوازي تصريحات إسرائيلية تؤكد يوميا أن العدو والإسرائيلي سيبقى في الحزام الأمني طالما اقتضت الحاجة، وفق ما أعلنه نتنياهو وكرره أيضا وزير الحرب الذي يتباهى بأن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. في الشأن الداخلي اللبناني، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين في 13 من تموز الحالي.
1: OTV.
6: مسلسل التصعيد العسكري والسياسي ثم العودة إلى المفاوضات مستمر بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وفي هذا الإطار أعلن الرئيس دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات جديدة مع طهران، ولو أنه أرفق موقفه بالتأكيد أن وقف النار انتهى، في وقت بدأ وفد قطري محادثات في العاصمة الإيرانية تتناول تنفيذ مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران والقضايا التي أدت إلى تصعيد الأحداث بين البلدين، بما في ذلك النزاعات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز. أما في لبنان الضائع وسط تقلبات الملف الإقليمي والمتخبط في فشل سلطته السياسية، فالعين على محطتي روما وواشنطن لفهم توجهات ما بعد اتفاق الإطار إسرائيليا، ومعرفة ما يمكن أن يقدمه ترامب للرئيس جوزيف عون لتسهيل المهمة. وفي موازاة ذلك، وفيما جدد رئيس حزب القوات سمير جعجع من بعبدة هجومه على حزب الله، كرر الأخير رفض الاتفاق مهاجما السلطة بقساوة على لسان النائب حسن فضل الله، الذي جدد الإشارة إلى أن الاتفاق كرس الاحتلال والنزوح، منوها بأن الحل يكون بالتمسك بالحقوق المشروعة.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا دار السلام.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقف
5: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدفت مسيرة المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة بيوت السياد. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي إحراق المنازل في بلدة القنطرة. في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، كما لفتت إلى أن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة في جنوب لبنان بطلب أمريكي. وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة ترسل فريقا إلى بيروت لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. لفت الرئيس ميشيل سليمان إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، والذي زاره في منزله، عرب عن نواياه الصادقة وإصراره على تحرير لبنان الفريد بديمقراطيته وتعدديته ورسالته العالمية بعد كل ما عاناه من أجل قضايا الآخرين، وبصورة خاصة ما تكبده في السنوات الأخيرة من دمار وقتل وتهجير ونزف في اقتصاده وفي أدمغة أبنائه. وأشار سليمان إلى أن عون أبدى حماسة وشجاعة في المضي في طروحاته بعد أن تعذر إيجاد حلول أخرى تنقذ البلاد وتحافظ على كرامة الدولة والشعب والجيش من دون الارتماء في أحضان المحاور والتبعية لأي دولة أخرى. من تركيا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى حشد دعم الدول الصديقة والشقيقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار سلام في خلال عشاء عمل دعاه إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول إلى أن أردوغان جدد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لاستقلال قراره وأمنه ووحدة أراضيه واستقراره. كما اتفق الجانبان على إحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا واستكمال المشاورات الفنية اللازمة بما يراعي المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز حجم التبادل التجاري. أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة اللبنانية وحدها، مشددا على أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف بأن تستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة. وجاءت مواقف رجي في خلال اجتماع نظمته وزارة الخارجية القبرصية لسفرائها، حيث شدد على أنه ليس لأي فرد أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة أو تقرر الحرب والسلم أو علاقات لبنان الخارجية، فقرارات الأمن القومي والسياسة الخارجية تتخذ في بيروت وحدها بعيدا عن أي أجندات أو حسابات خارجية. وأكد رجي أنه آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يخترها وصراعات لم يكن طرفا فيها، داعيا إلى ترسيخ سيادة الدولة وحصر القرار الوطني بمؤسساتها الدستورية. حذر النائب فؤاد مخزومي من تداعيات تعطل جهاز سكانر في معبر المصنع على حركة التصدير البري إلى المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك يهدد فرصة اقتصادية مهمة بعد قرار الرياض استئناف استقبال الصادرات اللبنانية. ودعا مخزومي الحكومة والوزارات والإدارات المعنية إلى التحرك الفوري لإصلاح الجهاز وإعادة انتظام حركة التصدير وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الموجز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات وقد وافق على ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. تزامنا نقل موقع أكسيوس عن مصدر قوله إن جولة جديدة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية يتوقع عقدها الأسبوع المقبل وربما تستضيفها سويسرا. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أن أحدث المواجهات لن تنتهي أبداً باستسلام إيران، قائلاً إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون ما ورد في مذكرة التفاهم. وكشف أنه خلال المفاوضات أوضح لنائب الرئيس الأمريكي أن طهران لا تثق بهم إطلاقاً. رد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على تحذيرات إيران بأنها ستستهدف إسرائيل قائلا جاهزون لكل السيناريوهات هجوما ودفاعا. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما؟ مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن. تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. تركزت الأضواء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة إسطنبول لحلف الناتو والتي دعي إليها زعماء من بلدان الخليج العربي. صحيح أن المشاركة الخليجية كانت منخفضة ولم تشارك المملكة العربية السعودية ولا سلطنة عمان، إلا أن هذه الدعوة تأتي والحلف يعاني من التشظي ومن الانتقادات التي يوجهها مراراً الرئيس ترامب. سنتحدث عن المشاركة العربية وعن أبعاد المؤتمر في أنقرة تحديداً مع البروفيسور الدكتور عبد الله الشايتشي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. بروفيسور عبد الله، قبل أن أبدأ الحديث معكم عن قمة أنقرة، في اليومين الأخيرين شهدت منطقة الخليج العربي ضربات متكررة للكويت ولقطر وللبحرين من قبل الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وكما جرت العادة فإن إيران تقول إنها تضرب أهدافا أمريكية. كيف تنظرون إلى هذا التصعيد؟ وهل نحن مقبلون على حرب مدمرة طويلة في المنطقة؟
1: شكرا لك دكتور مسافر، وأنا سعيد أن أكون معك مجددا، ونأمل أن تكون هذه حلقة مفيدة للمشاهدين. يعني لا شك أننا نحن الآن أمام تصعيد من الطرفين، تصعيد يعني هناك في مخالفات واضحة لمذكرة التفاهم اللي اعتمدت قبل أكثر من حوالي 3 أسابيع في جنيف، وقع عليها الرئيس ترامب، وقع عليها الرئيس بازاشكيان، ولكن هناك في إخلال في اتفاق. يعني أمريكا لم تلزم إسرائيل بوقف الحرب في جنوب لبنان، أمريكا أيضا إيران رفضت المسار المؤقت العماني وبدأت تتعرض للسفن خلال الأسبوعين الماضيين 3 مرات، آخرها من يومين ضربت 3 سفن وهي خليجية، وهي يعني أنا مو فاهم إيران ما هي، من يصنع القرار في إيران؟ لماذا تحرق الجسور؟ لماذا يعني تقوم بما الاستفزازات التي تقوم بها بضرب ناقلة نفط سعودية وناقلة غاز قطرية وسفينة أخرى ليبيرية، ثم عندما تقصفها أمريكا، وأمس كان في أول أمس أكبر قصف تعرضت له إيران، أكثر من 80 موقع للحرس الثوري في لارك وسيريك وقشم والموانئ الجنوبية، وصولا إلى أيضا بندر عباس وأبو شهر وحتى جزيرة خارك، وهذا طبعا تطور خطير حتى أنه اقترب من المفاعل النووي في أبو شهر المطل على الخليج العربي. إيران أيضا ترد كل مرة بتقصفها أمريكا، بدل ما تقصف البوارج والقطع البحرية الأمريكية اللي أقرب لها في مضيق هرمز، تقصف الكويت وتقصف البحرين، وأمس أيضا أضافت اليوم إلى قطر رادارات، وطبعا هي قصفت هذه المواقع عشرات المرات أثناء الحرب وبعد الحرب، وهذه القواعد فارغة ما فيها أحد، وحولتها إلى ركام باعتراف إيران. فلماذا تستمر بقصفها؟ بإرسال رسائل يعني غير واقعية وغير مقبولة، باعتداءات سافرة وتصعيد خطير، وتبقي الشك بإيران ونواياها وماذا تريد إيران. يعني تريد أن ترفع تهديداتها وتحدياتها على أمل أن تطالب دول الخليج من ترامب بأن يوقف المواجهة مع إيران، بينما إيران هي التي ضربت السفن وضربت أيضا يعني منعت عبور السفن وترهيب السفن وشركات السفن هذه وناقلات النفط والغاز، واليوم أعلنت قطر أنها ستوقف توسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي، وهذا طبعا يؤثر ويهدد الأمن الطاقة، إمدادات الطاقة المهمة للعالم، الاقتصاد العالمي. اليوم أسعار النفط ارتفعت مجددا 5%، ارتفعت في أمريكا جالون البنزين 5 سنت، وهذه كلها يعني أمور كنا نظن أننا يعني تعلمنا الدروس ونريد أن ننهي هذه المماحكات واضح. والمواجهات التي لا تفيد أحدا في الواقع.
0: واضح بروفيسور، المشاركة الخليجية في هذه القمة من خلال ما يعرف بمبادرة إسطنبول للتعاون. صحيح أن التمثيل كان منخفض يعني على مستوى وزراء دولة للشؤون الخارجية أو مدراء عامون في الوزارات الخارجية، لكن ألا ترون بأن هذا تطور نوعي في علاقة بلدان الخليج العربي مع حلف الناتو، أم أنها يعني قضية بروتوكولية ولأن القمة عقدت في عاصمة دولة إسلامية كبرى وإقليمية مثل تركيا؟
1: هذا سؤال مهم مسافر دكتور سلام. طبعا أول شيء يجب أن نؤكد للمشاهدين ما هي مبادرة إسطنبول للتعاون، وأنا شاركت فيها وقضيت وفد من الكويت، نظمنا أكبر وفد من خليجي أيضا يذهب إلى بروكسل في 2006 لما أطلقت مبادرة إسطنبول للتعاون. في 2004 انضمت لها أول دولة الكويت، انضمت إلى مبادرة إسطنبول للتعاون في قمة عقدت. يعني المفارقة أن في 2004 القمة حلف الناتو كان 26 دولة، يعني شوف شلون زاد عدد دول الناتو، كان 26 دولة في 2004 عندما تم إطلاق بعد اعتداءات 11 سبتمبر اللي تنظيم القاعدة ادعى مسؤوليته عنها. دول الحلف الأطلسي أطلقوا مبادرة سموها مبادرة إسطنبول للتعاون، عقدت القمة حلف الناتو في إسطنبول في رئاسة الرئيس بوش الابن، وأطلقوا هذه المبادرة أن يساعد دول الخليج في قضايا تحتاجها أمنيا، أمن الحدود، محاربة الإرهاب، إدارة الأزمات، التعامل مع التهديدات المختلفة دون أن يكون في لا وجود عسكري للناتو ولا يعني خبرة الناتو تعطى لدول الخليج. الكويت كانت أول دولة انضمت لها في 2004، ثم البحرين، ثم قطر، ثم الإمارات. من 2006 حتى الآن لم تنضم يعني الدولة المركزية المهمة المملكة العربية السعودية ولا سلطنة عمان. فاللي شارك في القمة بدعوة من القمة وأيضا تعقد هذه المرة في تركيا ولكن في أنقرة ليس في إسطنبول، هم الدول الأربعة اللي شارك اللي هم أعضاء في ما يسمى ICI إسطنبول Cooperation Initiative، مبادرة إسطنبول للتعاون. ولهذا السبب يعني لم نستغرب غياب السعودية وسلطنة عمان لأنهم أصلا مو أعضاء في هذه اللجنة، وشارك من الكويت وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. فيعني كان تمثيل جيد، وأيضا رسالة من الدول ومن الرئيس ترامب ومن أيضا بتركيا، لأن يعني تركيا الآن في اعتقادي خرجت الرابح الأكبر من هذه القمة، وبعد قليل يعني سأسجل حلقة لقناتي في اليوتيوب عن هذا الموضوع. يعني نتنياهو يبدو بأنه خسر وأردوغان

0: احتمال أن تجد بلدان الخليج بعد أن أصيبت أو هكذا يعني يسود الانطباع بخيبة أمل من قدرة الولايات المتحدة على حمايتها من الضربات الإيرانية، أن تتجه بلدان الخليج إلى التعاون الأمني والعسكري مع كتل جديدة هي كتلة روسيا والصين على سبيل المثال، وبالتالي قطع الطريق على هذا الشكل من أشكال التعاون. كيف تعلقون على مثل هذا الرأي؟
1: يعني هذا كلام قديم، يعني كلام في زجاجات قديمة، يعني كلام قديم في زجاجات جديدة يتم وضعه بالفعل. يعني حتى قبل يعني أنا كاتب دراسة مهمة قبل فترة مع زميلة في قسم العلوم السياسية عن الانكفاء الأمريكي ب 2024.
0: نعم.
1: إن أمريكا قبل الحرب على إيران واللي شنها ترامب مع نتنياهو بتحريض من نتنياهو، كان في انكفاء أمريكي، كان في تراجع منذ الرئيس أوباما ب 2011 عندما بدأ يتكلم عن pivot towards Asia، الاستدارة نحو آسيا، وانسحب قواته من القوات الأمريكية من العراق، والغرق في مستنقع أفغانستان، ومل الأمريكان والمسؤولين من الحروب الدائمة كما يسمونها وكما انتقدها ترامب قبل أن يصبح رئيس، الحروب المستمرة والدائمة في الشرق الأوسط، وعلينا أن نلتفت إلى الدول المؤثرة الصاعدة نحتويها أو نمنعها من أن تقوى أكثر، على رأسها الصين وكذلك روسيا، خاصة بعدما قامت روسيا بعملية عسكرية في جورجيا و2014 في القرم، ثم حرب أوكرانيا في سنتها الخامسة الآن. يعني يرون بأن الشرق الأوسط والخليج بدأ يستنزف الأمريكان، ولهذا السبب بدأوا يفكرون بالالتفات بالتوجه نحو القضايا الاستراتيجية الكبيرة اللي هي احتواء روسيا واحتواء الصين. هني بدأت دول الخليج تنظر بأن، خاصة بعد ما اكتشفنا أن كان في مفاوضات سرية تجري بين إدارة أوباما ب 2014 و 2015 مع الطرف الإيراني دون علمنا ودون اطلاعنا، وحتى لما تم التوصل لاتفاق الخطة العمل الشاملة المشتركة الشاملة ب 2015 لم يؤخذ بعين الاعتبار مخاوف ومطالب دول الخليج عن أنشطة إيران المزعزعة للأمن، تدخلاتها وتفاخرها بالسيطرة على 4 عواصم عربية. فهذه كلها تركت أثر سلبي بأن الحليف الأمريكي قد لا يكون موجودا عندما نريده. وهذا طبعا تفج ذلك بإدارة ترامب الأولى ب 2019 عندما اعتدي على منشآت السعودية المهمة النفطية في أرامكو التابعة لأرامكو في موقعي مهمين جدا بقيق وخريص بصواريخ ومسيرات إيرانية ثبت بأنها إيرانية. طبعا إيران تنكر، الحوثيون ادعوا مسؤوليتهم، ولكن واضح جدا من التحقيقات جميعها بأن كانت أسلحة بإيرانية صواريخ ومسيرات، وهني ترامب لم يفعل شيئا تقريبا. فهني بدأت الفكرة بأن الحماية الأمريكية ليست حماية شاملة وليست قد لا تكون كافية، وبدأ التفكير بما يمكننا أن نفعله لزيادة المستويات وطبقات الحماية، وبدأ التفكير بالصين وبروسيا. وشفنا العام الماضي بعد ضرب قطر إسرائيل لأول مرة تعتدي على دولة في قلب الخليج قطر وتحاول تغتال قيادات حماس، لكأنك يناقشون مبادرة أو مقترح الأمريكي ترامب، كيف أنه تم الاعتداء على قطر بهذه الصورة الوحشية. وبعد ذلك إيران في شهر ستة قبل ذلك قصفت أيضا قاعدة الإعداد في قطر. فهذا كله ترك أثر سلبي بأن الحماية الأمريكية قد لا تكون هي الحماية المطلوبة، وبدأ التفكير خارج الصندوق بالتعويل على أنفسنا أكثر وبتنويع الشراكات الأمنية. وشفنا كيف السعودية وقعت في سبتمبر 2025 اتفاقية تعاون أمني مشترك مع باكستان، بأن أي اعتداء على دولة هو اعتداء على الدولتين، وقد تنضم دول أخرى خليجية وغيرها بما فيها قد تكون تركيا إلى هذه الاتفاقية، وهناك تفكير الآن يعني تفكير خليجي.

0: الجماعي بكيفية تطوير القدرات العسكرية
1: نعم
0: الجماعية بالإنذار المبكر والدفاع المشترك والأنظمة الصواريخ المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاعتماد أقل على الحليف الأمريكي
1: نعم
0: الغير مضمون على ما يبدو الآن.
1: بروفيسور، أشرتم إلى أن إدارة أوباما تجاهلت المصالح الخليجية في الاتفاق مع إيران، ولكننا اليوم نشهد نفس الأمر. يعني هنالك مفاوضات إيرانية أمريكية وبوساطة عربية تحديدا خليجية دون أن تأخذ هذه المباحثات مصالح بلدان الخليج. يعني الأمر يتكرر، رغم أنه الوضع في عام 2015 وأثناء إدارة أوباما وبعد ذلك بايدن لم تكن هنالك اعتداءات إيرانية على بلدان الخليج. ألا يشبه هذا الأمر البارحة اليوم البارحة؟
0: طبعا هذا يزيد، يعني نحن واضيف الى ذلك، صحيح كلامك دكتور سلام، ولكن ايضا يعني اضيف الى ذلك ان حتى الامريكان عندما تفاوضوا باداره اوباما مع الايرانيين لم ياخذوا بعين الاعتبار المطالب والمخاوف الخليجيه، يعني فقط النووي. وهني الايران نجحوا بان يعني باصرار من المرشد علي خامنئي بانه ان يكون فقط النقاش حول النووي، والان النقاش هو مذكرة تفاهم وحول القضايا الثنائية بين الإيرانيين وبين الأمريكيين، وطبعا لم يؤخذ في أيضا ضمن الحسبان، في الحسبان لم يؤخذ أيضا تهديدات إيران الوقحة والمستمرة والمتصاعدة. يعني كل يوم هناك في صفارات إنذار، عندنا في الكويت صار أمس واليوم وأكثر من مرة، والآن البحرين وأضيفت قطر. يعني مشكلة إيران أنها تضرب الجميع، ووصلت إلى ضرب الأردن اليوم أيضا بادعاء بأنها تضرب القواعد العسكرية الأمريكية، ولكن طبعا هذا مردود عليه، هذه القواعد لا تنطلق منها أي عمليات عسكرية ضد إيران، إيران تعلم ذلك. قادة دول المجلس بما فيهم أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ذكر في العشر الأواخر من رمضان، نحن أبلغنا الإيرانيين ويعلمون ذلك، أنه لا يسمح للقوات، أصل القوات الأمريكية الموجودة في الكويت هي قوات دفاعية ولا تقوم بعمليات عسكرية، ومعظم الضربات التي تضرب بها إيران في الحرب والآن خلال الأسبوعين الماضيين هي كلها من حاملات طائرات موجودة، وكلها اف 18 وليس اف 15 واف 16 كما تدعي إيران، ولم تأتي من القواعد في المنطقة. ولهذا السبب يعني هذا يبقينا أننا نشكك دائما بأن ماذا تريد إيران. إيران ليست دولة جارة يمكن التعايش معها، إيران عليها أن تبني الثقة، عليها أن تبتعد عن توجيه ضربات، أقرب لها أن تضرب القطع الحربية الأمريكية الموجودة عند مضيق هرمز وفي بحر العرب، عندهم حاملة الطائرات أيزنهاور، عندهم الفرقاطات، عندهم المدمرات، وكل هذه السلك قاعدة تنطلق وتضرب الهواداف الإيرانية، إما بطائرات تأتي من حاملة الطائرات أيزنهاور في بحر العرب، أو تأتي من صواريخ توماهوك وكروز التي تنطلق من المدمرات والبوارج الأمريكية وليس من قواعد عسكرية. فمردود الكلام على الإيران بأنها، ولكن يعني إيران تكسب الشارع العربي ويعني تغسل أدمغة الكثيرين بأنها تقاتل إسرائيل وتدافع عن القضية الفلسطينية، بينما هي تطلق على دول الخليج 80% من الصواريخ والمسيرات و20% على إسرائيل، فمن هو العدو يعني هني؟ بعدين نذكر بأن الكويت هي من أكثر الدول رفضا للتطبيع مع إسرائيل،
1: نعم.
0: ومع ذلك، وهذا طبعا يتفق مع الطرح البروباغندي الايراني ان اسرائيل هي العدو، زين ليش قاعد تقصفون الكويت؟ ما ينطلق من قواعدنا اي هجمات على ايران، والكويت اكثر دوله متشدده في رفض التطبيع مع اسرائيل، ومع ذلك تقاطعها وتضربها وتعاقبها ايران
1: نعم.
0: دون اي مبرر لذلك، وهذا يطرب بعض العرب أنكم تستحقون هذه الضربات لأنكم تتآمرون ضد إيران، بينما إيران لا تضرب العدو الذي يضربها وهو الولايات المتحدة الأمريكية وترامب.
1: نعم دكتور، هل تتوقعون يكون التعاون الخليجي مع حلف الناتو على مستوى نوعي جديد؟ يعني هل من المحتمل أن نشهد انضمام هذه البلدان بطريقة أو بأخرى عن طريق نظام المشاركة، أو يعني عضو مشارك توجد هكذا في المنظمات الدولية في وقت قريب، وأن هذا يعكس أيضا محاولة إحياء حلف الناتو بعد أن أصبح كما وصفه ترامب مرارا بأنه يعني آلة عاطلة، وبل أن الرئيس الفرنسي في مرة من المرات قال أنه مصاب موت إكلينيكي؟
0: يعني القمة أثبتت أن هناك انقسام حاد، فلا نعول على الناتو. يعني الناتو ليس أصلا، الناتو هو منظمة دفاعية أنشئت بالأساس كذراع عسكري كما ندرس طلبتنا في الجامعة، للذراع العسكري للغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، لاحتواء الاتحاد السوفيتي ومنعه من أن يحتل أوروبا الغربية انطلاقا من أوروبا الشرقية. فانتهت مهمة الناتو كقوة ردع وقوة صد لهجمات الناتو. فلما نسأل مسؤولين الناتو لما كنا معاهم في بروكسل إن شنو وظيفتكم، يعني ضربوا يوغوسلافيا في 99، شاركوا مع الأمريكان في آيسف في قوات التدخل في أفغانستان في احتلال أفغانستان، هناك انقسام. يعني ترامب يأتي ويصف الناتو بأنه نمر من ورق وأنهم جبناء وأنهم يجبرهم أن يرفعوا ميزانية الدفاع إلى 5% من الناتج السنوي الوطني، يريد أن يأخذ، وكررها في أنقرة أول أمس، يريد أن يأخذ يعني يعتدي على سيادة جرينلاند، يبي يأخذ جرينلاند من الدنمارك. فلا يوجد بالفعل استراتيجية واضحة للناتو، ولكن الناتو لن يكون موجودا. وعلاقتنا مع الناتو هي علاقة فيها نوع من تبادل الخبرات ونوع من الاستفادة من خبرة الناتو في قضايا، مثلا الكويت طلبت أمن الحدود، محاربة الإرهاب، إدارة الأزمات، تدريبات مثلا في اللواء في القوات المسلحة على مستوى الناتو، إرسال ضباط من الجيش والشرطة والحرس الوطني إلى الكلية العسكرية في روما لأخذ دورة أركان تعادل ماجستير في العلوم العسكرية. هذا هو دوره فقط، أما دوره وجود عسكري أو دعم أو حماية فهذا غير غير غير وارد أصلا وليس مطروحا من البداية بذلك. فنحن لا نعول كثيرا على الدور للناتو أبعد من ما ذكرته حول هذه الخمسة قضايا المهمة التي تهم دول الخليج وبالتحديد الكويت اللي طلبتها من الناتو منذ أن وقعنا ودخلنا في مبادرة اسطنبول للتعاون. وعلى فكرة أسسنا مركز مهم جدا في الكويت الآن في منطقة الخليج، القيادة للناتو موجودة في عندنا في الكويت هنا.
1: بروفيسور، في هذه القمة أيضا شارك الرئيس السوري أحمد الشرع، وواضح جدا أنه كانت مشاركة بروتوكولية، يعني ظهر ذلك من الإيجاز الصحفي مع ترامب. لكن مع ذلك، هل تعتقدون بأن هذا هو جزء من محاولة أمريكية أوروبية لجر سوريا نحو تصفية حسابات مع حزب الله في لبنان؟ وهل تعتقدون من قراءتكم أن القيادة السورية ستنجر إلى مثل هذه المغامرة؟
0: لا، ما أعتقد أبدا. يعني طبعا هذا مستنقع كبير وهذا يخدم مصالح نتنياهو بالدرجة الأولى، أحداث فتنة. يعني أعتقد سوريا والشرع أذكى من ذلك، ولكن للأسف يعني تعرض الشرع لإحراج شديد. وأنا كنت قاعد أسمع اليوم فقرة كليب من يعني ترامب قاعد مع الشرع وقاعد يقول له يعني أنا أعطيت لإسرائيل أكثر من أي رئيس آخر بما فيه الجولان، والشرع لم يتكلم بحرف واحد. يعني هذا لم يكن موفق، مفروض يرد على ترامب ويقول له الجولان أرض سورية محتلة منذ 67. يعني كان في موقف إحراج وفي انتقادات الآن للشرع بأنه حتى لم يعلق بكلمة عندما ادعى ترامب بأنه بالفعل، يعني ترامب 2018 بسبب تدخل مريم أدلسون وزوجها رجل القمار الملياردير اليهودي تبرعوا $400 مليون لحملة ترامب وطلبوا منه أن ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وفعل، طلبوا منه الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية غير مجزأة لإسرائيل وفعل في ذكرى النكبة 70. يعني شوف الألم يعني. وأيضا أهدى الجولان لنتنياهو، ونتنياهو يعني ضحك على ترامب وسمى مستوطنة إسرائيلية غير شرعية في الجولان باسم ترامب هايتس، مرتفعات ترامب مستوطنة، وقال شكرا لك سيد الرئيس وهذه المستوطنة صارت باسمك. واليوم أمام الرئيس الشرعي اللي هو يمدحه ويثني عليه وكيف انتقل من مطلوب إلى أمريكا ب10 مليون دولار وإرهابي ومن القاعدة والنصرة وتحرير الشام إلى أن أصبح رجل دولة وأصبح يشيد به ترامب وبأدائه وبقوته، والآن يبي يطلب منا بمغامرة يعني كارثية بأن يدخل إلى لبنان ويتعامل مع حزب الله بدل ما إسرائيل. يعني هذا طبعا كله كلام مرفوض ولن يتم، وسيحدث فتنة للأسف إذا ما كان في هناك ضغوط. ولكن أعتقد بأن هناك أيضا طرف عربي وخليجي يرفض ذلك أيضا، لأن احنا يهمنا استقرار سوريا وأيضا استقرار لبنان. نعم. الأوسط في دول الخليج.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الله الشايشي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت على هذه الإضاءات، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

رئيس الحزب السرياني العالمي إبراهيم مراد تحت الضوء. الشرق الأوسط يعيد رسم خرائطه، ولبنان أمام أخطر استحقاقاته. فماذا عن اتفاق الإطار وجولة المفاوضات المقبلة في روما، مستقبل السلاح وزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقى فضيل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة

0: من أجل سلامتك، قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع مارلي دكاش وسافيو بوصعب.

0: التباينات حول اتفاق الإطار تتجاذب نحو الانكسار. الرئيس عون: لن أقف متفرجا على انزلاق لبنان خدمة لمصالح إقليمية. من تركيا: سلام لأردوغان، لبنان يتمسس باستقلالية قراره. منعا لأي فراغ أمني، وفد عسكري أمريكي في بيروت. خرائط الانتشار في المناطق التجريبية بين عون وهيكل.
1: رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. يقف لبنان اليوم عند مفترق سياسي وأمني بالغ الحساسية، بينما تتجاوز التباينات حول اتفاق الإطار حدود الخلاف السياسي لتلامس جوهر الرؤية لمستقبل الدولة ودورها. وفيما تتسع هوة الانقسام الداخلي، تتكثف التحركات الدبلوماسية والعسكرية على وقع متغيرات إقليمية متسارعة عشية انطلاق جولة المفاوضات في روما بالتزامن مع التحضيرات الجارية للقاء الرئيسين اللبناني والأمريكي في واشنطن. وفي مشهد يعكس صراعا بين منطق الدولة ومنطق موازين القوى المفروضة على الأرض، تصطدم الحركة الدبلوماسية بواقع ميداني يحول الساحة الجنوبية إلى ساحة لتصفية الحسابات تتجاوز القدرة اللبنانية على الاحتواء. إذن عشية جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما الأسبوع المقبل، لا تزال التباينات السياسية حول اتفاق الإطار تتجاذب نحو الانقسام الداخلي. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحل الوحيد هو التفاوض، إذ إن الحرب لم تأتي إلا بالنكبات، ويجب إعطاء الفرصة للتفاوض والاستفادة من الاهتمام الأمريكي بلبنان أو إعطاء البديل. وعبر عون في حديث لموقع صوت كل لبنان عن خشيته من التصعيد بين واشنطن وطهران وتعطل الاتفاقات، وأشار إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية له ستكون فرصة لشرح ما يحصل وجها لوجه، لافتا إلى أنه سيطلب من ترامب دعم لبنان ودعم الجيش اللبناني. وأوضح عون أن الاتفاق الإطاري خفف استهداف لبنان، وهو يضمن الانسحاب على عكس ما يشاع، ومن المنتظر أن تبدأ الخطوات العملية على الأرض، لافتا إلى أن الاتفاق ليس مثاليا لأن موازين القوى مختلفة عسكريا على الأرض، وهو لا يحتاج إلى مجلس وزراء أو مجلس نواب، وهو لا يخرج عن الدستور. وأضاف عون: فعلنا المسار التفاوضي ونحن نفاوض عن نفسنا كدولة لها سيادة، فحزب الله قراره من إيران، وبالتالي علينا أن نعالج سبب وجود السلاح، ومهمة السلاح انتهت في 2000، وعلى حزب الله أن يتحمل المسؤولية وأن يكون متعاونا، وإذا لم يكن متعاونا فليواجه بيئته. واليوم بحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رادولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. نبقى في بعبدة، حيث أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضرورة حصر السلاح بيد الجيش لتمكين الدولة من بسط سيادتها، بينما يرفض حزب الله المسار الحالي معتبرا إياه تنازلا يمس السيادة الوطنية.
1: ما رح نقدر نعمل شيء إذا ما بصير في دولة فعلية بلبنان، وتصير في دولة فعلية بلبنان بده ما يضل في إلا جيش واحد كل القرار العسكري والأمني اللي يكون داخل هالدولة، وسلاح واحد داخل الدولة. مين الدولة هلأ بلبنان؟ جوزيف عون والحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، وبالتالي القرارات اللي بيطلعوا فيها هو مفترض كلنا سوا نمتثل لها. واللي الدولة الحالية مش عجبته ما بدها شيء، في عنا حل كتير بسيط، ساعة بده ندعي لانتخابات مبكرة، بس من هلأ لوقتها الدولة الحالية هي بتمثل الشعب اللبناني، مواطنين الشيعة بلبنان مثلهم، مثل مواطنين السنة، مثل مواطنين المسيحيين، مثل كل بقية المواطنين، وبالتالي على الأكيد مش مستهدفين، ما حدا منا مغروم بهالاتفاقية الإطار. بس بالوقت الحاضر ما عندنا غير حل، مثلا يلي بيقولوا لكم بلا عندنا حل هو مفاوضات غير مباشرة، هذا ضحك على الدقون. شو يعني مفاوضات غير مباشرة؟ يعني مفاوضات.
0: من تركيا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى حشد دعم الدول الصديقة والشقيقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار سلام في خلال عشاء عمل دعاه إليه الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول إلى أن الرئيس جدد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لاستقلال قراره وأمنه ووحدة أراضيه واستقراره. كما اتفق الجانبان على أحياء مسار اتفاقية التبادل التجاري الحر بين لبنان وتركيا. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن قرار الحرب والسلم والعلاقات الخارجية هو من مصلحة الدولة اللبنانية وحدها، مشددا على أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف بأن تستخدم أراضيه لتهديد أمن أي دولة صديقة. وأكد رجي أنه آن الأوان لأن يتوقف لبنان عن دفع أثمان حروب لم يختارها وصراعات لم يكن طرفا فيها، داعيا إلى ترسيخ سيادة الدولة وحصر القرار الوطني بمؤسساتها الدستورية. ومن الديمان شدد النائب إبراهيم كنعان على أن الوحدة الوطنية خلف الدولة والرئيس والمؤسسات هي التي تخلص البلاد، كاشفا أن الرئيس ذاهب إلى واشنطن لوقف الحرب وتثبيت السيادة والحقوق اللبنانية.
2: وراء القوة هي وحدتنا، وحدتنا وراء دولتنا، وحدتنا وراء رئيسنا، وحدتنا وراء مؤسساتنا، وحدتنا وراء جيشنا، هيدي بتخلصنا. شو عملت لنا الحروب بهاللحظة التاريخية يلي عم يتوجه فيها فخامة الرئيس لواشنطن، واللي رايح بزيارة مش لتعمل إلا شغلة واحدة، تثبت استقرار، توقف حرب وترد حقوق، تحرر أرض وترد الناس عبيوتها. أمام هذه الأهداف بترخص كل الأتمان. تشريع للحقوق مش تشريع للمصالح، تشريع للناس ترجع توثق. وهون أكيد بتوجه بموضوع المصارف للمودعين هون وبرا، إذا ما رجعت ثقتهم ببلدهم وما رجعت ثقتهم بمصارفهم وما رجعت ثقتهم باقتصادهم ما في تعافي.
0: في المقابل دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله السلطة للتراجع عن الاتفاق الإطاري الذي كتب في إسرائيل ويكرس الاحتلال، مشددا على أن إيران لن توافق على أي اتفاق نهائي قبل انسحاب إسرائيل من لبنان.
3: هذا الاتفاق كلمة انسحاب ما في، تعرفوا شو يعني الانتشار؟ يعني بيطلع من هالموقف روح على هالموقف بإمضاء السلطة اللبنانية التي وصل العدو من خلال هذا التوقيع إلى القول أن هناك قرى تريد أن تنضم إلى كيانه، لهون وصل العدو.
0: ميدانيا لا يزال شبح الخروقات الإسرائيلية يخيم على القرى والبلدات الجنوبية. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
4: يسيطر الحذر الشديد هذا المساء على معظم المناطق الجنوبية في ظل ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن طيران مسير اليوم 7 غارات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. ففي كفر رمان استهدف الطيران المسير بغارتين دراجة نارية وسيارة جيب ما أدى إلى سقوط شهيدين. وفي محيط شوكين كفر دجال استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بيكاب وأسفر العدوان عن إصابة عاملين لبناني وسوري بجروح مختلفة. كما أغار الطيران سير مساء اليوم مستهدفا محيط بلدتي النبطية فوق كفر تبنيت وإلى بلدة شبعة، حيث أصيب المواطنان محمد خليل نبعة وابن خليل بجروح بعد استهدافهما عبر مسيرة إسرائيلية في خراج شبعة لجهة جرود جبل الشيخ. أما في محيط بلدتي قعقعية الجسر وزوطن الشرقية فقد استهدف الطيران المسير منطقة مفتوحة ما أدى أيضا إلى اشتعال الحرائق وعملت فرق الإطفاء على إخمادها. كما ألقت محلقات إسرائيلية اليوم قنابل صوتية فوق بلدات المنصوري وبيوت سياد وحداثة. أيضا ألقت طائرة درون إسرائيلية قنابل ومواد حارقة فوق محمية شهداء كفر رمان ما أدى إلى اندلاع حرائق أتت على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر. وفي مسلسل التفجير ونسف المنازل فقد نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في الخيام والقنطرة ومركبة ودير سريان. كذلك قامت قوات الاحتلال بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة في بلدات مجد الزون وبيوت سياد ومحيط برعاشيت بيت يحون وزوطن الشرقية والخيام مع قصف مدفعي طالة وادي الحجير. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في المقابل أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، كما لفتت إلى أن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة في الجنوب بطلب أمريكي. وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة ترسل فريقا إلى بيروت لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. ليس بعيدا حضر ملف إعادة الأعمار والتأهيل في البلدات الجنوبية في اللقاء الذي جمع وزير المالية ياسين جابر والنائب حسين الحش حسن، حيث تم التطرق إلى المستحقات المالية المخصصة للبلديات وسبل تأمينها بما يمكن البلديات من الاطلاع بدورها في إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. في عين التين لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بسفير الكويت لدى لبنان، وجرى عرض آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. أكد السفير السعودي لدى لبنان فهد الدوسري عقب لقائه النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج حرص السعودية على مساندة لبنان والتعاون معه فيما يساهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم دور المؤسسات القضائية والقانونية. وتم التشديد خلال اللقاء على أهمية تطوير العلاقات بين لبنان والسعودية، ولا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الثقة بعمل المؤسسات. واليوم عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والاقتصاد والتجارة عامر لبساط اجتماعا تنسيقيا في وزارة الداخلية للبحث في الإجراءات المعتمدة لضبط حركة الصادرات اللبنانية، لا سيما المتجهة إلى دول الخليج وخصوصا إلى السعودية، والتشديد على تعزيز آليات التدقيق والرقابة والتفتيش بما يضمن إحكام عمليات الضبط ومنع أي محاولات للتهريب والحفاظ على سلامة الصادرات اللبنانية وتعزيز الثقة بها في الأسواق الخارجية. وفي هذا السياق حذر النائب فؤاد مخزومي من تداعيات تعطل جهاز سكانر في معبر المصنع على حركة التصدير البري إلى المملكة العربية السعودية، معتبرا أن ذلك يهدد فرصة اقتصادية مهمة بعد قرار الرياض استئناف استقبال الصادرات اللبنانية. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع عند الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في عين التين، وذلك للبحث في موعد جلسة نيابية عامة بعدما أقرت اللجان النيابية المشتركة أمس اقتراحين يتعلقان بالإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام. توازياً وجهت رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية كتاباً مفتوحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، داعية إياه بإدراج مشروعي قانون المباراة المحصورة في الجامعة اللبنانية وقانون منح الدرجات الثلاثة المستحقة للموظفين الذين ترفعوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة عام 2017 على جدول أعمال أول جلسة تشريعية عامة لإقرارهما. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا صافيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، بحيث تتخطى معدلاتها مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. في ختام نشرة لبنان اليوم تذكير بعناوينها: التباينات حول اتفاق الإطار تتجاذب نحو الانقسام، الرئيس عون: لن أقف متفرجا على انزلاق لبنان خدمة لمصالح إقليمية، من تركيا: سلام لأردوغان، لبنان يتمسك باستقلالية قراره، منعا لأي فراغ أمني وفد عسكري أمريكي في بيروت، خرائط الانتشار في المناطق التجريبية بين عون وهيكل. ختام النشرة قدمناها من صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

الإعلامي البروفيسور زياد نجيم ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: النائب بلال الحشيمي ضيف أحداث في حديث السبت 9

0: صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الأخير من صوت كل لبنان. لم يغب شبح الخروقات الإسرائيلية عن الجنوب، حيث استهدفت مسيرة المنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطي الفوقة. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين باتجاه بلدة المنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط نفذها الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة بيوت السيد. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي أحراق المنازل في بلدة القنطرة. توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد عنصرا من حزب الله كان ينشط بالقرب من أحدى فتحات البنية التحتية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر داخل المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قوته، وأشار إلى أنه في غارة أخرى تم استهداف مشتبه به كان يستقل مركبة وشكل تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي العاملة داخل المنطقة الأمنية. وفي البقاع سجل تحليق للطيران المسير على ارتفاع متوسط في محيط مناطق البقاع الأوسط والسلسلة الشرقية وبعلبك. في المقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ الانسحاب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، كما لفتت إلى أن الحكومة أوقفت العمليات الحساسة في الجنوب بطلب أمريكي. وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز أن الولايات المتحدة أرسلت فريقا إلى بيروت لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الحل الوحيد هو التفاوض، إذ إن الحرب لم تأتي إلا بالنكبات، ويجب إعطاء الفرصة للتفاوض والاستفادة من الاهتمام الأمريكي في لبنان أو إعطاء البديل. وعبر عون في حديث لموقع صوت كل لبنان عن خشيته من التصعيد بين واشنطن وطهران وتعطل الاتفاقات، وأشار إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصية له ستكون فرصة لشرح ما يحصل وجها لوجه، لافتا إلى أنه سيطلب من ترامب دعم لبنان ودعم الجيش اللبناني. وفي نشاط بعبدة، بحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رادولف هيكل الأوضاع الأمنية والتحضيرات لانتشار الجيش في المناطق التجريبية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، إضافة إلى أوضاع المؤسسة العسكرية وحاجاتها. وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من أبعبدة ضرورة حصر السلاح بيد الجيش لتمكين الدولة من بسط سيادتها، بينما يرفض حزب الله المسار الحالي معتبرا إياه تنازلا يمس السيادة الوطنية. من تركيا، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يسعى إلى حشد دعم الدول الصديقة والشقيقة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وأشار سلام في خلال عشاء عمل دعاه إليه الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول إلى أن أردوغان جدد وقوف تركيا إلى جانب لبنان ودعمها لاستقلال قراره وأمنه ووحدة أراضيه واستقراره. أعلنت رئاسة وزراء باكستان أن الرئيس شهباز شريف دعا إيران وجميع الأطراف إلى ضبط النفس. أوردت وكالة إرنا أن وزير الخارجية عباس عرقجي يتوجه اليوم إلى سلطنة عمان على رأس وفد دبلوماسي للبحث في قضية مضيق هرمز والعلاقات الثنائية بين البلدين. أوردت CNN أن صور أقمار صناعية جديدة كشفت أن إيران ربما تعيد بناء منشآت نووية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت من الولايات المتحدة مواصلة المحادثات وقد وافق على ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار قد انتهى. في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية أي طلب تقدمت به لإجراء المفاوضات قائلة: النقطة التي ينبغي للجميع الانتباه إليها هي أن نقد الولايات المتحدة للالتزامات أصبح عادة. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن أحدث المواجهات لن تنتهي أبدا باستسلام إيران، قائلا: إيران مستعدة للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون ما ورد في مذكرة التفاهم. أكد أمير قطر ورئيس وزراء باكستان الحرص على تهيئة ظروف لتحقيق سلام مستدام بالمنطقة ودعم الأمن الإقليمي والحفاظ على أمن الملاحة. تبحث جلسة مجلس الأمن الدولي ملف النووي الإيراني بطلب من البحرين والدول الأوروبية الخمس، في حين رفضت روسيا والصين مناقشة الملف، ورأت المندوبة الأمريكية أن إيران تتخذ إجراءات تتنافى مع مذكرة التفاهم، وأكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل السلام مع إيران، ولكن واشنطن مستعدة لمحاسبة إيران على انتهاكاتها، آملة أن تختار طهران الامتثال لالتزاماتها. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.